0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة الشورى.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة فصلت.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة فصلت.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، وأجل مسمى عنده، ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. لا إله سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.
2: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود عبد الحكم رحمه الله من سورتي النمل والقصص.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم

مساكنكم. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك

وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين.

فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما

رب العرش العظيم. انظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون.

قالوا انظر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها

أتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها

ارتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي لم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه

قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته

قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون.

في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون.

أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم

ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون

كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين، وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، وما ربك بغافل عما تعملون.

وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم

الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء إلا أنت يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب ما يقربنا إلى حبك، يا ودود ويا مقصود ويا ذا الكرم والجود. اللهم ارزقنا حب نبيك وصفيك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم، وحبب ما يقربنا إلى حبه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، إلهنا وإله كل شيء. توكلنا على الحي الذي لا يموت، لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، لا شريك ولا ند له، وهو خالق كل شيء، وهو على كل شيء قدير وبكل شيء عليم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها، وباسمك الأعظم، وبكلمتك

قضيته، ولا همّا إلا فرّجته، ولا مريضا إلا ولا حاجة إلا قضيتها وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم إنا نتضرع إليك لطف بنا وبعبادك الصالحين لطفا شاملا تقر به أعين المؤمنين وتشرح به صدورهم وتيسر به الأمور وتدفع به جميع الشرور والآفات. اللهم إنا نسألك صحة في تقوى وطول عمر في حسن عمل ورزقا واسعا مباركا. اللهم ارزقنا فتحا وفهما في القرآن العظيم ونورا نهتدي به إلى صراطك المستقيم، ونسألك يا ربنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء لما في الصدور، وأن ترزقنا كمال الإخلاص في الأعمال هم إنا نسألك رزقا حلالا واسعا هنيئا مريئا مباركا فيه، تغنينا به عمن سواك وتعيننا به على رضاك، وارزقنا الكفاية والقناعة والتوفيق لما تحبه وترضاه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا عندك ورزقا حلالا مباركا فيه وطول عمر في مرضاتك وسلامة في الدارين وفرجا عاجلا ومخرجا من كل ضيق وشدة وسترا جميلا ونصرا عزيزا وشفاء من كل داء وسقم. اللهم أبعد قلوبنا عن كل ما يميل بنا إلى معصيتك أو يشغلنا عن طاعتك أو يحول بيننا وبين محبتك يا أرحم الراحمين، ولا تؤاخذنا اللهم بسيئات أعمالنا، وارزقنا التوبة الخالصة الموصلة إلى كل خير وحسن الخاتمة عند الموت، وعاملنا بالفضل والجود والكرم الذي أنت أهله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فرجا عاجلا، وأن تكشف عنا كروبنا وهمومنا وتقضي حاجاتنا، وأن تيسر لنا أمورنا، وأن ترزقنا السلامة والعافية في ديننا ودنيانا. تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك، ولا إله غيرك ولا معبود سواك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الشكر، ولك الفضل، ولك الثناء الحسن. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نحمدك إذ أوجدتنا من العدم، وفضلتنا بالإسلام على كثير من الأمم. اللهم اعصمنا من الزلل، وقنا مصارع السوء، واكفنا كيد الحاسدين وشماتة الأعداء. اللهم إليك يا رب مددنا أيدينا، فلا تقطع رجاءنا، واكفنا شر أعدائنا. يا سميع الدعاء ويا سابغ النعم يا دافع النقم، ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانصرها على القوم الكافرين، واجمع كلمتها، ووحد صفوفها، وألف بين قلوبها،

0: ردها إليك ردا جميلا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته. اللهم واحشرنا في زمرته وأوردنا حوضه. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا ربنا إن حالنا لا يخفى عليك وهذا ذلنا ظاهر بين يديك والمسلمون عبيدك وبنو عبيدك وحملة كتابك وأتباع رسولك وحبيبك محمد عليه الصلاة والسلام بعطفك ولطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة محمد رحمة شاملة تعز فيها أولياءك وتنصر جندك وأحباءك وتذل فيها أعداءك وأعداء دينك وشريعتك وكتابك العظيم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. لا إله إلا الله.
2: استووا، أقيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الحمد لله رب العالمين،

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة

0: أذكار الصباح.
1: أذكار الصباح.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أن يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح. أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك الراجح من سورة الفرقان.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك.

أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض

لك خيرا. ويجعل لك قصورا. بل كذبوا بالساعة

وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء

ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا أولئك تلا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا

الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول

الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولاً.

وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك

وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم

أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقبلا.

0: فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك الراجح من سورة الفرقان.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين، نواصل عرض أفضل الدروس المسجلة بأصوات أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين يأتيكم غدا عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. حلقة النور،
3: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
2: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم الأربعاء عند 3 مساء.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورتي النساء والمائدة.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة الزمر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا

واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج

أنزل من السماء ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه

بِكُمْ تَخْتَصِمُونَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ

كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون يخزيه ويحل عليه.

واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتةً

آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم

الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين.

بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون.

0: أبوابها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة الزمر.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي. يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم اليوم عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن.
3: رحماء بينهم. نضع النقاط على الحروف في السلوك الإيجابي الرحيم داخل الأسرة والمجتمع. رحماء بينهم مع الدكتور عوض مرضاح يأتيكم غدا عند 3 عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
6: ناشئ في رحاب القرآن.

0: ناشئ في رحاب القرآن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم ناشئ في رحاب القرآن الكريم. تأتيكم هذه الحلقة مستمعينا من جامع ناصر الطيار بالرياض، فأهلا ومرحبا بكم. في البداية سعدنا أن نرحب بضيوف هذه الحلقة. بداية نرحب بالأستاذ ريان بن صلاح الصالح معلقا على تلاوة الطالب. حياكم الله أستاذ ريان.
2: حياكم الله، أهلا وسهلا.
1: حياك الله. كذلك نتعرف على ناشئ هذه الحلقة. تعرفنا باسمك.
3: عبد الله محمد السلامة.
1: حياك الله يا عبد الله. كم تحفظ من القرآن؟
3: حافظ جزئين.
1: ما شاء الله تبارك الله. استعذ بالله يا عبد الله واسمعنا ما تشاء تلاوته.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى.
1: ما شاء الله تبارك الله. تعليقكم أستاذ ريان على تلاوة الطالب.
2: بارك الله فيك، قراءة جميلة ولكن يجب أن يراعى حروف القلقلة والمدود.
1: هل هناك سؤال للطالب في معنى الكلمات؟
2: في قوله تعالى وقيل من راق، ما معنى كلمة راق؟
3: يرقي ويشفي.
1: هل هناك سؤال للطالب في التجويد؟
2: في قوله تعالى ولكن كذب، ما الحكم هنا؟
3: نون سكون بعد كاف والحكم إخفاء.
2: أحسنت، بارك الله فيك.
1: شكرا لكم ضيوفنا الكرام، وهكذا مستمعينا وصلنا وإياكم إلى ختم هذه الحلقة. تقبلوا تحياتنا، مقدمها سعد بن هادي الشبلان. نلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: ناشئ في رحاب القرآن.

0: ناشئ في رحاب القرآن.
1: إخراج خالد بن إبراهيم الجربوع.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة غافر.

0: قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة غافر.
2: أسفر الصباح.
3: نعم المعين.
4: اللهم بك أصبحنا.
3: بك أصبحنا. بك أصبحنا.

0: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا،
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات،
2: فعونك ربي فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا. النشور.
3: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأزكى تسليم. حياكم الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الرحمن في صبيحة هذا اليوم الاثنين 29 من ذي الحجة من عام 1447 من الهجرة.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
5: صباح الخيرات والمسرات والبركات لكم مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة، وهذه تحية من فريق العمل من إشراف العام في حان السبيعي، وفي رئاسة التحرير عبد الله الزهراني، في إدارة المحتوى عبد الرحمن الحوطي، وفي التنفيذ عبد الرحمن محزري،
4: والإعداد والتقديم عند سلطان ربيع أبو تركي، حياك الله، ومحدثكم خالد المصري، والمخرج عند أو الإخراج عند ناصر آل سالم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
6: واذكر

0: صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول:
1: اللهم
0: ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. ويقول:
1: رضيت بالله ربا
0: وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ويقول:
1: الله

0: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: ثلاث مرات.
2: اللهم إنا نعوذ بك مما استعاذ منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا يا ربنا لك ذاكرين، لك شاكرين، أواهين منيبين، راجين داعين يا رب العالمين.
3: اللهم أمين. حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة ولقاء جديد يتجدد بصحبتكم على الهواء. اليوم معنا موضوع جميل، وموضوع الكل يرجوه والكل يبحث عنه، ويعني من الأشياء التي من الأشياء المعنوية في هذه الحياة التي يصعب أن تجد لها تعريفا واضحا أو أن تصل إلى كنهها وماهيتها بالضبط تماما، ولكنها ثابتة بالقرآن والسنة، وتشعر بها في حياتك، وتشعر إذا فقدتها. ونسأل الله أن يرزقنا إياها جميعا
2: يا رب.
3: وفي الحلقة إن شاء الله معكم ومع ضيفنا ومع مشاركاتكم نحاول أن أيضا نفهم أكثر عن مفهومها وعن كيف نحصل عليها. فما هي يا خالد؟
2: أول شيء قبل ما أقول ما هي، يعني تعقيبا على كلامك أقول الله يبارك فيك يا سلطان.
3: الله يجزاك خير،
2: ولاحظ أنه
3: مبارك أينما.
2: اللهم أمين، يكثر الدعاء بها صراحة أو لها. فاللهم أمين. حديثنا اليوم يا كرام عن مفاتيح البركة. هذه البركة التي يعني ما هي بالضبط؟ دائما يتساءل الإنسان كيف يكون الأمر مباركا، وكيف يكون الإنسان مباركا، والوقت هذا كيف يعني يتبارك، ومثل ما ذكرنا يعني يدعى بالبركة ويعني يرجى حضورها في الوقت، في المكان، في الحديث، في الإنسان نفسه. فإن كانت البركة خلف هذه الغرفة مثلا، فكيف نفتح بابها؟ فكيف هل هو باب واحد يعني نلج فيه وندخل وتدخل البركة منه إلى حياتنا، أم هي مفاتيح متعددة، أبواب مختلفة، طرق يعني متنوعة؟ أنتم يا كرام هل شعرتم بهذه البركة من قبل؟ كيف هو حضورها في حياتكم؟ وكيف حصلتم على مفاتيح هذه الأبواب التي تدخلون من خلالها إلى البركة، أو حتى تفتحون الباب للبركة لكي تدخل إلى حياتكم؟
3: يا سلام، رائع جدا يا خالد. اي والله، فاحنا ان شاء الله سنتحدث ايها الكرام ايها المباركون عن البركه.
2: الله يبارك فيك.
3: ببركه المسلم، فكل مسلم فيه شيء من البركه. أما شخص مبارك لذاته فهي للأنبياء فقط صلوات ربي وسلامه عليه. إذا سنتحدث عن البركة وشون يصير البركة في وقتي مع هالحياة العجيبة اللي احنا عايشينها، اللي ما أصبحنا نتحدث عن سرعة الأيام، أصبحنا نتحدث عن سرعة السنوات كيف تمر سريعا. محتاجين البركة في الوقت، محتاجين البركة في المال، في الفلوس، ومحتاجين البركة في أموالنا وذرياتنا.
2: السامة زادت.
3: إيه طبعا، طاري الفلوس. فسنتحدث عن هذا. شاركونا على 011-405-2999.
2: حياكم.
4: اللهم بك أصبحنا،
5: بك أصبحنا،
6: بك أصبحنا.
4: شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
5: 0534-600-600،
4: وباتصالاتكم
5: على الهاتف رقم
4: 011-405-2999.
5: اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا.
2: حياكم الله يا كرام، الله يبارك في الحلقة وفي استماعكم لها. دعونا برفقتكم يعني نتعرف على فقرات هذه الحلقة في صباحنا المبارك بحول الله عز وجل. هداية آية عند 46 بعد دقيقتين تقريبا مع أحمد الشدي، خماسيات عند 56 دقيقة مع إبراهيم الشايع. كذلك كما أنزل الفقرة الأسبوعية الاثنينية مع الشيخ القارئ يوسف الدوسري عند 56. أما جولتنا كالمعتاد مع نايف الحربي وفهد صاحب الصولة والجولة عند السابعة تماما. ضيف حلقتنا عند السابعة والنصف سلطان، ها؟
3: إيه نعم، السابعة والنصف إن شاء الله سيكون معنا الشيخ حمود بن منديل الأوثيلة، سيتحدث عن البركة وعن ماهيتها وعن أسبابها وكل ما يتعلق بهذا الموضوع من محاور. إن شاء الله 57 سيكون معنا تغطية مع جمعية أيتام جدة، نتعرف عليهم وعلى أبرز برامجهم ومشاريعهم.
2: تمام، وبعد الثامنة كالمعتاد الموجز عندنا تغطية أخرى مع رئاسة الشؤون الدينية، نعم، بالمسجد النبوي، بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وحديث مع الشيخ عبد الله بن حطاب الحنيني حول الدورة الصيفية لحفظ القرآن الكريم ومراجعته والمتون العلمية بالمسجد النبوي بحول الله
3: إن شاء الله. إذن هذه الفقرات مستمعينا الأعزاء والعديد من التلاواتكم وإشاراتكم على المواضيع التي نلقيها بين يديكم على 011-405-2999 عبر الاتصال، وأيضا عبر رسائلكم الجميلة على منصة إكس والواتساب.
2: سؤال حلقتنا يا كرام، ما العمل الذي شعرت أنه جلب البركة إلى حياتك؟
3: نعم،
2: حلو. ما العمل الذي شعرت أنه جلب البركة إلى حياتك؟ حدثنا عن القصة، عن الأثر، الواقع، وكيف هي الحياة مع البركة وقبلها بدون البركة، ما الفرق؟
4: اللهم بك أصبحنا،
5: بك أصبحنا، هدايات آيات.
7: يقول الله عز وجل في محكم التنزيل:

0: البيهقي رحمه الله: حقيقة الشكر في الأصل والفرع أن تتقي الله عز وجل. وذكر عن بعض السلف أنه قال: الشكر تقوى الله عز وجل. ألا ترى أن الله يقول: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. فالمتقي في هذه الآية هو الشاكر لنعمة الله، فهذه الآية تدل على أن المتقي هو الشاكر، ومن لم يكن متقيا لم يكن شاكرا.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا،
3: اللهم اجعلنا متقين شاكرين. شكرا لأبي معاذ زميل أحمد الشدي. حياكم الله من جديد أيها الكرام، حديث عن مفاتيح البركة. وأعتقد يمكن من عاش عمرا مديدا وجرب تجارب كثيرة واختبر هذه الحياة واختبرته، عنده علم عن البركة، عن هذا الأمر الحسي العجيب الذي يدخل في حياة الإنسان. كبار السن وكبيراتي كذلك ممن يعني جربوا دهورا وأزمنة مختلفة، كيف كانت البركة في حياتكم؟ وهل البركة يعني تحصل حتى مثلا لصغار السن، للشباب والشابات، فضلا عن يعني كبار السن؟ حدثونا عن تجاربكم يا كرام، وعن أشياء يعني شعرتم بها، لامستموها، وكانت البركة فيها حاضرة في حياتكم. على 011-405-2999 الشباب بانتظاركم
4: إن شاء الله. البركة نسأل الله أن يجعلنا مباركين أينما كنا، وأن يرزقنا البركة في أقوالنا وأفعالنا وفي حياتنا كلها. دائما عندما يأتي الحديث عن البركة مباشرة ننصرف بالأذهان إلى مسألة المال ومسألة الرزق المادي في هذه الحياة، بينما قد تأتيك البركة في صور متعددة. قد يبارك الله في كلمة تلهمها فتقولها في مناسبة معينة أمام شخص معين في ظرف معين، فتكون هي فاتحة أبواب خير لك ورزق. وقد يأتي على صور شتى، حتى تبارك كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالنواصي، قد تتزوج زوجة وتكون هي باب بركة ورزق عليك. صور متعددة جدا في هذه الحياة، وستمر معنا أكيد مع ضيفنا إن شاء الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن البركة
3: عليه الصلاة والسلام. طيب نروح لأول متصل، عمر. السلام عليكم.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: صباح الخير والبركة.
4: صباح النور.
5: يا أهلا، صباح النور، حياكم الله.
3: يا أهلا فيك، تفضل.
5: موضوعكم اليوم عن مفاتيح البركة. البركة يعني هي أشياء يعني شيء رباني من الله سبحانه وتعالى، ولكن على الإنسان التقوى والإيمان الخالص. والله سبحانه وتعالى يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. فلذلك التقوى هي أول على الإنسان، أول شيء أن يؤمن بالله سبحانه وتعالى، الصلوات، كل عمل رباني يقودك إلى عمل إلى هذه البركة.
3: إذن الطاعات فيها بركات.
5: نعم هذه.
3: نعم صدقت، الله يجزاك، الله يبارك فيك يا عمر. شكرا، شكرا لأخينا عمر من الخرج.
4: شكرا لك يا عمر، وفعلا أنت يعني على طول ذهبت إلى صلب الموضوع، وهما أشار إليه كثير من العلماء، أن أوسع وأهم أبواب البركة ومفاتيح البركة هي الواردة في هذه الآية: آمنوا واتقوا. الإيمان والتقوى، الإيمان والتقوى، لفتحنا عليهم بركات من السماء. شكرا جزيلا لك وعلى هالكلام الطيب. من معنا أيضا؟
3: أنوار.
4: أنوار السلام عليكم.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: أهلا ومرحبا، حياكم الله.
6: صباحكم الله بالخير.
3: صباح النور،
4: سرور، أهلا وسهلا.
6: الله يعطيكم العافية، الله يجزاكم خير البرنامج الرائع.
3: عافاكم الله.
6: والله أحب أشارك الموضوع هذا صراحة، ما شاء الله تبارك الله.
4: نعم.
6: أنا عندي غير طبع الحاجات الدينية.
4: نعم.
6: الحاجة تجلب البركة مثلا السعادة على الإنسان. جبر الخواطر صراحة.
3: جبر الخواطر.
6: إي والله جبر الخواطر، أنا شفتها في أشياء، في ناس كثيرة مرة. أقل حاجة الأطفال. حاجة بسيطة مرة مرة تسوي حاجة كبيرة مرة جدا.
3: سبحان الله.
6: أي والله هذا يعني تجارب يوم.
3: أيوة.
6: يعني أقول تجارب يومية يعيش الإنسان
3: تبارك وتأثر على نفسية الإنسان في راحته في
6: مرة مرة إيه؟ نعم خصوصا الأطفال شيء رهيب مرة
3: الله يبارك فيك
6: إيه نعم. والإنسان اللي يكون يعني يكون مستواه شوي نازل كذا مثلا تعزز ترفع من معنوياته مثلا يشوف نفسه في مكان ثاني ما شاء الله تبارك الله
3: والكلمة الطيبة صدقة وسبحان نعم. الله كيف أنه هذا الأمر يعني مثل الفيروس الإيجابي
6: نعم مثل البلسم صراحة
3: الله أكبر الله يعطيك العافية أختنا أنوار
6: الله يبقى مشكورا شكرا
4: الله يجزاك خير يا أنوار بارك الله فيك طبعا نذكر بالتعريف المشهور أو الذي تجده في أكثر من مكان عن البركة أن البركة هي النماء والزيادة وثبوت الخير الإلهي في الشيء ودوامه تدور حول النماء حول الزيادة مفهوم البركة ففعلا ربما هذا يعني هذا الذي يجعلها تتقاطع في أنوار جزاها الله خير ولكن خلنا نقول يعني يمكن يعني أدق مما يعني ما لعلها تقصدها أنوار اللي هو النية الطيبة أنه شخص نيته صافية شخص قلبه أبيض شخص ينوي الخير للناس وشخص لا يضمر نية سيئة للناس هذا بإذن الله أنه ستلازمه البركة وأيضا في الضد أنه لا يتصور أنه شخص يعني يبطن نية سيئة للآخرين والله سيبارك له
3: أي والله الله مستعان وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى من جازان نتوجه إلى عبد العزيز السلام عليكم
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
3: حياك الله يا عبد العزيز
2: الله يسلمك يا غالي
3: صباح الأنوار تفضل
2: الله يجزي فضلك احنا للأمانة يعني عن موضوع البركة سبحان الله الذكر بركة الطاعة بركة الصلاة بركة كل شيء عبادة لله سبحانه وتعالى بركة فأنت لما تنوي بالخير وتنوي إن الله يسر أمرك وتنوي إن الله الدنيا سبحان الله تلاقيها يوم القيامة جبال حتى الدعاء لما تلح بالدعاء على الله سبحانه وتعالى سبحان الله يعتبر أنها بركة مو يعني اللي هي بركة من الله سبحانه وتعالى أسأل الله أن يسر أمورنا ويفرج همومنا وأسأل الله أن يرزقنا الجنة يا رب العالمين
3: اللهم آمين
4: الله يجزيك بارك الله
3: شكرا لك عبد العزيز من جزيل على هذه الكلمات الطيبة يعني إذا ذكرنا وقلنا كما قال عبد العزيز أنه طاعة الله وذكره تجلب البركة للإنسان وذلك مثل ما ذكرت مع موضوع الزيادة والنماء فإيش ما هو الشيء الذي يزيد وينمو هل نتكلم عن الحسنات هل نتكلم عن الأوقات التي تشعر فيها بالراحة والطمأنينة تزيد وتستمر هل نتكلم عن مثلا النفسية نفسية الإنسان تكون أكثر انشراحا وأكثر طمأنينة ويستمر ويكثر هذا الأمر في حياة الشخص وما أحوجنا والله إلى حتى هذه لحظات السكينة أن تستمر بدل أن تكون لحظة أن تستمر إلى دقائق إلى ساعات إلى يوم كامل من السكينة والطمأنينة صدري يعني ينشرح واليوم يزدان والوقت يتبارك فواضح أنه تتواتر هذه الحالات من الاستقرار النفسي والطمأنينة
4: نعم معنا إبراهيم الأحسان السلام عليكم
7: عليكم السلام صباح الخير يا حبيبي الله يجزاكم بالخير ويأجرنا وإياكم
4: اللهم آمين يا أهلا وسهلا
7: ويخلي حكامنا لنا اللي ما يقصرون عن أداء الوعن عن مساعدة الكبير في السن
4: الحمد لله
7: الله سبحانه لله. ويقول وبالوالدين إحسانا يا حبيبي الآن الكبير في السن إذا جاي راجع في أي جهة حكومية ما يصير له قيمة ولا يصير له اعتبار أولا وثانيا البيوت تعبت تعبت من من من من البنات والمطلقات من المطلقات والمطلقات والبنات
3: ابو من يا ابو ابراهيم
7: والمخلوعات نريد حل هذه القضيه جزاهم الله خير كامنا الان.
3: طيب
4: ما ادري يمكن الشيخ ابراهيم الله يجزاه خير يمكن فهم الموضوع انه يعني نتكلم عن موضوع ثاني او شيء.
3: او يبدو انه يمكن مر عليه موقف معين
4: وكذا
3: او مشاعر معينه دعته لان يعني يتكلم بهال خلنا نقول المشاعر الجياشة. الله يعطيك العافيه شيخ ابراهيم.
4: والله يزوج المطلقات والله يزوج ويبارك لهم.
3: اي والله اللهم من يبارك في حياتك شيخ ابراهيم جزاك الله خير.
1: اللهم بك اصبحنا
0: بك اصبحنا بك
8: اصبحنا. عجبا لامر المؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير وليس ذلك لاحد الا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. المؤمن الصادق هو أسعد الناس حظا بربه وأكمل الناس استمتاعا بهذه الحياة وأعقلهم وعبودية في حالة الضراء، وهاتان العبوديتان هما ركن السعادة وقطب رحاها. فمن أتى بهما وكملهما فلا أسعد منه ولا أشرح صدرا ولا أكمل طمأنينة وسكينة منه. قال ابن مسعود رضي الله عنه إن الإيمان نصفان، نصف شكر ونصف صبر. وهذا يدل على أن تحقيق هاتين العبوديتين علامة الإيمان الصحيح، فالمؤمن لا يسرف في الفرح حتى يبلغ البطر ولا يغرق في الحزن حتى يصل إلى القنوط، بل يبقى في كل الأحوال ثابتا واثقا بربه. واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.
1: اللهم بك أصبحنا
0: بك أصبحنا.
3: حياكم الله من جديد يا أكارم. طبعا نسينا ننبه نقطة صراحة نشار لها الشيخ إبراهيم الله يبارك فيه وفي عياله وفي وقته وماله وذهابه وإيابه، ألا وهي أنه الدولة جزاها الله خير خصصت برامج خاصة لكبار السن. يمكن بعض الناس ترى ما يعلم عنها ولا يعلم أنه لهم أولوية ومقدمة في كثير من الأمور في المرافق العامة والخاصة في المستشفيات، وهذه صراحة يعني من البركة اللي يعني نستشعرها عندما نكرم كبار السن.
4: أي.
3: ففي خدمتهم والقيام بشؤونهم ومساعدتهم بركة عظيمة استشعرها الشباب وجزا الله خير حقيقة القائمين على مثل هذه البرامج الطيبة.
4: الله يجزاهم خير.
1: اللهم بك أصبحنا
0: بك أصبحنا.
8: كما أنزل.
9: الحمد لله الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين وجعل تلاوته عبادة يتقرب بها إليه، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي قرأ القرآن كما أنزل. أيها المستمع الكريم، نسمع في بعض لجان تحكيم المسابقات القرآنية وما يذكره بعض القراء من ملاحظات كقولهم تلاوتك من الخيشوم من دقيق. ومن الأخطاء الشائعة أن تقرأ بعض الحروف وكأنها تخرج من الخيشوم فيصبح الصوت أخن في غير موضعه، أن الخيشوم ممر للغنة وليس مخرجا للحروف. قال ابن الجزري: والغنة صوت يخرج من الخيشوم. لنأخذ مثلا كقول القارئ: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. فنسمع أحيانا البعض يقول في كلمة قال قال قا قا، وهذا خطأ. الصحيح قا قال وليست قال، وهذا لا يصح لوجود الخيشوم في حرف الألف. ومثال آخر كمن يقول يقولون، تجده يقول يقولون، وهذا خطأ. الصحيح أن يقول يقولون. وكذلك في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك، لاحظ الياء فيها غنة زائدة، والصحيح أنها صافية ولا يوجد فيها غنة أبدا حرف الياء، تقرأ بهذه الطريقة الصحيحة إياك نعبد وإياك نستعين. كذلك في قوله مالك يوم الدين، فنسمع البعض يقول مالك مالك يوم الدين، والصحيح مالك يوم الدين مالك يوم الدين. هذه بعض الأمثلة لنجرب على بعض الكلمات التي نسمعها أيضا وكيف نصححها. نسمع البعض مثلا يقول لقد سمع الله قول الذين قالوا، لقد سمع سمع، الصحيح سمع سمع، بهذه الطريقة تكون الميم صافية خالصة من الخيشوم نهائيا. أيها الأحبة الكرام، يقول ابن الجزري فإن كل حرف إذا خرج من غير مخرجه فسد لفظه. فإتقان التلاوة ليس في جمل الصوت فقط، بل في تحقيق الحروف من مخارجها وإعطائها صفاتها كما أنزلت. فلنحرص على تصحيح قراءتنا، ولنأخذ القرآن
10: كما أنزل مع الشيخ يوسف الدوسري.
1: اللهم بك أصبحنا،
11: بك أصبحنا.
10: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa، الرقم الموحد والواتساب 0. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
1: اللهم بك أصبحنا،
11: بك أصبحنا. الجولة الصحفية،
12: الجولة الصحفية.
3: الجولة الصحفية مع الإعلامي الأستاذ نايف الحربي. السلام عليكم بفهد.
13: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير لك أستاذ خالد، أستاذ سلطان، المستمعين، فريق البرنامج.
3: يا مرحب
4: يا أهلا وسهلا، حياك الله يا أبو فهد.
13: حياكم الله، ونسمع من كل جولة.
3: يلا بسم الله.
4: يلا بسم الله. شؤون الإسلامية تنشئ وحدات للدعوة الرقمية بمناطق المملكة.
3: يوم استثنائي في المسجد الحرام، استعدادات دقيقة لتبديل كسوة الكعبة المشرف.
4: المملكة توزع 24,500 وجبة غذائية ساخنة في وسط وجنوب قطاع غزة.
3: جامعة الأمير سلطان تحصد 5 براءات اختراع أمريكية في التكنولوجيا النانو المتقدمة.
4: دورة لتعليم القراء القراءة للمبتدئين بالمسجد النبوي.
3: إلزام المنشآت بمقاعد للعاملين في المحاسبة والاستقبال. سهل.
4: مؤتمر سلاسل الإمداد يناقش رفع كفاءة العمل عمليات اللوجستية.
3: أكثر من 163 نوع من النباتات تعزز التوازن البيئي في جازان.
4: مكتبة الملك عبد العزيز العامة تبرز آثار المملكة عبر دراسات متنوعة.
3: طبيب عيون يزرع 4,000 شجرة زيتون في الباحة ويعلم ويحلم بالعالمية.
4: ممتاز. 6 فوائد صحية
3: قول راحة النوم لا تقاس بسعر الوسادة.
4: طيب خلنا ناخذ الخبر الأول يا أبو فهد، وإنشاء وحدات رقمية في وزارة الشؤون الإسلامية.
13: نعم أستاذ سلطان أسرى، ومثل ما ذكرت وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ قرارا بإنشاء وحدات للدعوة الرقمية في فروع الوزارة بمختلف مناطق المملكة، تعزيز العمل الدعوي الرقمي ومواكبة المستهدفات التحول الرقمي لرؤية المملكة 2030. وتهدف الوحدات إلى إنتاج ونشر المحتوى الدعوي عبر المنصات الرقمية الحديثة، وتحويل البرامج والمناشط الدعوية إلى مواد رقمية، بما يسهم في نشر قيمة الوسطية والاعتدال وتعزيز حضور الوزارة في الفضاء الرقمي.
3: طيب الخبر التالي، واليوم الاستثنائي في المسجد الحرام.
13: أكيد يعني تستعد الكعبة المشرفة لاستقبال ثوبها الجديد في غرة شهر محرم في مشهد سنوي يترقب المسلمون حول العالم، ويجسد عناية المملكة العربية السعودية ببيت الله الحرام وريادتها في صناعة كسوة الكعبة المشرفة. وتسبق مراسم الاستبدال استعدادات فنية وميدانية دقيقة تبدأ قبل أشهر داخل مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة، حيث تنسج الكسوة من الحرير الطبيعي وتطرز بخيوط الذهب والفضة وفق أعلى معايير الجودة.
4: نعم، نأخذ أيضا خبر توزيع الوجبات في قطاع غزة.
13: نعم، في إطار حرص المملكة العربية السعودية المستمر على تقديم مختلف أشكال العون الإنساني للشعب الفلسطيني الشقيق، قدم المطبخ المركزي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية أمس الأول أكثر من 24 ألف وجبة غذائية ساخنة على الفئات الأكثر احتياجا وسط وجنوب غزة.
3: طيب الخبر التالي أبو فهد، وجامعة سطام.
13: نعم أخوي خالد، يمكن جامعة سطام طبعا بالخارج، حققت جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز إنجازا علميا ونوعيا بنيلها 5 في مجالات التكنولوجيا لتكنولوجيا النانو المتقدمة، طورها فريق بحثي من كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالخارج في سياق جهود الجامعة المستمرة لدعم منظومة البحث العلمي والابتكار وتعزيز إنتاج المعرفة القائمة على تلبية التطلعات الوطنية والتنموية.
3: حلو،
4: جزاهم الله خير. طيب سلاسل الإمداد، يمكن هي حديث العالم، وهنا أيضا مؤتمر لسلاسل الإمداد.
13: نعم، أكدت وزارة الموارد البشرية أننا طبعا خبرنا على الإمداد، تنظم جمعية سلاسل الإمداد والمشتريات الاثنين أعمال مؤتمر سلاسل الإمداد والمشتريات في نسخته الثانية برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية بدر الخريب تحت شعار سلاسل إمداد مرنة لمستقبل مستدام، بمشاركة 50 متحدث من القيادات والخبراء والمختصين من الجهات الحكومية والشركات المحلية والعالمية. ويعد المؤتمر الذي يستمر لمدة 2 منصة متخصصة لمناقشة أبرز التوجهات والتحديات والفرص في قطاع سلاسل الإمداد والمشتريات وتعزيز تبادل المعرفة والتجارب بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص. وحنا عاد في ظل الآن إن شاء الله التخرج من القطاع الخاص، وحنا عاد في ظل الآن إن شاء الله التخرج من البكاء الثانوية، فرصة لأبنائنا وبناتنا أنهم يدخلون مثل هذه التخصصات اللي تخصصات سلاسل الإمداد، أشوفها الآن عليها إقبال.
3: صحيح يا أخي، بعض المنشآت تعتقد أنه البشر روبوتات، فتلاقي واقف
13: الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تؤكد أهمية التزام المنشآت بتوفير مقاعد مناسبة للعاملين في مهن محاسبة المبيعات والاستقبال، وذلك في إطار جهودها الرامية لتعزيز بيئة العمل ورفع مستوى الراحة المهنية للعاملين. الشروط هي توفير مقعد للعاملين في مهن المحاسبة، تعزيز بيئة العمل، المقاعد المخصصة أثناء العمل وليست بديلا عن مقاعد الاستراحة، الحد من الإجهاد البدني الناتج عن الوقوف لفترات طويلة، تحسين راحة العاملين ورفع مستوى الرضا الوظيفي، دعم السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل، رفع الانتاجية وجودة الخدمة المقدمة للعملاء والمستفيدين، إلزام المنشآت بالامتثال لاشتراطات توفير المقاعد. وتراهم أكدوا أن يعني أي شخص مثلا يعمل في أي مكان من الأماكن هذه اللي تحتاج إلى جلوس كراسي، واكيد انه في حال عاده توفرها التواصل مع وزاره الموارد البشريه، وباذن الله يتواصلون ويحلون اي اشكاليه ويمكن يغرمون حتى المنشاه.
3: اي اهم شيء انه مو يوفروها ثم يحاسبوا العامل اذا جلس يقول احنا وفرناها، هذا فقط اساس الجهه الرسميه ما تزعل علينا، لكن انت العامل والله لو جلست هيخصم منك.
13: لكن ان شاء الله انهم يراعون الجانب هذا، جانب مهم.
4: هذه مشكلة عالمية. طيب ما شاء الله أكثر من 163 نوع نباتات في جازان.
13: ما شاء الله منطقة جازان تتميز بتنوع نباتي غني يضم أكثر من 163 نوع من النباتات المحلية التي تسعى في تعزيز التوازن البيئي والمحافظة على التنوع الحيوي. تعد النباتات المحلية من الموارد الطبيعية المهمة في منطقة جازان، ومن أبرز النباتات المحلية منتشرة في جازان الأراك وأم غيلان والسدر والسمر والسرح والعوسج وغيرها طبعا ما شاء الله من الأنواع. والآن حتى نشوف في السعودية الخضراء صاروا يعتمدون على كل منطقة وش الأشجار الموجودة فيها ومناسبة لبيئتها يتم زراعتها، لأنها هي اللي بتعيش وتستدام أفضل من الشيء اللي تستورده من برا وممكن ما ينجح.
3: صح. طيب ماذا عن جهود مكتبة الملك عبد العزيز العامة؟
13: شوف مكتبة الملك عبد العزيز أصدرت يمكن تسع أعمال موسعة عن أثار المملكة ضمن برنامجها للنشر العلمي، كما تضم مقتنياتها 625 عنوانا متخصصا في الآثار السعودية التي تمتد لأكثر من 10,000 عام. إصدارات المكتبة موسوعة المملكة العربية السعودية في 20 مجلد، إضافة إلى موسوعة للأطفال والناشئة في 9 أجزاء، وتضم 1800 صورة و 624 رسما فنيا و 100 جدول و 40 خريطة، إلى جانب عدد من الكتب المتخصصة في المواقع الأثرية والنقوش وطرق الحج القديمة، أبرزها كتاب درب زبيدة وكتاب الجمل في الفن القديم الذي وثق 400 نقش أثري.
3: حلو ما شاء الله تبارك الله. جيد.
13: نروح للمزارع، وش رأيك؟
3: مزارع وللزيتون. يا سلام. نعم نعم.
13: لا لطبيب، يعني تسونك طبيب عيونه واستشاري وعندك مزرعة ومهتم في تخصصك ومهتم ما شاء الله في زراعتك. هنا نجح استشاري أول طب وجراحة العيون الدكتور صالح عباس الحافظ في تأسيس أكبر مزرعة زيتون تضم 4000 شجرة من 22 صنف وتنتج أكثر من 10 أطنان من زيت الزيتون سنويا، وعلى مستوى منطقة الباحة تجاوز عدد مزارع الزيتون 700 مزرعة. طبعا احنا دائما نسمع الزيتون في الجوف، لكن ما شاء الله يعني شفنا هنا خلال السنوات الخمس الماضية وبإنتاج قارب 150 طن من ثمار الزيتون و23 طن من زيت الزيتون سنويا، كما تحتضن جبال الباحة نحو 800 ألف شجرة من الزيتون البري، فيما تسهم يعني المعاصر هناك أو المعصرة، معاصر الزيتون ترى مهمة جدا يعني، ويستفيد منها حقيقة القطاع الزراعي في هذا الجانب. وأتمنى يعني وإن شاء الله يعني مثل ما ذكر الخبر إن شاء الله وصول زيوت الباحة للأسواق العالمية،
3: وإن شاء الله تصير هذه ثقافة أي واحد موظف في الطب ولا في غيره يكون عنده مزرعته الخاصة. يا سلام يا سلام.
13: حلو. لو عندك في البيت عندك مثلا جال، ترى في كثير من الناس ترى يهتمون في الزراعة وخاصة بعد التقاعد لما تكون عندك مزرعة تهتم فيها ويصير لها دخل غير أنك بس أنك تستفيد منها كإنتاج محلي لك ولأسرتك، تستفيد منها أنك برضه ممكن يكون لك دخل فيها إضافي تساهم فيها. اليوم أصبحت المزارع مطاعم، أصبحت فيها جلسات، أصبحت اليوم في المجال الريفي برضه لها دعم
3: حضور. صح.
4: نعم. طيب الحنطة السوداء يا أبو فهد.
13: شفت احنا دائما نسمع بالحنطة، وطبعا معروفة أن الحنطة من يعني الحقيقة الأشياء اللي يتناولونها الناس، لكن يمكن ما عمرنا سمعنا أن هناك حنطة سوداء. يمكن نسمع دائما بالرز أعتقد الأحمر أو غيره، لكن إذا أخذنا ما يتعلق في هذا الجانب في السنوات الأخيرة ازداد الاهتمام بالأغذية والنباتات الغنية بالعناصر الغذائية لما لها من دور في دعم الصحة العامة والوقاية من العديد من المشكلات الصحية، ومن بين هذه الأطعمة تبرز الحنطة السوداء كخيار غذائي. يقولك توازن سكر الدم، لها فوائد على صحة القلب، تعزز الهضم وصحة الأمعاء، تساهم في الوقاية من السرطان، تساعد في إدارة الوزن، وخيار غذائي خالي من الجلوتين.
3: طيب يبدو أننا وصلنا للختام، بما أنه
13: نختم بالمخدة، وش رأيك؟
3: يا سلام على السريع. يلا
13: طيب، الناس يقول لها مخدة وناس يقول لها وسادة اللي هي
4: وامس ملاءة.
13: نعم
4: أقول وأمس ملاءه ملاءات
13: أمس كنا في الملاءة أمس نعم نمشي شوي شوي اصبر خلنا
3: حلوين
4: طيب إيه أنا أقول هنا نوقف ونروح
13: إيه نعم إيه لا توجد وسادة مثالية تناسب الجميع فاختيار وسادة يعتمد على وضعية النوم ونوع المرتبة أكثر من اعتمادها على السعر أو شهرة العلامة التجارية قد تتسبب الوسادة غير المناسبة في ألام الرقبة والصداع واضطرابات النوم عند استخدام مرتبة لينة ينصح اختيار وسادة أقل سماكة أما المرتبة الصلبة فتتطلب وسادة أكثر ارتفاع للحفاظ على استقامة الرأس مع الجذع تختلف الحشوات بين الطبيعية والصناعية ولكن تختار الشيء الجيد يوصي الخبراء باستبدال الوسادة كل 3 سنوات تقريبا لأن استدامتها أو استخدامها المستمر يؤدي إلى تراكم الرطوبة والمواد العضوية بداخلها تمثل الوسادة القديمة بيئة مناسبة لتكاثر العسل والفطريات والكائنات الدقيقة وهذا يؤثر على جودة النوم أخيرا ينصح المختصون بالتأكيد أو بالتأكد من ملاءمة الوسادة لوضعية النوم ونوع المرتبة لأن الراحة وجودة النوم ترتبطان بحسن الاختيار أكثر من ارتباطهم بسعر المنتج في ناس نذكرهم ينزل المخدة حق المجال صرف المجلس ينزل لك المسندة وينام عليها عادي حتى لو مرتفعة 5 سنتي 10 سنتي ما عنده مشكلة لكن لا يبحث عن
4: وسادة
13: ناعمة. نعم
4: الصراحة عشان نختم هل لحقت على وسادة اللي مكتوب عليها أهلا وسهلا؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني هل لحقت على وسادة المزدوجة ذيك الطويلة ينومون عليها 2؟
13: كلنا على بعض يعني مو واحده
3: او دبل يعني زي البرجر دبل
13: وكذا
4: يعني.
13: ارتاح ما
4: احب انام
13: يعني
4: بزاده واحده خاصه الطبيب
13: تنزل يعني خليك وسادة كذا تريح رقبتك
3: ومحزر يقول مخدة فوق ومخدة فوق الرأس هذه يعني شوف تكتيك جديد هذا
13: هذا خاف من النور هذا يحط على الرأس يمكن يكون فيه إضاءة
3: ممكن
13: أكيد إنه طالما أنا قاعد أتكلم أكيد يقول الوقت شارف
3: أيوة
4: جزاك خير بارك الله فيك يا أبو فهد شكرا جزيلا لك
13: شكرا لكم ونسقيكم في الغد
3: ما قصر سلمك الله
13: مع السلامة
12: اللهم بك أصبحنا
14: بك أصبحنا
15: هدى للناس
14: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا. استمعتم يا كرام إلى تلاوة بصوت القارئ مهند الدواس، جزاه الله خيرا.
2: نعود لكم أيها الكرام إلى موضوعنا عن البركة، ونسأل الله أن يجعلنا من المبروكين، وعن مفاتيح البركة، كيف يمكن أن نصل إلى البركة، وعن سؤال الحلقة الذي يقول لكم: ما العمل الذي شعرت أنه جلب البركة إلى حياتك؟ مفاتيح البركة كثيرة وكلها واردة في الكتاب والسنة، وأيضا بما يمكن أن يمر عليك في حياتك من الأعمال الفاضلة التي تشعر بفعلها البركة. يمكن في أشياء متفقين عليها كلنا، يعني مثلا صلاة الفجر من بداية اليوم، والله يعني من أنعم الله عليه بالمحافظة على صلاة الفجر بلا شك هو يشعر بالبركة، يشعر بالراحة، يشعر بأن اليوم 24 ساعة صح. كذلك البكور، وهذا بنص النبي صلى الله عليه وسلم: بورك لأمتي بورك في بكورها. البكرة سبحان الله، وأنك تأتي يعني في بادئ الأشياء، وقبل أن يبدأ الناس وتستقبل اليوم من أوله، يعني من حافظ على هذا هم يدركون تماما كيف ينجزون، وكيف ويجدها الإنسان يعني في نفسه. لو جربت بس تركز في يوم واحد وانت كذا يعني نايم بدري وصاحي بدري، تشوف الكم الهائل الغريب اللي تنجزه. وهذا يعني دائما بعض يعني العلماء عندما يذكرون بركة الوقت يستوقفهم حجة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم من تقريبا من الضحى إلى قبل صلاة الظهر فعل كل أفعال يوم النحر، يوم العيد، بما فيها ذبح 60 بدنة وطبخ أجزاء بسيطة من لحمها وبدنة، يعني لحم حاشي، يعني لحم إبل، يعني يأخذ وقته في الاستواء، ثم أكل من لحمه، ثم شرب من مرقها، ثم ركب دابته وكل هذا حصل قبل أذان الظهر صلوات ربي وسلامه عليه. وقد الأعمال الخيرة والأعمال الفاضلة على وقتك،
1: البركة في الوقت، هذا أمرها عجيب، والمجربون يعني يسعدون بذلك، وهنيئا لهم. اللهم بارك لنا في أوقاتنا يا رب العالمين. نروح لكم يا كرام على 011-405-2999، معنا أسماء من الرياض. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله وبارك الله فيكم، تفضلي.
3: معكم مشاعرة الحكمة أسماء الحربي. فأقول يعني يدخل في الكلام عن البركة أن يبرك الشخص على أي شيء يعجبه.
1: نعم.
3: على أي شيء يعجبه. وكتبت في هذا أقول أبيات نبطية، أقول لا طاحن برك على شيء وعجبك، لا طاحن برك على شيء وعجبك، برك ولا تخلي إبليس يغلبك، لا تقول أنت ولدي ولا نيب صايبك، العين حق ولو من أقرب الناس تضربك، اجعل ذكر الله شغلك وشاغلك، وتعود من كل عين تلمك وتمرضك، ولا بهارك شيء بارك ولا حد بعايبك، هذه وصية النبي والله بيأجرك.
1: سبحانه جل في علاه، وصلى الله وسلم. الله، بعضهم يقول ما شاء الله ما شاء الله بدون أن يكملها ويقول تبارك الله، وهذه من الكلمات اللي هي أو من ضمن الكلمات التي دائما ما تقال وتكرر، وفي المناسبات السعيدة أول ما يقال إيش؟
2: يقال ألف مبروك،
1: ألف مبروك، ألف مبروك،
2: مبارك لك.
1: إيه، وفي ليش نقول ألف؟ ليش مثلا يعني أكثر؟
2: إيه والله فعلا هذا أشار له بعض العلماء، أنه يعني لا تحد، فضل الله واسع.
1: لا،
2: بس إنها عاد جرت على ألسنتنا.
1: عارف بعض الأرقام يعني ثابتة دائما، ألف مبروك، مرحبا.

0: انت وحشتونا والله كثيرا.
1: الله يوحشك غالي. وحشك غالي يا حبيبنا.
0: الله يحفظك. البركه والله ادراكم البركه. جند الخفيه من جنود الله، شعور عجيب يدهش العقل، يحيي الضمير، يمنحك الطمانينه اذا نزلت على البيت وعلى المجتمع بهجت، وعلى الوقت عمرت. القران بركه، والصلاه بركه، والايمان بركه، والتقوى بركه. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اطلبوها في الدعاء وبارك لنا فيما اعطيت. اطلبوها في دعاء الوالدين وجار اليتامى والمساكين والارامل والمحتاجين والامانه في اداء العمل. تجدوها وتشعروا بروعتها. اطلبوها في الشكر، لئن شكرتم لازيدنكم. تذكروا بكل حالتكم، عندما ينتهي الشهر دور الذهاب للطبيب بركه، عندما تاكل شيء بسيط جدا وتشبع منه بركه، عندما ينتهي الشهر دون ان تقترض المال بركه، عندما ينتهي الشهر واسرتك حولك بخير بركه. بارك الله لكم واسعدكم جميعا وزادكم من عظيم فضله الواسع، وكل عام وانتم بخير وسعاده. اعتذر على الاطاله. السلام عليكم ورحمه الله.
2: وانت بخير وبركه
1: عليك. جزاك خير يا حبيبنا
2: خضر، ما قصرت. شكرا لك على كلماتك الطيبه والتي دائما تشع منها الابتسامه، بارك الله فيك. طيب يمكن اختنا الشاعره اسماء شاعرة الحكمة ذكرت أبياتا باللهجة العامية. هنا يوسف الضراني أرسل أبياتا يقول في مقدمتها: العبرة ليست بطول العمر، وإنما بالبركة والأثر الطيب الذي يتركه الإنسان بعد رحيله. والأبيات تقول: وليس العمر بالأعوام تحصى، ولكن بالمبارك في الحياة. فكم من عاشق للخير يحيا قليلا ثم يبقى، كالفرات يفيض على الورى خيرا ونفعا، ويجري بالهدى بعد الممات. فكم ممن إذا مروا أناروا، وأبقوا بعدهم حسن السمات. ولا تحسب بأن الموت يمحو صنائع من سعى للمكرمات. يا سلام. شكرا على النقل المبارك يا يوسف الضراني، شكرا لك،
1: بارك الله فيك. معنا عبد العزيز من أبها. السلام عليكم يا عبد العزيز.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وسعد الله صباحكم جميعا بكل خير.
1: صباحك أهلا وسهلا.
3: أخوكم الإعلامي عبد العزيز بن شغب من مدينة أبها.
2: يا مرحبا، ألف أهلا وسهلا.
3: من أحضان هذا الوطن الغالي، ومن تحت ظل قيادته، ومن مدينة أبها بقيادة أميرنا، أقول لكم جميعا صباحكم أمنا وأمان في هذا الوطن العظيم.
1: الله يرضى عليك، اهلا وسهلا وصباحك، حياك الله. تفضل، ها وش تقول في موضوع حلقتنا؟
3: موضوع حلقه اليوم حقيقه يحمل في طياته من يعني التعبير الشيء الكثير، لكن نقول خير الكلام ما نقول باختصار عن مواطن البركه، بانها اتباع ما امر الله به سبحانه وتعالى، وما امر به نبيه صلى الله عليه وسلم. في مواطن كثيرة نجد فيها من البركة الشيء الموجز، ولكن لو اتبعناها لنا فيها من الأجر العظيم. فأسأل الله لنا ولكم دوام التوفيق والسداد يا رب العالمين.
2: اللهم آمين آمين. جزاك الله خير، شكرا جزيلا لأخينا الإعلامي عبد العزيز من أبها،
1: جزاه الله خير.
2: نذهب إلى مكة المكرمة. عادل، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أهلا وسهلا ومرحبا.
4: صباح الخير.
2: صباح البركة والسرور.
4: صباح البركة.
1: الله يبارك لنا ومنك يا رب.
4: وأدش في الموضوع أن البركة هي من عاش على طاعة الله وفي طاعة الله ولو حتى 15 سنوات، ومن عاش في بعد عن طاعة الله وعما قال الله وقال الرسول، والله ولو عاش 1000 عام فهو لم يعش. والشاعر العربي يقول: للذكر للإنسان بعد الموت ماذا؟ عمر ثاني. والرسول ماذا يقول؟ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، منها ولد صالح يدعو لك. هذه من البركة.
2: اي والله.
4: وهذه من البصمة التي إذا رحل الإنسان تركها خلفه. فلا يعني أرى أن حياة الإنسان تستحق أن تذكر ما لم يترك خلفه بصمة، علم ينتفع به، وقف جار بعده، أو ابن صالح يدعو له.
2: اي والله، وهذه البركه والنماء والزياده في الخيرات. اللهم امين امين يا رب العالمين. شكرا لاخينا عادل من مكه المكرمه. طيب انا حقيقه يمكن من الامور التي مرت بي، وخصوصا في فقره واكتمل الوداد، كميه البركه العظيمه في موضوع رعايه الايتام واحتضان الايتام. يعني على مدى اكثر اعتقد من

0: 100 حلقة أو تزيد أو تنقص قليلا، وجدت يعني أمر عجب، لا ليست بها، يمكن زودت شوي 40 وحول الثمانين، وجدت أمر عجيب في موضوع البركة، يعني في المال، في الرزق، في الصحة، في الشعور النفسي. وكثير منهم يقول مثل ما ذكرت أنت في بداية الحلقة سلطان، أنه بعضهم يعتقد أن البركة فقط بأموال تزيد من رصيده، لكن عن بركة في الصحة، في انفراج للأزمات وللملمات. فالله يبارك في محتضني الأيتام واليتيمات، وفي من يرعاهم، وفي من يقوم على هذا العمل الجليل.
1: اللهم آمين. أي والله فعلا، وهذه من من من جملة أعمال الخير والأعمال الفاضلة التي تنعكس آثارها على الإنسان، على أن تصطبغ حياته بالبركة، سواء في عمره، في وقته، في ماله، في ذريته. فبلا شك أنها من الآثار، ويمكن أنت عايشت يعني حالات كثيرة منها.
0: يعني صراحة كنت بدي أقول هم متفقين مع بعض يقولون نفس الكلام، لكن طلع سبحان الله لا، ويتحدثون بشغف وصدق ومحبة عجيبة. طيب، هذا إشكالية سلطان قد تمر على البعض،
1: اللي هي الله لا يجيب إشكالية.
0: أي والله، هذا واحد من الإخوة يقول متابعكم وكذا، وجزاك الله خير، يقول بالنسبة لموضوع اليوم، أنا دائما أبحث عن البركة وللأسف لم أجدها في حياتي، لا أعلم السبب، رغم من مثلا أصلي أقرأ القرآن، لكن يقول دائما تنقصني البركة في حياتي، وقتي، رزقي، سعادتي، صحتي. أسأل الله أن يطرح البركة في حياتي ويرزقني الزوج الصالح والذرية، ويقر عيني بصلاح الأبناء، ويعين على رضا الوالدين، وفقكم الله ودمتم في رعايته.
1: الله، وش رأيك فيها؟
0: طيب، يمكن الفكرة تتمحور حول تحديد البركة في شيء معين نريده هو بذاته. إذا لم يأتي فنحن ما عندنا بركة في حياتنا.
1: صحيح.
0: وهذا أعتقد يمكن أس الأخطاء في التصور تجاه البركة.
1: أي والله صادق، يمكن عنده بركة وما يدري. يمكن لو سلط ضوءه إلى زاوية أخرى سيجد بركة، ويمكن كلامه صح،
0: ابتلاء من الله،
1: ويمكن كلامه صح أنه ما عنده بركة، بس إلى الحين ما حط يده على المشكلة اللي عنده. يمكن مشكلة في صلاة، في شيء في النية، في أشياء كثير. الوالدين الله يعفو عنه تقصيرنا معهم، وأثر رضاهم وأثر دعواتهم على البركة، هذا شيء ننسى يعني كثير. فأشياء كثيرة يمكن الواحد يعني أيضا ما يعني لا يبرئ نفسه، قد يكون فعلا ما زال يبحث عن ركز فقط على جانب واحد. في النهاية مو بكلنا بنصير مليونيرية يعني، فممكن عندك بركات أخرى من جوانب أخرى.
0: صدقت. طيب، نأخذ اتصال. الضيف يلا.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
4: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم والواتساب 920-166-70. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا. ضيف الحلقة،
2: ضيف الحلقة.
1: حياكم الله مستمعين الكرام إلى زاوية ضيف الحلقة والحديث بشكل موسع عن موضوع حلقتنا عن مفاتيح البركة. يسعدنا بأن ينضم معنا الآن فضيلة الشيخ حمود بن منديل آل وثيلة الداعية بوزارة الشؤون الإسلامية. السلام عليكم وصبحك الله بالخير.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. يا مرحبا، الله يحييكم ويحيي زملائكم.
1: أهلا ومرحبا
5: المشاهدين والمشاهدات جميعا.
1: أسعدك الله، حياك الله شيخ حمود.
5: الله يبارك فيك.
1: آمين ويبارك فيك وفي السامعين. آمين. وحديثنا اليوم عن البركة.
5: اللهم آمين. الله يجعلنا وياك مباركين أينما كنا.
1: اللهم آمين. ما هي البركة؟ ما البركة؟
5: البركة سلمك الله هي كثرة الشيء، كثرة الخير وثباته ونمائه واستمراره، هذا بالمعنى العام، كثرة الخير وثباته إذا كثر وإذا حصل واستمراره.
1: نعم نسأل الله.
5: نعم. سبحانه وتعالى يهبه لمن يشاء من عباده لحكمة جل وعلا، فيهبها لأي مخلوق سواء من البشر أو من الأمكنة أو الأزمنة أو سائر المخلوقات لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى ويضعها حيث يشاء، وهي الحقيقة وصفة من صفاته ووصف لا يوصف بأحد، هو التبارك، فلا يتبارك ولا يهب البركة إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني بعض العوام قد يقع في خطأ كبير جدا، وهو أن ينسب البركة أو التبارك للمخلوق، مثل ما يقول تبارك علينا يا أبو فلان، تباركت علينا اليوم، هذا خطأ. به المشيئة فهي فعل، وينقص به الصفة فهي من صفات الذوات، فلا يتصف بها ولا يوصف بها إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي يبارك والمخلوق يبارك عليه أو يبارك فيه، أما الذي يبارك فهو الله سبحانه وتعالى.
1: سبحانه سبحانه، جميل. هل أيضا لفتة العقدية؟ نرجع شوي للبركة وحياتنا، كيف تظهر البركة في حياتنا، في مجالات حياتنا؟
5: نعم، البركة تظهر في حياتنا بصور كثيرة، سواء في الدين أو في الدنيا. أما في الدين فهي تظهر في الثبات على طاعة الله والاستمرار على دين الله سبحانه وتعالى في جميع الأمور، في السراء في الضراء في المنشط في المكره في الغنى في الفقر في الصحة في المرض في الحضار في السفر. أيضا تكون البركة في حياتنا أيضا بمحبة كلام الله جل جلاله، فهو كلام مبارك. إذا رأيت الإنسان المسلم يحب كلام الله ويتلوه ويحفظه ويتدبره ويعمل به، وكذلك في ذكره سبحانه وتعالى دائما لسان الرمي بذكر الله في القيام في القعود على جنبه راكبا نازلا أعمال اليوم والليلة، فهذه من صور البركة التي تظهر في حياة الإنسان. كذلك تظهر البركة في حياتنا أيضا بالتوفيق للأعمال الصالحة، لأن الأعمال الصالحة فضل من الله، فإذا وفق العبد لها فهذا علامة بركة، أن الله بارك فيه. تجد دائما حريص على أن يؤدي العمل الصالح في وقته وأن ينافس الناس فيه وأن يكثر من الأعمال الصالحة التي هي عنوانها الإخلاص والمتابعة. كذلك من صور البركة أيضا وهو مهم جدا، بعد الإنسان عن المعاصي وعن مواطن الفتن. فإذا رأيت المسلم والمسلمة يبعدين عن المعاصي وطرقها وأسبابها والوقوع فيها وكذلك على الفتن ومواطنها، فهذا دليل على أن الله قد جعل فيه بركة. كذلك البركة

0: صلى، لكن مع ذلك حتى لو كان يعمل وبيع ويشتري، كذلك الأوراد، دخول في البيت خروج في البيت، النزول الخروج، ومع ذلك لسانه دائما يعطي كل ذي حق حقه. فالحقيقة يشعر الإنسان أيضا بأن وقته مليء بالإنجازات والنفع وهو في خضم الحياة. هذه من صور البركة، هذه بالنسبة للوقت والدين. كذلك في المال تجد الإنسان مثلا ينتفع بالشيء القليل ويعني يحصل بما يريد وهو قليل حتى. كذلك سلامة ماله من الآفات ومن الكوارث ومن الخسارة ومن الأمور التي تحصل عند الناس في أموالهم. كذلك يقضي حاجاته بإذن الله في محدودية حتى من الدخل لو كان حتى قليل. كذلك القناعة بما رزق الله سبحانه وتعالى والرضا بما كتب الله له ولو كان حتى مرتب قليل أو مكافأة قليلة أو مدخل قليل، عندها رضا وقناعة، هذه من صور البركة. كذلك في أهله، في ذريته، صلاح الزوجة من أعظم البركات، صلاح الأولاد سواء ذكور أو بنين أو بنات، الألفة والمحبة داخل بيته وداخل مجتمعه وداخل أسرته، قلة المشاكل في أهله وفي نفسه ومجتمعه وجماعته وجيرانه، أيضا كثرة التعاون مع من حوله على البر والتقوى والخير والأمور والأمور التي يعني تحصل في حياة الإنسان. كذلك البركة في علمه، إذا عنده علم ودعوته، يعني تجد مثلا كلامه له أثر، دعوته مقبولة، لأنها منطلقها من من من من من موطن البركة، من الأصل الكتاب والسنة. كذلك تجده مثلا فهمه نظيف ناضج، يفهم وعنده سهولة فهم وحفظ وإدراك، أيضا الناس يقبلونه ويقبل الحق، يقبل الحق ويقبل منه الحق.
1: جميل.
0: كذلك انتشار نفعه يكون ظاهر ومؤثر في الغير مع قلة الجهد أحيانا. تجده مثلا ينفع بأخلاقه بأسلوبه بكلمات المعدودة لأنه جعله في بركة. كذلك البركة في عمره أيضا، في العمر تجد مثلا عمره يكثر من العمل الصالح، من سواء قولي أو فعلي أو متعدد الناس. كذلك حسن استغلاله لسنواته وأيامه وجد الناس، كذلك حسن استغلاله لسنواته وأيامه ويلاليه، يعني ما يفرط في الوقت ولا يضيع، يستغل الوقت مرتب، مهو بعشوائي، مهو مفروض أمره مهو عليه فارض. كذلك يبقى أيضا عنده أثر حسن بعد وفاته، بعد عمر طويل لنا ولكم بإذن الله، تجده مثلا له أثر بعد وفاته من الأثر الطيب سواء بالأعمال، ينفع الناس بقوله وعمله وأخلاقه وصفاته. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إني لأحسب الرجل ينسى العلم كان يعلم أول بالخطيئة يعملها. فالذنوب من أعظم أسباب محق البركة، نسأل الله عليه وسلم، والطاعات من أسباب ثبات البركة وزيادتها.
1: وهذا سؤالنا التالي شيخنا الكريم الشيخ حمود حول أسباب محق البركة وزوالها.
0: كما أن الطاعات من أسباب كثرة البركة واستمراريتها، فكذلك العكس، الذنوب والمعاصي من أعظم أسباب محق البركة في الإنسان، وذلك المعصية شؤم. كلها المعصية، كما أن التقوى والاستغفار والشكر من أعظم أسباب حصول البركة، فالمعاصي من أعظم أسباب محق البركة. ولذلك ترى في العبد أحيانا، في الإنسان، توفيق وسكينة في القلب، فهذه كلها من أجل وأعظم آثار البركة التي يمن الله بها على عباده. أما المعاصي فهي من أسباب محق البركة والعياذ بالله. الربا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. أحيانا الإنسان يستمر في طريق موفق مبارك ثم يحصل يرتكب معصية فيحال بينه وبين الخير، إن العبد لا يحرم الرزق بسبب إيش؟ الذنب يصيبه. فمن أراد أن تستمر البركة فيه والخير فعليه أن لا ينحرف عن الطريق الصحيح. ولذلك يقول ربنا جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي دون وجه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع. هنا المسألة، الشاهد هنا: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبعه وكان أمره فرطا، أمره فارط عليه، لأنه غفل عن ذكر الله وعن طاعة الله وعن مصاحبة الأخير. أمر عليه فارط لأنه اتبع هواه وترك طاعة ربه سبحانه وتعالى. فأيضا ترك التقوى والكفر بالنعمة من أعظم أسباب محق البركة. ولذلك يقول ربنا جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. نسأل الله السلامة والعافية. فمن أعظم ما يمحق البركة المعاصي، ومنها مثلا أعوذ بالأعظم وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى، في البدع الكبائر، قطيعة الأرحام، عقوق الوالدين، أكل الربا، وظلم العباد سواء بالمال أو بالعرض أو بالنفس أو غير ذلك. والله المستعان.
1: نعم إيه والله هو المستعان جل في علاه.
0: وكذلك الكذب أيضا، الكذب في المعاملات والغش للناس والخيانة. ولذلك جاء في الحديث: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. كذلك من أعظم أسباب أيضا محق البركة، وهذا مهم جدا، أكل الحرام. أكل الحرام كالربا والرشوة والغصب والسرقة والغش وأخذ أموال الناس بغير حق. فقد يكثر المال ظاهرا كثير لكنه تنزع بركته في الباطن ولا يستفيد منه. عقوق كما ذكرت أيضا، عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، وأسباب حرمان التوفيق والخير كله عقوق الوالدين. قطيعة الأرحام أي أسباب ضيق الرزق ومحق البركة. منع الزكاة الواجبة على العبد والبخل بحقوق الله جل وعلا سواء في الواجبات النفقات أو الكفارات أو غيرها. والعكس بالعكس، وما أنفقتم من شيء فهو
1: يخلفه
0: ما أقصد صدقة من مال. كذلك ظلم الناس كما ذكرت في أموالهم في أعراضهم أو حقوقهم، هذه من أعظم سبب زوال البركة. كفر النعمة وعدم شكرها أيضا. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. نسأل الله السلام والعافية. أيضا الغفلة عن ذكر الله، فإن ذكر الله كما أنه سبب للطمأنينة وإشراح الصدر وراحة النفس والبركة وكذلك، فالغفلة سبب للقسوة والحرمان. نسأل الله السلام والعافية. كذلك من الأسباب المهمة وهي مهمة جدا في وقتنا هذا، الإسراف والتبذير. هذه من أسباب محق البركة. عندما ينعم الله على عبده بنعم عظيمة ثم تجده يسرف ويبطر ولا يضعها في محلها ولا يشكرها، وربما أنه يعني فعل أشياء تنافي الذوق وتنافي الشرع من التبذير والإسراف والمباهاة وهكذا، هذا أيضا يمحق البركة. التهاون بأوامر الله جل جلاله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، كثر الصلاة مثلا أو التفريط فيها، هجر القرآن، عدم قراءة القرآن مع أنه كلام مبارك، التكاسل عن الواجبات التي أوجب الله على عباده. ولذلك ابن القيم رحمه الله جمع هذا المعنى كله بقوله: المعاصي تمحق بركة العمر وبركة الرزق وبركة العلم وبركة العمل. نسأل الله السلامة والعافية. فمن رأى من نفسه توفيقا فليعلم أن الله قد بارك فيه، ومن رأى قلة توفيق أو ضيق صدر أو ذهب منفعة مال أو وقت فليفتش في نفسه وليكثر من التوبة والاستغفار، فإن البركة من الله والذنوب من أعظم أسباب حرمانها. قال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. نسأل الله لو لكم البركة في أمورنا كلها.
1: اللهم أمين. ودائما نقول بضدها تتبين الأشياء، وهذه الأمور التي ذكرتموها عكسها من يعني أمور الطاعة والخير هي التي تفتح شيخنا حمود. فشكر لكم ما تفضلتم وأثريتم في الحديث حول أبواب البركة. شكرا للشيخ حمود بن منديل آل وثيلة الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ما قصرتم، بارك الله فيكم.
0: وأنتم كذلك، شكر الله لكم إتاحة هذه الفرصة، وشكر الله لزملائكم وهذا البرنامج العظيم الذي الحقيقة فيه من أنا أحسب والله أحسبه والله حسيبنا وإياكم جميعا أن هذا برنامج من من من الأسباب البركة وهو برنامج
1: يا رب.
0: مبارك.
1: يا رب يا
0: أسأل الله على جدكم من فضله. شكرا لكم والمستمعين والمستمعات وبارك الله فيكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام أهلا وسهلا.
3: الله اللهم بك أصبحنا
4: بك أصبحنا بك أصبحنا هدى للناس أعوذ بالله من

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: كان ذلكم أيها الكرام هو القارئ خالد الجليل، جزاه الله خيرا. أهلا بكم من جديد أيها الأفاضل في حديثنا الذي يتصل حول مفاتيح البركة. اللهم اجعلنا مباركين يا رب العالمين. يا أخي جاء في بالي وبحثت عن يعني بعض هو مفتاح عظيم من مفاتيح البركة، وهو دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. فتفكرت من الذين دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، أو حتى ما الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم له بالبركة. فدعا لأشخاص، دعا لأماكن، دعا لأزمنة، ودعا لمناسبات أو لأفعال معينة. فمن ذلك دعا لأحد الصحابة، أعتقد عروة ابن أبي الجعد، فقال اللهم بارك له في صفقة يمينه، فكان لو اشترى ترابا ربح فيه. بارك، دعا بالبركة في مثل ما تفضلت البكور، اللهم بارك لأمتي في بكورها. دعا بالبركة للمدينة،
3: بركة السحور
2: والسحور والطعام، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا. دعا لبلاد الشام، اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. دعا للمتزوجين، بارك الله لك، بارك عليك، وجمع بينكما في خير. وتتفكر فيها الزيادة والنماء كيف تحصل في هذه الأمور، سبحان الله.
3: أي أيوة والله. يوم حديثنا أيضا من الحديث هذه يا خالد، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كانوا جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجمار نخلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم. كبركة المسلم، فأخذ منها العلماء أن يعني أن كل مسلم فيه بركة.
2: نخلة،
3: اي نعم، فظننت أنه يعني النخلة، فأردت أن أقول هي النخلة يا رسول الله، ثم التفت فإذا أنا عاشر
2: سبق وكلت الجمار هذه قلب النخلة هذا.
3: يا والله شوفها شكلها يشهوي،
2: والله لذيذ،
3: حلوة.
2: اي والله
3: حلو لذيذ. سكر،
2: اي لذيذ
3: يعني مثل القصب حالي. السكر كذا ولا
2: صديق ما ذقت قصب السكر. عموما حياكم الله يا كرام من جديد، وعودة إلى قراءة بعض المشاركات وإلى تغطيات متعددة. نذهب لأولى.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا. تغطية.
2: الحلقة عن مفاتيح الرزق، وبدون يعني اتفاق سابق، لأن ما ذكرت من أسباب البركة حضانة اليتيم وكفالته ورعايته. تغطية اليوم عن جمعية أيتام جدة، معنا الدكتور المهندس محمد بن عبد الرحيم ناجور، الرئيس التنفيذي لجمعية أيتام جدة. السلام عليكم ورحمة الله مهندس محمد.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
2: الله يحييك ويبقيك، وبارك الله في العمل الجليل الذي تقدمونه. لو تحدثونا عن جمعية أيتام جدة وفكرة عنها.
4: يا رب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفيض علينا وعليكم الرزق وعلى السادة المستمعين. جمعيتكم جمعية أيتام جدة تعنى برعاية وتمكين الأيتام. حقيقة نحن واحدة من الجمعيات التخصصية على مستوى هذه البلاد الرائعة التي تقدم دائما العون والتيسير لكل من يريد أن يعمل مع هذه الفئات. نحن جمعية مصرحة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، نعمل على كل ما من شأنه الرقي بهذا اليتيم الذي ذكر الله عز وجل في القرآن 23 مرة وأوصى به النبي عليه الصلاة والسلام، وجعل أقرب مجلسا منه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أنا وكاف اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بأصبعيها السبابة الوسطى. لذلك نحن حريصون جدا في جمعية أيتام جدة أننا نقدم كل ما من شأنه رعاية هذا اليتيم، متخيلين في هرم ماسلو أنه الحاجات الفيسيولوجية الإنسان لو اجتهد عليها، ونقول مثلا زي السلال الغذائية، أو حتى نستطيع نقول تفريج كرب هؤلاء الأيتام، أو مواصلة التعليم أو الصحة وغير ذلك، الحاجات الأساسية التي يحتاجها الإنسان لو قمنا عليها قيام جيد ورأيناها رعاية جيدة، نستطيع نصل مع هذا اليتيم إلى احترام وتحقيق الذات ينتج في تنمية هذا الوطن ويساهم في العطاء كما كان يأخذ في يوم من الأيام سيعطي بإذن الله تعالى. نحن لا نعلمه كيف دائما يأخذ السمكة لكن نعلمه أنه حتى ليس فقط أنه نعطيه السنارة بل كيف يصنع هذه السنارة.
2: يا سلام.
4: قمنا على
2: يا
4: معمل ابتكار مهاري الحمد لله، علمناهم فيه ودربناهم على وظائف المستقبل، مهارات القرن 21. عندنا مشروعات نوعية مثل مشروع تاكسي الأيتام نشارك فيه اليوم، ومكننا أيتامنا ب15 سيارة بفضل الله عز وجل في الفترة الماضية يستطيعون منها، وركزنا أنه يكون هذا اليتيم اللي يأخذ هذا التاكسي أنه يكون أصلا يتيم جامعي متفوق يستطيع أن تكون هذه وسيلة نقل له للجامعة وأيضا مصدر دخل ورزق إضافي له مع أمه ومع أسرته كذلك. لذلك هذه المشروعات النوعية نحن نعتقد أنها بإذن الله تعالى ستؤثر كثيرا في حياة اليتيم
2: جي.
4: وبإذن الله تعالى ستكون عونا له على المستقبل
2: بإذن الله عز وجل. أنت شوقتنا أن نتحدث أكثر عن أبرز البرامج والمشاريع.
4: والله شوف يا أخي الكريم، إحنا اليوم لابد أنه نركز في قضايا البرامج اللي تقدمها الأيتام أنها تكون برامج تنموية متقدمة. ولذلك الحمد لله أي برامج فيها شراكات قوية مع زملائنا في قطاع الأيتام، لأنهم نحن نعتقد أنه التكاملية والتشاركية ستقفز بنا قفزات متميزة. عندنا بإذن الله تعالى مشاركة في الصيف هذا القادم مميز جدا يدرب الأبناء على مهارات الذكاء الاصطناعي وغيرها من المهارات المتقدمة التي تعينهم على مهارات المستقبل، وغيرها أيضا من البرامج نستطيع أن نقول خلطة من البرامج القيمية التربوية كذلك الاجتماعية كذلك العلمية. هذه الخلطة بفضل الله عز وجل تحدث لأبنائنا الأيتام في جمعية أيتام جدة حتى يكونوا أبناء ممكنين لسوق العمل في المستقبل وكذلك للانخراط في مجتمعاتهم بشكل قوي جدا.
2: جميل جدا. أكيد العديد من هالبرامج والمشاريع المميزة فيها تكاليف مادية وتأخذ من الوقت كذلك الشيء الكثير، فمن أراد أن يساهم في هذا الخير في تعليم الأيتام صنع سنارة كما ذكرتم والمهارات المهمة في حياتهم ليكونوا معاول بناء ويكونوا بناء في هذا المجتمع، كيف للجميع أن يساندكم ويضع يده بيدكم؟
4: والله يا سيدي الكريم نحن أتحنا كل وسائل التواصل معنا والأفراد على مستوى المجتمع يستطيعوا بإذن الله تعالى أن يقدموا لهذا اليتيم الكثير. جوالنا 052-66-22-950 هذا جوال الجمعية،
2: لو تعيده كرما
4: 052-66-22-950 هذا هو جوال الجمعية. وأيضا وسائل التواصل فضل الله عز وجل نحن موجودين عليها كاملة، يعني أي أحد يبحث عن أيتام جدة في إكس وفي غيرها من وسائل التواصل يجدنا متواجدين مرحبين. دوما نريد بإذن الله تعالى أن نعزز الثقة فضل الله عز وجل في القطاع، لأنه اليوم إحنا درجة الحوكمة عندنا عالية جدا فضل الله عز وجل، محاسب القانوني مغلق جميع القوائم المالية حتى يكون مصدر ثقة بإذن الله تعالى في القطاع كما هو القطاع فضل الله عز وجل يتبادل هذه الثقة مع المجتمع المعطاء في المملكة العربية السعودية.
2: الحمد لله. الله يبارك في جهودكم وأوقاتكم وأعمالكم الدكتور المهندس محمد عبد الرحيم ناجرو الرئيس التنفيذي لجمعية أيتام جدة، شكرا جزيلا لكم.
4: آمين. نحن وإياكم شكرا لكم، يعطيكم العافية.
2: في حفظ الله.
0: اللهم بك أصبحنا.
1: بك أصبحنا.
5: بك أصبحنا.
0: شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
1: 0534-600-600
0: وباتصالاتكم
1: على الهاتف رقم
0: 011-4052-999.
1: اللهم بك أصبحنا.
0: بك أصبحنا.
2: حياكم الله من جديد يا كرام. من حب الناس للبركة يسمون بها، ها؟ تجد الشخص اسمه بركة.
3: صح.
2: ومبارك.
3: مبارك.
2: ومبروك.
3: مبروك.
2: الله يبارك في الجميع يا رب العالمين. هنا أحد المستمعين أرسل يقول: الظلم يمحق البركة من الشيء ولو كان كنزا، والعدل يطرح البركة في الشيء ولو كان تمرا. ورحم الله زمان كنا ننثر فيه القمح على رؤوس الجبال. شكرا أبا إبراهيم الجبيري. عد هذاك الظالم الذي يعلم أنه ظالم ويظلم نفسه أولا، ويظلم من تحته، يظلم زوجته أو هي تظلم زوجها أو الأولاد وغيرها، كيف يرجو البركة والتوفيق من الله عز وجل؟ نسأل الله العافية والسلامة. الظلم الظلم الله عز وجل يكرهه، وهو أمر عظيم وجلل في حياة الإنسان. إذا لم يقتص المظلوم منك في الدنيا يا ويلك ويلاه.
3: أيوة
2: يوم الله. العرض على الله
3: إن شاء الله. نعوذ بالله من الظلم.
2: ها نطلع لل طيب قبيل الموجز إن شاء الله. عندنا كذلك من الأمور التي نقرأها هنا حديث شريف نقله لنا أحد الإخوة: كل الزيت والدهن به فإنه من شجرة مباركة. شكرا جزيلا لمن أرسل هذه المشاركة.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
6: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك جمعية خيركم لتعليم القرآن.
7: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت. تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث تتجلى عظمة الكلمة وتسمو الأرواح بروح الإيمان. صباحكم نور، وبداية يومكم بركة وهدى وعمل صالح. في هذا الصباح الجميل نلتقي معا وكما عودناكم على أثير إذاعتنا لنستهل يومنا بأجمل التلاوات القرآنية الخالدة، ولتكون معاني السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم. كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم، منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها، ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم. كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزا كبيرا من برامجنا. فتابعونا وكونوا معنا، نسأل الله أن نوفق في رضاكم. والآن نترككم مع تلاوة خالدة، استماعا طيبا. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من أذكار الصباح. إعداد وتقديم ناصر ابن صالح الصالح، إخراج عبد الله ابن شويش الشويش.
1: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا حي يا قيوم بك أستغيث، فأصلح لي شأني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
0: من أذكار الصباح.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت.

0: استفهامات قرآنية. فضيلة الشيخ الدكتور خالد المصلح، يحاوره عبد الرزاق العلاوي، تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم إلى هذا اللقاء المبارك من برنامجكم استفهامات قرآنية. في مطلعه يسرنا أن نرحب بضيف صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة القصيم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم.
2: حياكم الله، مرحبا بكم، مرحبا بالإخوة والأخوات، وأسأل الله أن يجعله لقاء نافعا مباركا.
1: حياكم الله شيخنا الكريم. يقول الله عز وجل في محكم التنزيل: قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا. شيخنا الكريم، لو تحدثنا أحسن الله إليكم ونحن نذكر ونتشرف بذكر هذا السياق القرآني عن الاستفهام في هاتين الآيتين، أين ورد وما هي الأداة التي استخدمت أحسن الله إليكم؟
2: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فهذه الآيات ذكر الله تعالى فيها استفهامين. قال الله تعالى في الآية الأولى: وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، هذان استفهامان. ثم قال تعالى: قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة، وهذا الاستفهام الثالث. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا، وهذا هو الاستفهام الرابع. الأدوات التي استعملت: الهمزة ومن ومتى التي يسأل بها عن الزمان. والذي نريد أن نقف معه من هذه الاستفهامات الأربعة هو قوله تعالى: فسيقولون من يعيدنا.
1: نعم، أحسن الله إليكم شيخنا الكريم، لو تحدثنا أحسن الله إليكم عن الغرض من هذا الاستفهام.
2: قوله جل وعلا: فسيقولون من يعيدنا، هو حكاية عن قول المعاندين المكذبين للرسل الذين استبعدوا البعث بعد الموت، وهذه قضية كبرى جاء تقريرها في كلام المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم، فإنه جميعهم دعوا إلى الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر يقتضي الإيمان بالبعث بعد الموت. وقد كذب بهذا فئام من الناس، والله تعالى في هذه الآيات يقص علينا نبأ أولئك ويقص ما يكون من استبعادهم، فيقول: فسيقولون من يعيدنا. فالاستفهام الذي قصه الله تعالى عنهم هو للاستبعاد والإنكار، وأيضا للتهكم بالرسل الذين أخبروا بعود الناس بعد موتهم وبعثهم بعد من قبورهم يوم البعث والنشور. فغرض هذا الاستفهام الذي صدر عن هؤلاء المكذبين هو التهكم والاستبعاد والاستنكار.
1: نعم، صلى الله عليكم شيخنا الكريم. ماذا عن السياق القرآني الذي ورد فيه هذا الاستفهام؟
2: الآيات الكريمات ذكرت احتجاج هؤلاء بما يكون من أسباب عدم العود وعدم البعث والنشور، أي بسبب تكذيبهم ليوم البعث والنشور، حيث قالوا: أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. الله عز وجل قال لهم في بيان إبطال احتجاجهم بما يشاهدونه من تحول أجسامهم إلى عظام ورفات، والاستدلال بذلك على أنهم لن يعودوا بعثا جديدا وخلقا جديدا: قل كونوا حجارة، قل يا محمد لهؤلاء كونوا ما شئتم، كونوا حجارة أو حديدة. وهذا إما على وجه التسوية وإما على وجه الافتراض، يعني ليس فقط عظام ورفات، بل كونوا ما تكونون من خلق الله عز وجل، أو خلقا مما يكبر في صدوركم، يعني مما يعظم أن يعاد ويبعث وينشر مرة أخرى. فسيقولون من يعيدنا، إذا قررت هذا المعنى فسيجيبون تقريرك بهذا الجواب الاستبعادي والاستنكاري والتهكمي لما تخبرهم به من البعث بعد النشور، فسيقولون من يعيدنا. ثم جاءت الحجة المثبتة القاطعة لكل توهم بعدم البعث والنشور، قل الذي فطركم أول مرة هو الذي يعيدكم، الذي خلقكم أول مرة، الذي أوجدكم من العدم، الذين أنشأكم في النشأة الأولى هو الذي سيعيدكم. قال تعالى فسينغضون إليك رؤوسهم، أي لن يسلموا لجوابك، بل سيحركون رؤوسهم على وجه الاستهزاء وعلى وجه الرفض لهذا الاستدلال، بل ويمضون في غيهم فيقولون، كما قال تعالى ويقولون متى هو، استبعادا لحصوله وإنكارا لوقوعه. قال الله تعالى قل يا محمد لهؤلاء عسى أن يكون قريبا، وعسى في كلام الله عز وجل تفيد التحقق، ولذلك قال الله تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وقال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وما يدريك لعل الساعة قريب، فأخبر الله تعالى بقرب الساعة. وهذه القضية قضية الاستدلال بأصل الإيجاد على إمكان الإعادة تكررت في القرآن، فإن من أعظم الأدلة على قدرة الله جل في علا على البعث والنشور هو قدرته جل وعلا على الخلق الأول. قال الله تعالى ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. ويقول الله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقال تعالى وهو الذي يبدئ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، يعني الإعادة أهون عليه من الابتداء، فالذي قدر على إيجادكم من عدم هو قادر على إعادتكم وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال الله تعالى في تكذيب هؤلاء وإقامة الحجة عليهم في قدرته على الإعادة والبعث بعد الموت، قال أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، يعني أوقع منا عجز في خلقكم الأول حتى نعجز عن إعادتكم مرة أخرى. كل هذه الدلائل وكل هذه الآيات تقرر أن الذي بدأ الخلق قادر على إعادته، ولنا في ما أقامه الله تعالى من إحياء الأرض الموات بعد اضمحلال نباتها وإقشعرارها وذهاب بهجتها آية دالة على إحياء الموتى، إن الذي أحياها لمحيي الموتى. ولذلك ينبغي للمؤمن أن يكون ذا عين باصرة في ما أقامه الله تعالى من الآيات ليتبين له صدق ما أخبرت به الرسالات وصدق ما أخبر به خاتم المرسلين صلوات الله وسلامه عليه، والإيمان بالبعث من القضايا الكبرى المؤثرة في مسيرة الإنسان، فإن من استحضر أنه يعيش ثم يبعث ويحاسب على ما يكون من عمله صالحا أو فاسدا كان ذلك حاملا له على إصلاح معاشه، فإنه لا تصلح الدنيا إلا باليقين بأن ثمة موعدا يبعث فيه الناس ويخرجون من قبورهم حفاة عراة غرلا يوم يقوم الناس لرب العالمين. اللهم عنا على ذلك الموقف واجعلنا ممن يفد إليك آمنا يا ذا الجلال والإكرام.
1: اللهم شكر الله لكم صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة القصيم هذا البيان المبارك والمسدد والحديث كذلك عن هذا الاستفهام القرآني فسيقولون من يعيدنا. فشكر الله لكم صاحب الفضيلة. الشكر يمتد لي أخي وزميلي مسجل هذا اللقاء عثمان بن عبد الكريم الجويبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: استفهامات قرآنية. فضيلة الشيخ الدكتور خالد المصلح يحاوره عبد الرزاق العلاوي. تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري.
3: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام السلطان المقسط. حديث حسن رواه أبو داود.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل بوقا مثل قرن اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فنادي بالصلاة. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوماً لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. رواه البخاري. وعن معاوية رضي الله عنه مثله إلى قوله: وأشهد أن محمدا رسول الله. ولما قال حي على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال: هكذا سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: يقول خليلي: صغ عقودا من الشعر.

والخير والوفر ووجه نحو الروم والفرس جيشه فمن عليه الله بالفتح والنصر وعامين بعد المصطفى عاش مصلحا على خير حال ثم غادر في الإثر ترسم خطو المصطفى وسبيله فما حد عن

0: دنيتي في القبر.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: مواقف قرآنية.
2: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي

0: بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
1: رحلة ممتعة لتاريخ البشرية من كتاب رب البرية، نبحر فيها معا ونقف في كل محطة لنأخذ العبرة لنكمل بها المسيرة، فما حياتنا إلا مجموعة مواقف.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وهادي البشرية إلى صراط ربها المستقيم. أهلا وسهلا بكم أحبتي المستمعين في كل مكان، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وها نحن في حلقة جديدة من برنامجنا مواقف قرآنية، وموقفنا اليوم مع أبو الأنبياء وابنه إسماعيل عليه السلام في قضية كلنا نراها ونعرفها وندركها، لكن القرآن الكريم حينما يعرض مثل هذا الموقف ويعرض مثل هذه القصة فيه من الأسرار ما الله به عليم. القصة أو الموقف تبدأ حينما كان إبراهيم عليه السلام يقول عنه الله سبحانه وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس اثنين وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل. نقف، ما هو العهد؟ وعهدنا إلى إبراهيم، العهد أصله الوحد المؤكد. ماذا عهد إليهم رب العالمين؟ استمعوا، الأمر عهد إليهم بما يخصنا نحن عباد الله سبحانه وتعالى الذين سيأتون بعد إبراهيم عليه السلام وبعد إسماعيل عليه السلام. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي، أي بيت؟ وقلنا قبل قليل: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، طهرا هذا البيت. إذن المطلوب تطهير هذا البيت. طيب هل كان مبني البيت؟ سنرجع إلى آيات أخرى: وإذ يرفع إبراهيم، وإذ بوأنا لإبراهيم. إذن البيت لم يكن معروف. إذن هناك ثمة موقف أو جزئية في هذا الموقف قبل أن يقول الله سبحانه وتعالى: عهدنا إلى إبراهيم أن طهر بيتي، هذا البيت يجب أن يكون موجود. ثم لاحظوا ماذا قال القرآن الكريم: طهر بيتي للطائفين، احسبوا معي، واحد، اثنين العاكفين، ثلاثة والركع السجود. الركع السجود ليس بينها واو، وبالتالي يتكلم القرآن الكريم عن ثلاثة أصناف: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، ثلاثة. هذا في أي سورة؟ في سورة البقرة. لاحظوا ماذا يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الحج، ولنحاول أن نفكر ما الأسرار في اختلاف العبارة. في سورة الحج يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، لا نزال في البيت، ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي. لاحظوا كيف طهر، قبل قليل كان إبراهيم وإسماعيل الأثنان، الآن الكلام لإبراهيم عليه السلام. سنعرف بعد قليل لماذا هنا إبراهيم فقط وهناك إبراهيم وإسماعيل. نعود: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. إذن الطائفين والركع السجود متفق عليه بين آية البقرة وآية الحج، لكنه في سورة البقرة ذكر العاكفين، بينما في سورة الحج قال القائمين. ما الأسرار؟ والله تعالى أعلم. نرجع نؤكد، لا يمكن أن نحيط بكل أسرار القرآن الكريم، لكننا نحاول أن نذكر ما ذكره بعض أهل العلم، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. أول شيء، ما معنى العاكفين؟ العاكفون أي الملازمون، العكوف الملازمة. العاكفون أهل البلد الحرام المقيمون فيه. طيب القائمين، القائمين هم الذين يهتمون بأمر الدين ويحاولون أن يصلحون ما يقدرون على إصلاحه، أو الداعون. بمعنى آخر أن العاكفون أناس موجودين قرب البيت، أي قرب الكعبة، من أهل مكة. بينما القائمين، بعدها نتكلم عن الحج، في سورة الحج الله سبحانه وتعالى يقول: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج. الكلام عن الحج، والحج عادة الأكثر يأتي الناس من خارج المكان، فالعاكفون لا يستحق ذكرهم الآن، لأن الكلام عن الحج وأداء فريضة الحج، غالبا من يأتي إلى الحج يكون من خارج مكة. ولذلك كان بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي الآتية للطائفين والقائمين، أي الذين سيأتون من الخارج باعتبار ما سيأتي بعدها في الآية بعدها مباشرة، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. هذا أحد الأسرار، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. إذن المطلوب بناء البيت وتطهيره لهؤلاء الأصناف، سواء كان من كان في مكة أو من سيأتي من الخارج، لابد من تطهيره. نرجع إلى ما المطلوب، بناء البيت. طيب أين البيت؟ كيف يعرفه إبراهيم عليه السلام؟ سنذكر في هذه الآية. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. بوأنا أي وضحنا، أرشدنا، بينا له مكان البيت. وفي آية أخرى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد. أي أن إبراهيم لم يبني القواعد، إبراهيم رفعها فكانت موجودة. ومن حقك أن تسأل أخي المستمع الكريم وأختي المستمع الكريم: من بنى الكعبة؟ أو من أول من بنى الكعبة؟ إذا كان إبراهيم عليه السلام هو الذي سيرفع القواعد، ذكر العلماء رحمه الله، بعضهم قال الملائكة وبعضهم قال آدم عليه السلام، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، وقد تكون هذا وقد يكون هذا، لكننا شاهدنا أن إبراهيم عليه السلام هو الذي رفع هذه القواعد. يا ترى بعد هذه رفع القواعد وفي هذا المكان المبارك في مكة أو مكة، ما القضايا التي فعلها إبراهيم وإسماعيل عليه السلام وذكرها القرآن الكريم في هذا الموقف أثناء بنائهم لهذه القواعد ولهذا البيت؟ سنعرف ذلك بإذن الله تعالى بعد الفاصل.
1: مواقف قرآنية، رحلة ممتعة لتاريخ البشرية من كتاب رب البرية، نبحر فيها معا ونقف في كل محطة لنأخذ العبرة لنكمل بها المسيرة، فما حياتنا إلا مجموعة مواقف.
2: أهلا بكم أحبتي من جديد. بكة، مكة، أم القرى، ثلاث أسماء وردت لمكة في القرآن الكريم. ما الفرق بين بكة ومكة؟ حرف الباء وحرف الميم. لكن لماذا يذكر القرآن الكريم مرة يقول إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، وقال في آية أخرى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة. لماذا هنا مكة وهنا بكة؟ والعلم عند الله سبحانه وتعالى، حينما يتحدث القرآن الكريم عن قضية قديمة وباعتبار بكة، لأن بكة معناها في اللغة السامية البيت المقدس، فيقول إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، يتكلم عن تاريخ قديم. إنما حينما يصف ما حدث للرسول صلى الله عليه وسلم مع بعض صحابته قال: وأيديكم ببطن مكة. نعود إلى السؤال الذي طرحناه قبل الفاصل، وأظن الجميع متشوق: ما الذي فعله إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام أثناء البنيان؟ 10 أمور ذكرها القرآن الكريم أثناء وبعد البنيان. لاحظوا أحبتي، ما الأمور التي ينبغي علينا أن نهتم بها أثناء البنيان؟ ولنذكر هذه 10، أسأل الله أن يبارك لنا في أوقاتنا ويوفقنا لما يحب ويرضى. 1، ربي اجعل هذا بلدا آمنا. الأمن، الدعاء بأن يكون هذا البلد فيه أمن. لا يمكن أن تتحقق العبادة بصورتها الصحيحة المطلوبة بأعلى درجاتها إلا بوجود الأمن. 2، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ارزقهم الثمرات. الذي لا يؤمن، يقول الله سبحانه وتعالى قال: ومن كفر فأمتعه قليلا. في هذا الدين لن أمنعه، سيأكل وسيشرب وسيحصل على الرزق. رزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، خص هؤلاء. ثم قال سبحانه وتعالى: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. 3، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عن هويب بن ورد المتوفى سنة 53 هجرية قرأ هذه الآية ثم جعل يبكي ويقول: يا خليل الرحمن، ترفع قوائم بيت الرحمن وأنت مشفق ألا يتقبل منك. يا الله، ما هذه النفوس الكبيرة، هذه النفوس العظيمة تقدم على بناء بيت الله وبأمر من الله تحقيقا لمراد الله، ثم يقول تقبل منا. من الأولى بأن يقول تقبل منا أحبتي، هم أم نحن؟ 4، ربنا واجعلنا مسلمين لك. الله، مسلمين لك، وهما فيهم يبنون الكعبة، يبنون البيت. نعم، القضية الثبات على هذا الدين مطلب. ثم قال: ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. الإسلام والمحافظة عليها هي القضية الأساسية التي يجب أن يسعى إليها الآباء والأحفاد والأجداد وكل المجتمع، يجب أن تكون إلى آخر لحظة وأنت مسلم. 6، حتى لا يدركنا الوقت، وأرنا مناسكنا، كيف نؤدي الحج؟ أنت أمرتنا يا رب العالمين ببناء هذا الكنيسة، كيف راح تكون المشاعر؟ ما الطريقة؟ نحن أمرتنا لكن لا نعرف ذلك. يقول في الدعاء الخامس وألنا ما نسكنا، ثم قال في السابعة وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان الله، النفوس العظيمة هنا تقبل منا والآن تب علينا. لا إله، والله نحن أحق بالدعاء بالتوبة. أسأل الله أن يتوب علينا وعليكم جميعا أحبتي. ثامنة، ربنا وابعث فيهم في هؤلاء رسولا منهم. لماذا؟ قال يتلو عليهم آيات. تعرفون أحبتي ما معنى يتلو عليهم؟ التلاوة والقراءة مع الفهم وإدراك المعاني والاتباع. فليست قراءة مجردة وإن كانت القراءة مطلب، لكنها خطوة من خطوات التلاوة، ألا هي حصول القراءة ثم الفهم ثم الاتباع. التاسعة، ويعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب هو القرآن الكريم، والحكمة قيل هي السنة وقيل الفقه في الدين، والله تعالى أعلم. العاشر والأخير وبه نختم حلقتنا هذه، الذي دعا به إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام أثناء بناء الكعبة، يقول ويزكيهم. من معاني الزكاة النماء والزيادة، فتزكية النفس تعني تطهيرها لترتقي وتسمو وتنمو في الخير وتبتعد عن الشر. وكلنا يحفظ قول الله سبحانه وتعالى قد أفلح من زكاها. فنحن نستطيع بالعانة بالله سبحانه وتعالى وبهدي رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نزكي أنفسنا. فقد حقق الله سبحانه وتعالى لإبراهيم عليه السلام ولإسماعيل الدعوة، فأرسل فيهم رسولا هو محمد صلى الله عليه وسلم يتلو علينا آيات ويعلمنا الكتاب والحكمة ويزكينا. بقي أن نزكي نحن أنفسنا وفق هذا المنهج الذي دعا به إبراهيم عليه السلام وأتى به محمد صلى الله عليه وسلم وسار عليه سلف هذه الأمة. أسأل الله سبحانه وتعالى يولينا وإياكم الحق حق ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. ألتقي بكم في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مواقف قرآنية.
0: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
1: رحلة ممتعة لتاريخ البشرية من كتاب رب البرية، نبحر فيها معا ونقف في كل محطة لنأخذ العبرة لنكمل بها المسيرة، فما حياتنا إلا مجموعة مواقف.
3: من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.
4: ما ذكر السائل التحدث والضحك ورفع الصوت في المقبرة، وكذلك أيضا في العزاء عندما ندخل أحيانا لتعزية أناس، للأسف نجد أن أصوات الضحكات مرتفعة والناس تضحك وتبتسم، يعني وكأنه في فرح. ولذلك نقول أنه على المسلم أن يتقي الله سبحانه. المواقف لأنها مواقف للعبرة والعظة. ولذلك نقول أن هذا التصرف أولا أنه مناف للاتعاظ والاعتبار بالموت الجنائز، أن يتفكر في حاله ومآله إذا كان هو المحمول وهو الذي سيدفن، فيجب أن يتذكر حاله عندما يكون محمول على هذه الأظهر التي حملته. وقد جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه عظم أمر الجنائز، كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه عندما مر بجنازة فقام لها النبي عليه الصلاة والسلام، فقام الصحابة مع النبي، فالصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا إنها جنازة يهودي. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الجنازة فقوموا. يهودي، فقال: أليست نفسا؟ وجاء في بعض الروايات قالوا: يا رسول الله إنما هي جنازة يهودي أو يهودية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ما بينه لصحابته وهو العبرة لنا جميعا: إن للموت فزعا. والمقصود من هذا الحديث أن لا يستمر الإنسان على غفلته عند رؤية الميت، فإنه إذا رأى الميت ثم تمادى على ما كان عليه من الشغل كان هذا دليل على غفلته وعلى تساهله بأمر الموت. وقد رأى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، رأى رجلا يضحك في جنازة، فقال: تضحك وأنت تتبع جنازة؟ والله لا أكلمك أبدا. فهنا كان هذا التصرف من هذا الشخص هو سببا لهجره من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ولذلك أهل العلم ذكروا أن الذي يتبع الجنازة أو يكون في حضرة دفن أو في مكان عزاء أن يكون متخشعا متفكرا في مآله متعظا بالموت، لأنه أتى في مكان وفيه عظة وفيه عبرة وبما يصير إليه الميت، ولا يتحدث بأحاديث الدنيا. وإلى هذه المسألة أن فيها أذى لأهل الميت وعدم مراعاة أهل الميت لما أصيبوا به من مصيبة، فلا يليق بالمسلم أن يضحك وإلى جواره من هو محزون مبتلى بفقد قد فقد غال عليه. ولذلك الواجب عليه أن يواسيه وأن يتوجع لمصابه، فهذا من أهم الواجبات التي يجب على المسلم مع أخيه المسلم أن يراعي حاله. ولذلك أن البعض أحيانا إذا كانوا في المسجد أن بعضهم يرفع الصوت، يعني عند حمل الجنازة وعند وضعها، فتجد أنهم يرفعون أصواتهم ويشوشون على الناس، فهذا أيضا من الخطأ الذي يحصل. تصرفات، بل عليه أيضا إذا رأى شيئا من ذلك أن ينكر على من يتصرف مثل هذه التصرفات، وأن يتقي الناس، خاصة وهو الذي يكثر في الأماكن التي يجتمع فيها الناس للعزاء، فتكون أشبه ما يكون إلى المناسبات، حتى الناس توسعوا في ذلك حتى أنها أصبحت، أقصد الاجتماع للعزاء، مشابه لبعض المناسبات والاحتفالات. فتجد أن أحيانا يضعون لباس معين خاصة عند النساء، وتجد أيضا حتى ما يقدم لهم من الحلوى أيضا تغلف بشيء يدل على الميت. هذا كله من التجاوز في مثل هذه المواقف التي ينبغي بل يجب على المسلم أن يتعظ فيها. نعم
5: شيخنا الكريم، أحسن الله إليكم، هذا مستمع بعث بسؤاله يقول: دخلت المسجد بعد صلاة الفريضة ووجدت شخصا يصلي، فدخلت وجزاكم الله خيرا.
4: لا حرج عليك، لا حرج أن يتم المفترض بالمتنفل، من يصلي الفريضة فيصلي خلف شخص يصلي النافلة فلا حرج في ذلك. فقد ثبت أن معاذ رضي الله عنه، معاذ بن جبل، كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام العشاء، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم العشاء إماما، فتكون له نافلة ولهم فريضة. وجاء أيضا عن جابر رضي الله عنه أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة فقرأ بهم البقرة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحوها، يعني أنه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يرجع ويطيل بهم الصلاة. والمقصود أن معاذ رضي الله عنه كان يصلي العشاء مع النبي فتكون له صلاة العشاء فريضة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم العشاء فهي نافلة له ولهم فريضة، فهذا يدل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل كما ذكرنا. ولذلك إذا دخل مأموم خلف رجل كان ابتدأ صلاته النافلة مثل فريضة وهذا نواها نافلة فلا يضر اختلاف النية. وأما البعض يسأل، يعني هذه مسألة أيضا من باب الفائدة، أنني لو كنت أصلي النافلة ثم دخل معي شخص وهو يريد أن يصلي الفريضة فهل يجهر أم يسر؟ فنقول في هذه الحالة لو أنه أسر لا حرج في ذلك، ولو أنه جهر فهو الأفضل، فإن الإمام يخير بين الجهر والإسرار، وهذه مسألة مهمة. لكن لو أنه بدأ الصلاة مثل المعاد من بدايتها ومعه أناس هو يصلي نافلة ومن خلفه يصلون فرضا ونوى أن يصلي بهم، فإنه في هذه الحالة عليه أن يجهر بالقراءة. نعم.
5: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. وهذا مستمع منا هداني الله عز وجل وأصبحت أحافظ على الصلوات الخمس في المسجد وكذلك السنن الرواتب، وقد سمعت من أحد جماعة المسجد وهو يتكلم عن صلاة الوتر، فأحتاج يا صاحب الفضيلة أن أعرف ما هي صلاة الوتر وما صفتها ومتى أصليها، وجزاكم الله خيرا.
4: أولا نحمد الله على أن هداك الله وأن أصبحت تحافظ على الصلوات الخمس، وهذا من توفيق الله لك، وأيضا حرصك على العبادة وعلى الطاعة، وأيضا ما سمعت عن صلاة الوتر، وأيضا تحتاج إلى أن تعرف عن بعض أحكامها. فصلاة الوتر هي من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى، حتى أن بعض العلماء وهم الحنفية يرون أنها من الواجبات، ولكن الصحيح أنها من السنن المؤكدة التي ينبغي المسلم أن يحافظ عليها وأن لا يتركها. ويبدأ أو تبدأ صلاة الوتر من حين

جاز له أن يصلي بعدها صلاة الوتر، فتبدأ صلاة الوتر بعد أن يصلي العشاء، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أمدكم بصلاة وهي الوتر، جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر. فإذا صلى العشاء كما جاء في الحديث له أن يصلي صلاة الوتر. وأيضا جاءت السنة بأن المسلم إذا علم أنه سيقوم من آخر الليل فالأفضل له أن يؤخر صلاة الوتر إلى آخر الليل، هذا هو الأفضل، لأن صلاة الليل مشهودة. لكن أن هذا الشخص مثلا يخاف أن لا يقوم آخر الليل، فإنه يوتر من أول الليل قبل أن ينام، كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما أوصى أحد الصحابة قال: أوصاني خليلي ألا أنام إلا على وتر، هذا لأنه يخشى أنه لا يقوم من آخر الليل. وأما عدد ركعات صلاة الوتر فقد جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: الوتر ركعة من آخر الليل. وأيضا جاء في حديث عليه الصلاة والسلام أيضا: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. فإذا اقتصر الإنسان عليها فقد أتى بالسنة، ويجوز الوتر بثلاث وبخمس وبسبع وبتسع. فإن أوتر بثلاث فله في هذه الحالة صفتان كلتاهما مشروعة: الأولى أن يسلم في ركعتي الوتر، وفي لفظ كان يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن. وأيضا الصفة الثانية أن يسلم من ركعتين ثم يوتر بواحدة، وهذا جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام يفصل بين شفعه ووتره بتسليمه.

0: من السنة أن يوتر بإحدى عشر ركعة فيسلم من كل ركعتين كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، ثم يوتر بعدها بواحدة. فإذا أراد أن يوتر فإنه يقرأ أولا في وتره بثلاث، الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. نعم،
1: أحسن الله إليكما شيخنا الكريم. وهذا سؤالنا الأخير في هذه الحلقة من إحدى المستمعات الكريمات، تقول: في طريقي للمنزل أدركتني صلاة المغرب، فذهبت للمسجد أصلي المغرب، فلما صلينا جمعوا بين المغرب والعشاء بسبب هطول الأمطار، فصليت معهم العشاء مع أني سأذهب لبيتي بعدها، فهل فعلي هذا صحيح؟ وهل صلاتي للعشاء معهم صحيحة؟ وجزاكم الله خيرا.
0: نعم، صلاتك للعشاء مع الجماعة صحيحة. إذا حضرت المرأة الجماعة في المسجد وجمع أهل هذا المسجد بسبب المطر فيجوز لها الجمع تبعا للجماعة، وإن لم تكن مطالبة بالجماعة. المرأة غير مطالبة بالجماعة من حيث الأصل، كما يحصل لها يعني صلاة الجمعة ركعتين، لو صلت الجمعة في مسجد فصلت ركعتين فهي تابعة للجماعة مع أنها ليست مطالبة بحضورها، ولأنه كما ذكر أهل العلم أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. يعني لو صلت المرأة مع الرجال وجمعوا فإنها تجمع تبعا لهم، أما في البيوت فلا تجمع المرأة. وعليه فإن المرأة إذا حضرت صلاة
1: إليكم شيخنا الكريم. شيخنا، فيما يتعلق بأذكار الصلاة، إذا جمعت الصلاة في بسبب المطر، هل تقرأ مرة واحدة عن المغرب والعشاء أم مرتين؟
0: لا تقرأ مرة واحدة، يعني هو يعني ذهب موضع ما يتعلق إذا جمع ما بين المغرب والعشاء، فإنه يقول الأذكار التي تقال بعد صلاة العشاء. هذا هو على الصحيح من قول أهل العلم أنه يقول الأذكار التي بعد العشاء، لأن موضع الأذكار التي بعد المغرب انتهى موضعها فصلى العشاء، لذلك قلنا سابقا أنه يشرع بعد ذلك أن يصلي صلاة الوتر بعد أن جمع. يعني لو أنهم جمعوا بسبب المطر في مسجد فإنه بعد أن ينتهي هذا الشخص من صلاة العشاء يقول أذكار العشاء، ثم له أن يوتر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. نعم،
1: بهذه الإجابة الطيبة المباركة مستمعينا الكرام نصل وإياكم لختام هذه الحلقة. شكر ودعاء عاطر لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام ابن عبد الله السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الذي تولى مشكورا ماجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن الإنصات وكريم المتابعة، ونسعد كثيرا بتلقي أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية مكتوبة عبر تطبيق الواتساب ذي الرقم 0534700. دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرزاق ابن عبد الله العليوي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: هدى للناس.

يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى: من ثمرات الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنها سبب لتثبيت القدم على الصراط والجواز عليه.

0: صلوا عليه،
1: صلوا عليه،
0: صلوا عليه.
2: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
3: وقرآن الفجر
2: خشوع المحاريب
3: وقرآن الفجر.

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات من محراب صلاة الفجر. تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: رحلة بناء. يعيش الإنسان ما كتب له أن يعيش، يتقلب بين الحياة ودروبها، وينسج أحلامه التي يرومها، وبين ذلك تتقلب تلك الرحلة ضوءا لا ينفد وإرشادا لا يتوقف. رحلة بناء، برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطوير ذاته انطلاقا من سيرة النبي الكريم الذي علم العالم كيف يكون البناء. رحلة بناء، في الحوار والتقديم طلال الزايدي، وفي الإخراج عبد المجيد اللهابي. رحلة بناء.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام. عبد أحييكم أنا طلال الزايدي من خلف المايك ومن الإخراج عبد المجيد الحربي. نحييكم في هذه الحلقة من برنامجكم رحلة بناء، وهي بعنوان نزول سورة المزمل. دعوني باسمكم جميعا أرحب بضيفنا الدائم في هذا البرنامج الدكتور صالح الدقلة، مستشار التأهيل الشخصي. حياك الله يا دكتور صالح.
3: حياك الله، أحيي الله طاقم العمل معنا والسادة المستمعين.
2: الله يحييك دكتور. نحن في حلقات مضت تحدثنا عن سورة المدثر وما أثرها في رحلة البناء، واليوم أيضا راح نتحدث عن سورة المزمل، وأعتقد أننا ربما نحتاج إلى جزء آخر لتحدث لعظم هذه السورة وجمالها وأثرها في البناء. فدعنا نبتدأ اليوم في هذه الحلقة الحديث عن سورة المزمل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سورة المدثر فيها تعليمات، سورة المزمل أيضا فيها تعليمات، لكن الفرق بين النوعين، التعليمات التي في المدثر تعليمات يجب القيام بها وتنفيذها، وهي معلومات إجرائية تحدث في النهار غالبا، قم فأنذر. سورة المزمل تعليماتها في الليل، يا أيها المزمل قم الليل، هناك قيام وهنا قيام. حتى يستقيم القيام الذي في النهار يجب أن يستقيم القيام الذي في الليل.
2: يا سلام.
3: طيب ما نوع القيام الذي في الليل؟ القيام الذي في الليل هو قيام مع الله، القيام الذي في النهار هو قيام بأمر الله، أن تقوم بأمر الله وترعاه، ولن تقوم على أمر الله أو أن تقوم على أمر الله إلا بعون الله. أين تتلقى العون؟ أين تتلقى الشحنات؟ أين تتلقى الزاد؟ من أين تستزيد؟ لا شك أن جبريل كان ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام ليقدم له الدعم والمعونة والمساندة، ولعله يأتينا في حلقات لاحق. لكن السؤال، ليس كل وقت يأتي في جبريل. النبي ليس نبيا لذاته، إنما نبي لأمة. فما السنة التي سوف يورثها للأمة؟ هو لن يورث لهم جبريل ينزل عليهم، فجبريل لن ينزل بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام أبدا، إلا في النزول الذي مذكور في سورة القدر وغيرها. لكن نزولا بالوحي لا نعلم له نزولا. فالآن خلاص الأمة سوف تستلم هذا الإرث من النبي عليه الصلاة والسلام. فمن الآن يبدأ البناء للنبي عليه الصلاة والسلام ولأمتي في آن واحد. قم الليل إلا قليلا، نصفه وانقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. دعنا نتساءل في بناء الإنسان. أنا في النهار عندي قيام، والنبي عليه الصلاة والسلام يتتبع أندية العرب وأندية مكة، ويواجه التكذيب. ولا شك أن في هذا ما يزعج الذهن ويرهق البدن ويجعل الإنسان يعيش معاناة. وهذا من البلاء الذي ابتلى أشد الناس بلاء الرسل الأنبياء. ثم بعد ذلك يأتي إلى سوق مجنة، سوق عكاظ، هذه الأسواق كلها، وانتبه شوف المسافة التي تقطع والسير على الأقدام عليه الصلاة والسلام. نعم. والمعاناة من التكذيب ومن كذلك ما يأتيه من الأمور التي تعيقه كما كان يحصل من أبي لهب
2: ومن الأذى في الطريق،
3: هذا كله الطبيعي غير النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يكون المثال يعني غير النبي عليه الصلاة والسلام الذي يتعب في النهار ماذا يحتاج في الليل؟
2: ينام،
3: يحتاج أن ينام، هذا الطبيعي. طيب لماذا هذه الرسالة تطلب من أتباعها والأوائل من أتباعها أن يقوم الليل ويقومونه مدة طويلة، مدة طويلة فرض عليهم سنة، ومدة طويلة في الليل نفسه،
2: يقومون الليل كله،
3: يقوم نصفه أو ينقصونه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن إلى ثلثه. كم هذا الذي الثلث، حتى الثلث يعني قيام هذا الليل كله، إذا دلالة على أن هنا بناء وفي النهار أداء. طيب البناء لم يكن في النوم، لا، النوم سوف يأخذون حقهم منه لأنهم ينامون في أول الليل. البناء كان في تلاوة القرآن وليس في مجرد الاستيقاظ، السر في تلاوة القرآن. السؤال ماذا في تلاوة القرآن حينما يقوم الليل إلا قليلا؟ قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، تفسير قيام الليل بأن يأتي قول ثقيل دلالة على أن قيام الليل من أجل القول الثقيل.
2: يا سلام.
3: إذن قطعا سوف يظهر للذهن لأول وهلة يتأمل هذا الموضوع أن القول الثقيل معالجته حتى نستطيع أن نقوم به هو بقيام الليل. إذا لا شك أن في قيام الليل عطاءات تفوق ما يتخيله الإنسان، هذه العطاءات
2: وزاد،
3: أي وزاد عند قراءة القرآن. القول الثقيل ما هو؟ القول الثقيل هو الوحي. بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام الوحي ثقيل في نزوله، منذ أن نزل عليه في غار حراء إلى أن توفاه الله عز وجل كان إذا نزل عليه الوحي وجد منه شدة، يلاحظها الصحابة يرونها، وذكر في هذا حالات وأحاديث كثيرة من بينها كانت الناقة تبرك من شدة الوحي إذا نزل عليه الوحي وهو على راحلته، والعرق يتفصد من جبينه في شدة البرد على غير المعهود في الإنسان. هذه شدة الوحي أولا، ثم شدة الوحي من حيث التبعات. ما هي تبعاته؟ أنه لم يكن الناس يقاتلونه ولا يسفهونه ولا يرمونه بالحجارة ولا يلقون الأذى في طريقه ولا يخرجونه، ولم يقاتلوا أصحابه ولم يؤذوهم إلا حينما قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. حينما قال هذه الكلمة أتته كل هذه الابتلاءات، ففي تبعاته كيف يستحمل هذه التبعات؟ كيف سيفسرها؟ كيف سيبقى معطيا منطلقا رغم كل هذه العوائق حتى لا يسقط في الطريق الإنسان وحتى لا تسحقك التحديات؟ الثالث في الثقل التكاليف، لا شك أن فيه تكاليف، لم يكونوا مكلفين بشيء، كانوا متروك لهم يفعلون ما يشاءون. الآن فيه محرمات وفيها أوامر وفيه صلوات وفيها صيام وهناك جهاد وهناك حج ما سيأتي كله،
2: لذلك استثقلت بعض الشرائع عليهم.
3: إيه نعم، من هذا الجانب كيف يكون يأتي هذا؟ يحتاج إلى هذا ثقل، صورة من صورة الثقل. الصورة الأخيرة من صورة الثقل وهي لوازم هذا الوحي. ما هي لوازمه؟ من يحمل هذا الوحي عليها أن يلتزم بلوازم استثنائية غير الناس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما ينبغي لنبي أن يكون له خائنة عيون. لماذا؟ لأنه نبي، هذه لوازم. ما ينبغي لنبي إذا لبي سلامته أن يضعها، هذه لوازم. يأتي للصحابة، هناك أمور لا يستطيعون فعلها لمجرد أنهم التزموا هذا الوحي، ليس لأنها محرمة عليهم أبدا، ولكن التزامهم بهذا الوحي يمنعهم، ولذلك يؤذون فيصبرون ويعفون ويصفحون، ومن حقهم من يأخذ حقه، لكنهم يمتنعون منه لملابسة أو عفوا للوازم هذه. حملة القرآن يلزمهم من الأخلاق النوعية ما لا يلزم الناس، أئمة المساجد، المعلمون، الرموز والقادة والمسؤولين ومن يتصدرون للناس ويصبحون كل رمز في مجال، هؤلاء يلزمهم لوازم أخلاقية. من فين تأتي؟ إذن بناء ذاتك، وانت تبني ذاتك ابنيها بما يتناسب مع لوازم ما أنت عليه وما يتوقع منك وما يفترض فيك. هذه الآيات سوف تبني، ما الذي تبني هذه الآيات؟ ستبني أشياء كثيرة، لكن واحدة من الأشياء التي تبنيها أن فيها مناجاة لله عز وجل. الإنسان إذا أصابته همت عليه الهموم يحتاج إلى أن يشتكي، لكن هل من التربية السليمة أن قائد الأمة يعالج مشكلاته بالشكوى إلى الناس؟ وهذا قائد الأمة، هذا سيد المرسلين، هذا يأتي الناس إليه يشتكون وليس العكس. حتى في بدايات الدعوة، بداية مسيرة عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان الله يجعل بث حزنه له وحده، فكان يقرأ القرآن ويناجي ربه ويتحدث معه، وإذا صلى وسجد وركع فإنه يدعو الله عز وجل ويبثه حزنه. وهذه له فيها سلف، حينما قال يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فالكبار لا يتحدثون إلا إلى الكبار،
2: يا سلام،
3: ولأنهم كبار في أنفسهم، فأكبر ما يتحدثون إليه وأعظم من يتحدثون إليه هو الله جل جلاله، الذي في السورة السابقة يقول وربك فكبر، لا شيء أكبر منه تلجأ إليه وتصمد إليه وتلوذ به، لا يوجد جهة أخرى تذهب إليها، أنت في منأى عن الله، فالله محيط بك، هنا محيط بك قدرة ومحيط بك علما سبحانه وتعالى. فيأتي إلى الله عز وجل فيناجيه، فيقرأ القرآن ويردده. القرآن في خاصية إعجازية، حتى لو لم تكن عباراته مطابقة لما أنت فيه، بمجرد أن تقرأه فإنه يرتب لك نفسك ويرتب لك عقلك، يعني طريقة فهمك الأمور. مثلا قد يتكلم القرآن عن غير قضيتك، أنت قضيتك الأذى مع الناس، ولكن قد يرتب لك علاقتك بالدنيا، فيهون لك الدنيا، فتفهم أنت ما يحدث من هؤلاء هو منضم تحت نفس القاعدة، هو جزء من الدنيا،
2: وهذا الهيئة أيه.
3: يعظم لك الآخرة، والآخرة خير وأبقى يقول لك،
2: فيصغر ما تواجه،
3: فتصبح كل ما تواجهه مقابل الآخرة لا شيء. ليس القرآن، ليس أن القرآن يناقش قضاياك التي تحصل في الصباح، ولكنه يؤسس عقلية تبتلع ما يحدث في الصباح.
2: يا سلام يا سلام،
3: هذه العقلية هي التي تجعلك تتعامل مع الأحداث بإن صحت العبارة بأفق واسع، بأفق واسع. أنا أشبه هذا بمن لديه خزان كبير من العسل، فجاء وسكب فيه كوب من من من من الحنظل المر، لا شيء. من وضع السكر الكثير في القهوة المرة انتهت مرارتها. حلاوة القرآن وحلاوة معانيه وتراكيبه والمفاهيم التي يؤسسها في عقل الإنسان هي التي تذيب كل شوائب الدنيا وتلغيها. فهذه أحد البنائيات في القرآن. لبناء ذاتك وانت تقرأ القرآن، أنا أقول فقط مجرد أنك اتجه وقرأ القرآن، اتجه وقرأ القرآن. إذا واجهتك المشكلات والأزمات والمهام والأعمال، حتى المهام التي فيها أعباء ثقيلة وليس فيها مشكلات وليس فيها ألم، لكن فيها عبء، فيها كلفة، فيها جهد، يكون لك نصيب من الليل تقرأ فيها القرآن.
2: هذه نماذج كثيرة، يعني بعض الناس لما نزلت به الهمة بعض الخطوب والكروب ولجأ للقرآن، يقول كان فيه المتنفس، وكان فيه إجابة عن كثير من التساؤلات، وكان خير من أشياء كثيرة من الناس كلهم، كان هو السلوة.
3: المسجون ماذا يتمنى؟ أن يفتح له في الجدار، يفتح له نافذة.
2: صح.
3: لو قيل له تبغى النافذة على إيش؟ تبغى على سيب ولا على سور ولا على وادي ولا على بحر؟ كلما كان الأفق أبعد
2: إيه؟
3: كلما كانت هذه النافذة بالنسبة له متنفس. القرآن يفتح،
2: يعني مخنوق،
3: يفتح لك نافذة على الكون، فلا شيء في الكون ينزوي عنك إلا ما هو خارج علم الإنسان ولم يرد في القرآن، لكن يفتح لك زاوية على الكون. متى؟ ذكرنا في حلقة السابقة، إذا تأملته. كلما تأملته زادك فتوحات، زادك فتوحات.
2: جميل.
3: فإذا في بنائك النفسي عليك أن، يعني أثناء البناء النفسي عليك أن تتجه إلى المعلومات والمعارف الكلية التي تؤسس لك العقلية التي تستطيع بها حمل الأعباء. ومن أفضل مكان تذهب إليه وتجد فيها المعاني المحكمة التي لا جدال فيها هي المعاني المحكمة في القرآن. ويفضل أن تختار الوقت المناسب لقراءة القرآن، ليس الوقت اللي ينصرف فيه الذهن، وأفضل وقت هو الليل، لأن الله عز وجل قال إن ناشئة الليل أشد
2: وطئاً وأقوم قيلاً. شكرا دكتور صالح، أيضا شكر لعبد المجيد الحربي من الإخراج، ومني أنا طلال الزادي أجمل وأرق التحايا، في أمان الله.
1: رحلة بناء، رحلة بناء. يعيش الإنسان ما كتب له أن يعيش، يتقلب بين الحياة ودروبها، وينسج أحلامه التي يرومها، وبين ذلك تتقلب تلك الرحلة ضوءا لا ينفذ وإرشادا لا يتوقف. رحلة بناء. برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطوير ذاته انطلاقا من سيرة النبي الكريم الذي علم العالم كيف يكون البناء. رحلة بناء في الحوار والتقديم طلال الزايدي وفي الإخراج عبد المجيد اللهابي. رحلة بناء.
4: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
5: أكمل الهدي مع عبد الله الحنيشل.
6: ضحكه وتبسمه صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم مشرق الوجه دائم الابتسامة. قال جرير رضي الله عنه: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك. وعن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وكلمة طلق أي ضاحك مستبشر. وكان صلى الله عليه وسلم يلاطف أزواجه رضي الله عنهن ويداعب أصحابه رضي الله عنهم ويمازحهم. ولما قالوا له صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنك تداعبنا، قال: إني لا أقول إلا حقا.
0: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
2: رحلة بناء،
3: رحلة بناء.
2: يعيش الإنسان ما كتب له أن يعيش، يتقلب بين الحياة ودروبها، وينسج أحلامه التي يرومها، وبين ذلك تتقلب تلك الرحلة ضوءا لا ينفد وإرشادا لا يتوقف.
3: رحلة بناء،
2: برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطوير ذاته انطلاقا من سيرة النبي الكريم
3: الذي علم العالم كيف يكون البناء.
2: رحلة بناء، في الحوار والتقديم
3: طلال الزايدي،
2: وفي الإخراج
3: عبد المجيد اللهابي.
2: رحلة بناء.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام. عبد أحييكم أنا طلال الزايدي من خلف المايك ومن الإخراج عبد المجيد الحربي. نحييكم في هذه الحلقة من برنامجكم رحلة بناء، وهي بعنوان نزول سورة المزمل. دعوني باسمكم جميعا أرحب بضيفنا الدائم في هذا البرنامج الدكتور صالح الدقلة، مستشار التأهيل الشخصي. حياك الله يا دكتور صالح.
5: حياك الله، حيا الله طاقم العمل معنا والسادة المستمعين.
4: الله يحييك دكتور. نحن في حلقات مضت تحدثنا عن سورة المدثر وما أثرها في رحلة البناء، واليوم أيضا راح نتحدث عن سورة المزمل، وأعتقد أننا ربما نحتاج إلى جزء آخر لتحدث لعظم هذه السورة وجمالها وأثرها في البناء. فدعنا نبتدأ اليوم في هذه الحلقة الحديث عن سورة المزمل.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سورة المدثر فيها تعليمات، سورة المزمل أيضا فيها تعليمات، لكن الفرق بين النوعين، التعليمات التي في المدثر تعليمات يجب القيام بها وتنفيذها، وهي معلومات إجرائية تحدث في النهار غالبا، قم فأنذر. سورة المزمل تعليماتها في الليل، يا أيها المزمل قم الليل، هناك قيام هنا قيام. حتى يستقيم القيام الذي في النهار يجب أن يستقيم القيام الذي في الليل.
4: يا سلام.
5: طيب ما نوع القيام الذي في الليل؟ القيام الذي في الليل هو قيام مع الله، القيام الذي في النهار هو قيام بأمر الله، أن تقوم بأمر الله وترعاه، ولن تقوم على أمر الله أو أن تقوم على أمر الله إلا بعون الله. أين تتلقى العون؟ أين تتلقى الشحنات؟ أين تتلقى الزاد؟ من أين تستزيد؟ لا شك أن جبريل كان ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام ليقدم له الدعم والمعونة والمساندة، ولعله يأتينا في حلقات لاحق. لكن السؤال، ليس كل وقت يأتي في جبريل. النبي ليس نبيا لذاته، إنما نبي لأمة، فما السنة التي سوف يورثها للأمة؟ هو لن يورث لهم جبريل ينزل عليهم، فجبريل لن ينزل بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام أبدا، إلا في النزول الذي مذكور في سورة القدر وغيرها. لكن نزولا بالوحي لا نعلم له نزولا. فالآن خلاص الأمة سوف تستلم هذا الإرث من النبي عليه الصلاة والسلام. فمن الآن يبدأ البناء للنبي عليه الصلاة والسلام، ولأمتي في آن واحد، قم الليل إلا قليلا، نصفه انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. دعنا نتساءل في بناء الإنسان. أنا في النهار عندي قيام، والنبي عليه الصلاة والسلام يتتبع أندية العرب وأندية مكة ويواجه التكذيب، ولا شك أن في هذا ما يزعج الذهن ويرهق البدن ويجعل الإنسان يعيش معاناة، وهذا من البلاء الذي ابتلى أشد الناس بلاء الرسل الأنبياء. ثم بعد ذلك يأتي إلى سوق مجنة، سوق عكاظ، هذه الأسواق كلها، وانت بشوف المسافة التي تقطع والسير على الأقدام عليه الصلاة والسلام، والمعاناة من التكذيب ومن كذلك ما يأتيه من الأمور التي تعيقه، كما كان يحصل من أبي لهب
6: ومن الأذى في الطريق،
5: هذا كله الطبيعي غير النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يكون المثال يعني غير النبي عليه الصلاة والسلام الذي يتعب في النهار ماذا يحتاج في الليل؟
6: ينام،
5: يحتاج أن ينام، هذا الطبيعي. طب لماذا هذه الرسالة تطلب من أتباعها والأوائل من أتباعها أن يقوم الليل ويقومونه مدة طويلة، مدة طويلة فرض عليهم سنة، ومدة طويلة في الليل نفسه،
6: يقومون الليل كله،
5: يقوم نصفه أو ينقصونه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن إلى ثلثه، كم هذا الذي الثلث، حتى الثلث يعني قيام هذا الليل كله، إذن دلالة على أن هنا بناء وفي النهار أداء. طيب البناء لم يكن في النوم، لا، النوم سوف يأخذون حقهم منه لأنهم ينامون في أول الليل. البناء كان في تلاوة القرآن وليس في مجرد الاستيقاظ، السر في تلاوة القرآن. السؤال ماذا في تلاوة القرآن حينما يقوم الليل إلا قليلا؟ قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، تفسير قيام الليل بأن يأتي قول ثقيل دلالة على أن قيام الليل من أجل القول الثقيل.
6: يا سلام،
5: إذن قطعا سوف يظهر للذهن لأول وهلة يتأمل هذا الموضوع أن القول الثقيل معالجته حتى نستطيع أن نقوم به هو بقيام الليل. إذا لا شك أن في قيام الليل عطاءات تفوق ما يتخيله الإنسان، هذه العطاءات
6: وزاد،
5: أي وزاد عند قراءة القرآن. القول الثقيل ما هو؟ القول الثقيل هو الوحي. بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام الوحي ثقيل في نزوله، منذ أن نزل عليه في غار حراء إلى أن توفاه الله عز وجل، كان إذا نزل عليه الوحي وجد منه شدة يلاحظها الصحابة ويرونها، وذكر في هذا حالات وأحاديث كثيرة، من بينها كانت الناقة تبرك من شدة الوحي إذا نزل عليه الوحي وهو على راحلته، والعرق يتفصد من جبينه في شدة البرد على غير المعهود في الإنسان. هذه شدة الوحي أولا، ثم شدة الوحي من حيث تبعاته، ما هي تبعاته؟ أنه لم يكن الناس يقاتلونه ولا يسفهونه ولا يرمونه بالحجارة ولا يلقون الأذى في طريقه ولا يخرجونه، ولم يقاتلوا أصحابه ولم يؤذوهم إلا حينما قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. حينما قال هذه الكلمة أتته كل هذه الابتلاءات، ففي تبعاته، كيف يستحمل هذه التبعات؟ كيف سيفسرها؟ كيف سيبقى معطيا منطلقا رغم كل هذه العوائق، حتى لا يسقط في الطريق الإنسان وحتى لا تسحقك التحديات. الثالث في الثقل التكاليف، لا شك أن فيه تكاليف، لم يكونوا مكلفين بشيء، كانوا متروكا لهم يفعلون ما يشاءون. الآن فيه محرمات وفيها أوامر وفيه صلوات وفيها صيام، وهناك جهاد وهناك حج، ما سيأتي كل
6: ذلك، استثقلت بعض الشرائع عليهم.
5: أي نعم، من هذا الجانب كيف يكون يأتي هذا؟ يحتاج إلى هذا ثقل، صورة من صورة الثقل. الصورة الأخيرة من صورة الثقل وهي لوازم هذا الوحي. ما هي لوازمه؟ من يحمل هذا الوحي عليها أن يلتزم بلوازم استثنائية غير الناس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما ينبغي لنبي أن يكون له خائنة عيون. لماذا؟ لأنه نبي، هذه لوازم. ما ينبغي لنبي إذا لبي سلامته أن يضعها، هذه لوازم. يأتي للصحابة، هناك أمور لا يستطيعون فعلها لمجرد أنهم التزموا هذا الوحي، ليس لأنها محرمة عليهم أبدا، ولكن التزامهم بهذا الوحي يمنعهم، ولذلك يؤذون فيصبرون ويعفون ويصفحون، ومن حقهم من يأخذ حقه، لكنهم يمتنعون منه لملابسة أو عفوا للوازم هذه. حملة القرآن يلزمهم من الأخلاق النوعية ما لا يلزم الناس، أئمة المساجد، المعلمون، الرموز والقادة والمسؤولين ومن يتصدرون للناس ويصبحون كل رمز في مجال، هؤلاء يلزمهم لوازم أخلاقية. من فين تأتي؟ إذن بناء ذاتك، كنت تبني ذاتك ابنيها بما يتناسب مع لوازم ما أنت عليه وما يتوقع منك وما يفترض فيك. هذه الآيات سوف تبني، ما الذي تبني هذه الآيات؟ ستبني أشياء كثيرة، لكن واحدة من الأشياء التي تبنيها أن فيها مناجاة لله عز وجل. الإنسان إذا أصابته الهمت عليه الهموم يحتاج إلى أن يشتكي، لكن هل من التربية السليمة أن قائد الأمة يعالج مشكلاته بالشكوى إلى الناس؟ وهذا قائد الأمة، هذا سيد المرسلين، هذا يأتي الناس إليه يشتكون وليس العكس. حتى في بدايات الدعوة، بداية مسيرة عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان الله يجعل بث حزنه له وحده، فكان يقرأ القرآن ويناجي ربه ويتحدث معه، وإذا صلى وسجد وركع فإنه يدعو الله عز وجل ويبثه حزنه. وهذه له فيها سلف، حينما قال يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فالكبار لا يتحدثون إلا إلى الكبار،
6: يا سلام،
5: ولأنهم كبار في أنفسهم فأكبر ما يتحدثون إليه وأعظم من يتحدثون إليه هو الله جل جلاله، الذي في السورة السابقة يقول وربك فكبر، لا شيء أكبر منه تلجأ إليه وتصمد إليه وتلوذ به، لا يوجد جهة أخرى تذهب إليها، أنت في منأى عن الله، فالله محيط بك، هنا محيط بك قدرة ومحيط بك علما سبحانه وتعالى. فيأتي إلى الله عز وجل فيناجيه فيقرأ القرآن ويردده. القرآن في خاصية إعجازية، حتى لو لم تكن عباراته مطابقة لما أنت فيه، بمجرد أن تقرأه فإنه يرتب لك نفسك ويرتب لك عقلك، يعني طريقة فهمك الأمور. مثلا قد يتكلم القرآن عن غير قضيتك، أنت قضيتك الأذى مع الناس، ولكن قد يرتب لك علاقتك بالدنيا فيهون لك الدنيا، فتفهم أنت ما يحدث من هؤلاء هو منضم تحت نفس القاعدة، هو جزء من الدنيا،
6: وهذا الهين أيه.
5: يعظم لك الآخرة، والآخرة خير وأبقى يقول لك،
6: فيصغر ما تواجه،
5: فتصبح كل ما تواجهه مقابل الآخرة لا شيء. ليس القرآن، ليس أن القرآن يناقش قضاياك التي تحصل في الصباح، ولكنه يؤسس عقلية تبتلع ما يحدث في الصباح.
6: يا سلام يا سلام،
5: هذه العقلية هي التي تجعلك تتعامل مع الأحداث بإن صحت العبارة بأفق واسع، بأفق واسع. أنا أشبه هذا بمن لديه خزان كبير من العسل، فجاء وسكب فيه كوب من من من من الحنظل المر، لا شيء. من وضع السكر الكثير في القهوة المرة انتهت مرارتها. حلاوة القرآن وحلاوة معانيه وتراكيبه والمفاهيم التي يؤسسها في عقل الإنسان هي التي تذيب كل شوائب الدنيا وتلغيها. فهذه أحد البنائيات في القرآن. لبناء ذاتك وانت تقرأ القرآن، أنا أقول فقط مجرد أنك اتجه وقرأ القرآن، اتجه وقرأ القرآن. إذا واجهتك المشكلات والأزمات والمهام والأعمال، حتى المهام التي فيها أعباء ثقيلة وليس فيها مشكلات وليس فيها ألم، لكن فيها عبء، فيها كلفة، فيها جهد، يكون لك نصيب من الليل تقرأ فيها القرآن.
6: هذه نماذج كثيرة، يعني بعض الناس لما نزلت به الهمة بعض الخطوب والكروب ولجأ للقرآن، يقول كان فيه المتنفس، وكان فيه إجابة عن كثير من تساؤلاتي، وكان خير من أشياء كثيرة من الناس كلهم، كان هو السلوة.
5: المسجون ماذا يتمنى؟ أن يفتح له في الجدار، يفتح له
6: نافذة. صح.
5: لو قيل له تبغى النافذة على إيش؟ تبغى على سيب ولا على سور ولا على وادي ولا على بحر؟ كلما كان الأفق أبعد
6: إيه؟
5: كلما كانت هذه النافذة بالنسبة له متنفس. القرآن يفتح
6: لأنه مخنوق،
5: يفتح لك نافذة على الكون، فلا شيء في الكون ينزوي عنك إلا ما هو خارج علم الإنسان ولم يرد في القرآن، لكن يفتح لك زاوية على الكون. متى؟ ذكرنا في حلقة السابقة، إذا تأملته. كلما تأملته زادك فتوحات، زادك فتوحات.
6: جميل.
5: فإذن في بنائك النفسي عليك أن، يعني أثناء البناء النفسي عليك أن تتجه إلى المعلومات والمعارف الكلية التي تؤسس لك العقلية التي تستطيع بها حمل الأعباء. ومن أفضل مكان تذهب إليه وتجد فيها المعاني المحكمة التي لا جدال فيها هي المعاني المحكمة في القرآن. ويفضل أن تختار الوقت المناسب لقراءة القرآن، ليس الوقت اللي ينصرف فيه الذهن، وأفضل وقت هو الليل، لأن الله عز وجل قال إن ناشئة الليل أشد
6: وطئا وأقوم قيلا. شكرا دكتور صالح، أيضا شكر لعبد المجيد الحربي من الإخراج، ومني أنا طلال الزادي أجمل وأرق التحايا، في أمان الله.
2: رحلة بناء،
3: رحلة بناء.
2: يعيش الإنسان ما كتب له أن يعيش. يتقلب بين الحياة ودروبها وينسج أحلامه التي يرومها، وبين ذلك تتقلب تلك الرحلة ضوءا لا ينفذ وإرشادا لا يتوقف. رحلة بناء، برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطوير ذاته انطلاقا من سيرة النبي الكريم الذي علم العالم كيف يكون البناء. رحلة بناء، في الحوار والتقديم طلال الزايدي، وفي الإخراج عبد المجيد اللهابي. رحلة بناء.
1: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
0: في ملكوت الله.

0: حينما نقلب أبصارنا في هذا الكون الفسيح، نقف مشدوهين أمام عظمة وإبهار وإعجاز، عظمة في تعليق الأجرام السماوية العملاقة، عظمة في خلق تعقيدات الجسم البشري، عظمة في مهابة البحار والجبال.
1: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت.
0: الإعجاز يحيط بنا من كل مكان ويوصلنا لمعنى عميق واحد، أن لهذا الكون إله عظيم صنع فأبدع وأعجز.

0: آياته عجب العجاب لو ترى عيناك.
1: في ملكوت الله.
2: في ملكوت الله.
1: برنامج يستعرض إعجاز الخالق في كوننا الفسيح، ويستضيف نخبة تطلعنا على تفاصيل هذا الإبهار الإلهي العظيم.
2: في ملكوت الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذه الحلقة الجديدة والمباشرة من برنامج في ملكوت الله. في البداية تقبلوا تحياتي أنا ياسر زيدان من تقديم هذه الحلقة ومن تنفيذ الهندسة الصوتية لؤي الحلبي. اليوم مستمعينا الكرام نتحدث عن آية من آيات الله وأحد المخلوقات العظيمة في هذا الكون الفسيح، فقد ورد ذكره في القرآن الكريم والسنة النبوية. قال عز من قائل: والبحر المسجور، وقال: وإذا البحار سجرت. اليوم مستمعينا الكرام نتحدث عن الإعجاز العلمي في عالم البحار، سنتحدث عن البحار وعالم البحار، سنتدارس سويا هذه الآية العظيمة التي تزيدنا إيمانا بالله سبحانه وتعالى. ضيفي يضيفكم الأستاذ صلاح الدين بن عبد الكريم فطاني، محاضر حول مواضيع الإعجاز باللغة العربية والإنجليزية والأردية، ومعلم في ثانوية الفيصلية للموهوبين. السلام عليكم ورحمة الله أستاذ صلاح.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: حياك الله وأسعد الله أوقاتك بكل خير. اليوم يعني سنتحدث عن هذه الآية العظيمة وهي البحار، سنتحدث عن الإعجاز العلمي في عالم البحار. أستاذ صلاح، يعني شاهدنا الكثير من مقاطع الفيديو في كثير من الأماكن حول النيران التي تخرج في وسط البحار، وبالطبيعي يعني احنا ما نعرف انه النار لا تجتمع مع الماء. نريد ان نتحدث في البداية عن هذه الآية، نتحدث عن النيران البحرية.
4: طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، مقدمة بسيطة قبل أن أبدأ وأشرع في موضوع الحديث عن النيران الموجودة تحت البحار، وهي أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتدبر في كتابه العزيز في كثير من الآيات، ويكفي أو حسبنا قول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وكأن سائل يسأل: من هم أولي الألباب يا رب؟ فيكون الجواب: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. وكأن النتيجة الطبيعية لهذا التفكر والتدبر هو الذهول من عظمة خلق الله سبحانه وتعالى، فيقول ربنا: ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى آخر هذه الآيات التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلوها في ليلة من ليالي: ويل ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. ننتقل الآن إلى الحديث عن الآية التي بين أيدينا والتي أخبرتها، قوله تعالى في كتابه العزيز: والبحر المسجور. هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل فيه ضعف، لأنه ولكن معناه صحيح. قوله النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تركب البحر، فإن تحت البحر نار وتحت النار ماء. وفي رواية: لا تركب البحر إلا غازيا أو حاجا أو معتمرا. فيعني بعض العلماء، لعل الإمام البخاري وغيرهم، أشكل عليه قضية أنه نهى عن ركوب البحر إلا أن يكون غازيا أو مجاهدا أو معتمرا. وفي روايات أخرى أنهم الصحابة رضي الله عنهم بعضهم كانوا يتجرون، يذهبون للتجارة، أو بعضهم كان يذهب للتجارة في البحار، فبدون نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حسبنا في هذه الآية قوله: فإن تحت البحر نار وإن تحت النار ماء. العلم الحديث يخبرنا بعد أن طور غواصات ببلايين الدولارات، 40 إلى 50 بليون دولار، لكي ينزلوا إلى أعماق المحيطات. المحيط عندنا يعني عمقه متوسط أعماق المحيطات من 4000 إلى 5000 متر تقريبا، يعني 4 كيلو تقريبا عمق. أعمق منطقة وصل إليها أو يعني رصدها الإنسان هي حوالي 11000 كيلو تقريبا، اللي هي مضيق أو أخدود ميريانا سترينج. هذه المنطقة جاءت ليس بالنزول إلى الغواصات إلى تلك الأعماق، فالغواصات التي نزلت إلى أعماق أقل من هذا كثير منها دمر، كثير منها لأنهم ما عرفوا فيزياء هذه البحار من ضغط وحرارة أو برودة، ومن يعني تغيرات كبيرة جدا. فالذي ينزل كما يقول بعض العلماء، الذي ينزل إلى أعماق المحيطات بالغواصات يكلف علماء البحار كما يكلف علماء ناسا أو علماء الفضاء في الصعود إلى القمر أو إلى الفضاء الخارجي، وهي كلها 8 أو 9 كيلو إذا قلنا يعني متوسط 11 كيلو الأعمق منطق. سبحان الله العظيم. لما نسوي مسح جيولوجي بواسطة الأجهزة اللي هي الرادارية أو الزلزالية، فشاهدوا أن تحت المحيطات، وهذا في 2013 آخر تسجيل لهم أو آخر تصوير لهم، إنهم نزلوا عندما نزلوا إلى أعماق المحيطات حوالي يعني 700-800 إلى 1000 متر وما دون ذلك، وجدوا أن هناك أخاديد وصدوع في باطن البحر يخرج منها حمم بركانية، وهذه الحمم البركانية عبارة عن حديد ونيكل منصهر، ونعلم أن الحديد ينصهر في درجة حرارة فوق 1200 سنتيغريد، فيعني سبحان الله 1200 درجة مئوية، يعني شيء حرارة عالية جدا. ثم هذا الحديد يأخذ فيبرد، إذا ظهر على سطح البحر فهو يتحول إلى جزيرة جديدة، ولادة جزر جديدة، وقد شوهد هذا في بعض يعني المحيطات. سبحان، لكن بقاءه تحت الماء في الأعماق هذه يجعل سبحان الله ضغط الماء وثقل الماء وكثافة الماء يمنع من هذه الانفجارات، فيبقى وكأنه يعني شيء كابس عليه، كأنه هذا الانفجار يمنع من أنه يخرج إلى إلى إلى إلى السطح بهذا الضغط وهذا الثقل الماء العجيب.
3: يعني كأن البحر يحافظ على هذه الحمم لا تخرج لل...
4: نعم. وهذه الحمم يعني أعطي مثال، عندما نزلت غواصة سعودية فرنسية سودانية نزلوا إلى وسط البحر الأحمر بحثا عن الثروات ودراسة لهذه الحرارة عالية جدا، من أين هذا؟ قاع المحيط يعني مشتعل بهذه الحمم البركانية. طيب الحمم البركانية علماء الجيولوجيا يقولون لنا أن قشرة الأرض ما بين 35 إلى 70 كيلو عمقها سمكها. طيب تحت هذا في طبقة اسمها طبقة الوشاح، وهي طبقة من الحديد والنيكل السائلة أو السبع سائلة، حديد سائل.

0: تخرج على هيئة بركان، البراكين موجودة على سطح الأرض ولكنها قليلة مقارنة بالبراكين الموجودة في قاع المحيط، حيث أن المحيطات تغطي 3/4 الكرة الأرضية. فقول الله تعالى والبحر المسجور يقسم بهذا البحر، بعض المفسرين ذهبوا إلى أن هذا البحر المسجور أي يوم القيامة، وإذا البحار سجرت. رد عليهم بعض المفسرين فقالوا وإذا البحار فجرت هذا يوم القيامة. أما والبحر المسجور جاء في سياق القسم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، فجاء في سياق موجود الآن، فالبحر المسجور موجود الآن. سبحان الله، ما كان ليعلم إلا أن كشف لنا العلم الحديث هذا في بعض الصور، يعني في اليوتيوب، لمن احنا عشان ينقصنا وجود الصور ووجود هذا، لمن يكتب في اليوتيوب صحيح. النيران البحرية هيجد بعض النيران التي موجودة على شاطئ، على بعض الشواطئ، إنه بركان يخرج فيخرج الماء، هذا الحمم البركانية الحديد والنيكل المنصهر يخرج، والصخور المنصهرة هذه تخرج فتبرد وتسوي لنا جزيرة جديدة. أما لو خرجت هذه من وسط المحيط من عمق 2000 أو 3000 متر لا تطلع إلى إلى إلى إلى إلى سطح، لا تطلع على سطح، ولكنها تبقى داخله. الحرارة المستمرة تجعل النار متقدة، ووجود الماء يعني لا يكفي، عمق العمق الشديد هذا لا يجعله يتبخر، فلا الماء يطفئ النار ولا النار تبخر الماء الموجود. سبحان الله، هذا التوازن الموجود في هذه المنطقة. وصدق الله القائل والبحر المسجور.
1: سبحان الله، سبحان الله. طيب، من هذه الآيات، يعني أستاذ صلاح، ذكر ربنا عز وجل مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، يعني ما هو البرزخ في عالم البحار؟
0: احنا الان ننتقل من من من من, من يعني من صوره من صور الاعجاز، وهي البرازخ من اللي هي النيران المسجره او قاع المحيط المتسجر بالنار، الى موضوع تخصص اخر في عالم البحار ايضا، وهو ما يسمى بالبرازخ البحريه. ما معنى البرزخ؟ البرزخ هو الحاجز. ولي وقفه هنا قبل ان ندخل في تفصيل الايه والبرازخ البحريه وانواعها. الهدف من الإعجاز العلمي وإقامة هذه الهيئات وهذه الجهات وهذه الأبحاث التي تقوم على نشر الإعجاز هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وأوتي ما مثله معه آمن به من آمن، وإنما كان الذي أوتيته وحيا وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. بمعنى كل نبي أو أغلب الأنبياء، ليس كل الأنبياء، أغلب الأنبياء بعثوا وبعث الله معهم معجزة تثبت أنه مؤيد بوحي من عند الله سبحانه وتعالى، ولكنها ماتت بموت ذلك النبي. فأين عصا موسى اليوم؟ وأين يد عيسى اليوم عليهم الصلاة والسلام؟ ماتت بموتهم، ذهبت معهم. فلا يوجد يهودي ولا نصراني، إذا أراد شخص أن يدخل في النصرانية أو اليهودية صح التعبير، فلا يوجد نصراني يقول أنا عندي المعجزة موجودة، أنا ما شفت العصا وما شفت كيف يحيي الموتى وكيف يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. ولكن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة بين أيدينا، كتاب يتلى إلى يوم القيامة، فأنا عندي معجزة رسول صلى الله عليه وسلم موجودة بين يدي، أدعو بها غير المسلمين حتى يتبين لهم أنه الحق. بعض المشككين كانوا يقولون أنه صدفة، كما أن أفلاطون وأرسطو وغيرهم أصابوا وأخطأوا في بعض ما قالوا من الأمور العلمية الغير مثبتة وأثبتها الآن. يعني بعض يعني جاليليو مثلا، يعني من العلماء السابقين، قال إنه الأرض كروية، والثاني قال الأرض مسطحة، والثالث قال الأرض على جرون ثور، كل واحد قال معلومة ما هي مؤكدة.
1: صحيح،
0: القرآن ما أخطأ. طيب أنا أقول معلومة صح ومعلومة خطأ، القرآن جاب كل المعلومات اللي جاءت في مجال معين كلها صحيح. وها هو هنا المدخل عندنا، عندنا آيتين في كتاب الله تتحدث عن البرازخ البحرية. نقف عند الآية الأولى وهي قول الله

0: مرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بمعنى أن هذين البحرين يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. العلم الحديث يقول لنا أن المرجان حيوان يعيش في البحر، لا يعيش في المياه العذبة، يعيش في المياه المالحة فقط. إذن هذان البحران أكيد وحتما أنهما مالحين، وليس ماء عذب وماء مالح. سبحان الله العظيم، رأينا وشاهدنا، من ذهب وشاهد في جنوب أفريقيا عند التقاء محيط الهادي مع المحيط الهندي، سبحان الله العظيم، لونين مختلفين من البحر، هذا بحر وهذا بحر، هذا يروح يمين يعني يضرب كأنه يضرب ساحل، وهو يضرب إيش؟ يضرب أخوه الذي بجانبه اللي هو المحيط الهادي والمحيط الهندي، يضربان، وهذا يعود يمينا وهذا يعود يسارا. سبحان الله العظيم، ليس هذا فحسب، بل أن حتى في وسط المحيط الهادي، وسط المحيط الهندي وغيرهم من المحيطات الأخرى، تجد ما يسمى بالكتل المائية، وكأنها أحواض، سبحان الله، فيها حاجز بينها، وكأنك تقول أنا لو أبغى أصطاد مثلا، أبغى أصيد ناجل، حلاقيها في الدائرة هذه في الجزء الجنوبي من المحيط، ولا أجدها في الجزء الشمالي من المحيط. إذا أردت أن أتقي أسماك القرش فسأجدها في الجزء الشرقي من المحيط، ولا أجدها في الجزء الغربي من المحيط. ليش؟ لأن كل الكتل المائية هذه يعني معناته أن الماء له كثافة معينة، له درجة حرارة معينة، له ملوحة معينة، له خصائصه الخاصة، وإن كان الاختلاف طفيف. فذكر الله عز وجل أن هذه الكتل المائية اللي موجودة سواء بين محيط ومحيط، إحنا ليه سمينا هذا هندي وهذا هادي، وهن كلها متداخلة مع بعضها، هم اللي سموها الغرب، هم اللي سموها هندي وهادي وأطلسي وغيره، ولكن سبحان الله العظيم ولقينا أنه في بينهم حواجز. ابن عباس يقول حاجز من قدرة الله لا يرى، في بعض المناطق يرى بالعين المجردة، سبحان الله العظيم، في بعض المناطق لا يرى ولكنه يقاس بالأجهزة الحساسة، قياس درجة الملوحة أو الكثافة أو حتى درجة الحرارة.
1: سبحان الله.
0: فيقول سبحانه وتعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ما معنى يبغيان؟ البغي هو التجاوز الحد، يعني أنه واحد يخرب خصائص الثاني. سبحان الله العظيم، عبر آلاف السنين وهذه البحار واقفة، كل واحد يشمخ بخصائصه، لا يبغي المحيط الهندي على الهادي، ولا يبغي الهادي على الهندي، سبحان الله، كل واحد يحترم نفسه.
1: سبحان الله. طيب، في بعض المقاطع يعني حتى وبعض الدراسات العلمية التي نشرت أن هناك مياه عذبة من داخل المحيطات، من داخل البحار، ينابيع مياه عذبة، هل مياه العذبة فيها يعني نقدر نقول مثلا بينها وبين البحر برزخ، ولا لا يطلق هذا المسمى على هذه النقطة؟
0: ننتقل للنقطة الثانية أو الآية الثانية، يعني قد يقول بعض المستشرقين وبعض يعني المناضلين للدين أو كذا، يقول لك صدفة. نقول له وكيف للرسول صلى الله عليه وسلم أن يعلم آية أخرى عن البحار وعن البرازخ في البحار تختلف عن الخصائص الأولى؟ يقول سبحانه وتعالى في سورة الفرقان وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات أي شديد العذوبة، وهذا ملح أجاج أي شديد الملوحة. معنى ذلك أن هذين البحرين المقصودين في هذه الآية عذب ومالح. طيب أين نجد هذه المياه العذبة والمالحة، مكان التقائها؟ علماء البحار وعلماء البيئة يسمونها مناطق المصبات أو مناطق المياه الانتقالية. ندرسهم في المدرسة، بندرسهم حاجة اسمها المياه الانتقالية، اللي هي مكان التقاء ماء بحر بماء نهر. من ذهب إلى رأس البر في يعني في شمال في منطقة التقاء النهر النيل مع البحر الأبيض المتوسط،
1: صحيح،
0: يرى هذا الشيء. منطقة اللسان يسموها في شاطئ رأس البر في مصر. سبحان الله العظيم، النهر يصب، فماء النهر شديد العذوبة، ماء البحر شديد الملوحة، بينهما كذا

0: كأنها بركة في النص، كأنها بركة من النص فيها طين. أهل المنطقة يسموها موالح، منطقة يعني لا هي مالحة ولا هي حلوة. ويؤهل يعني التخصص يسمونها منطقة المصب، مكان يصب فيه يعني النهر. لك أن تتخيل النهر يصب في البحر، لا إله إلا الله، من أين يأتي ماء النهر؟ وكيف ماء النهر يستمر في هذا الصب منذ آلاف السنين؟ ليس فقط نهر النيل، نهر النيل، نهر الأمازون، نهر العرانة، نهر دجلة والفرات، أنهار الميسيسيبي، كل أنهار العالم هذه أنهار تأتي مياهها من مصدرين أساسيين، إما جليد موجود في القطبين الشمالي، غالبا في الشمالي يذوب وينتقل الماء إلى النهر فيتدفق فيه يعني بزاوية الميل، أو مياه الأمطار تتجمع من أعالي الجبال ويسلكه، كما قال الله عز وجل يسلكه ينابيع، فسلكه ينابيع في الأرض، يسلكه ينابيع، وهذه الينابيع تصب في بحيرات أو في مجرى النهر، وهذا مجرى النهر لا يبقى ساكنا لأنه في ميل، في ميلان، وهذا الميلان ينتهي إلى أخفض منطقة وهي غالبا أماكن سطح البحر، هو أخفض منطقة، فيجري النهر حتى يصل إلى البحر فيصب فيه. تخيل منذ آلاف السنين وماء عذب شديد العذوبة جاي من مطر، ماء أنزلنا من الماء من السماء ماء طهورة، والماء الماء المطر طهور يعني نقي، عفوا ماء عذب. فهل تغير ملوحة البحر؟
1: أبدا
0: ما تغير، ولذلك لا يبغيان، سبحان الله. معلومة ثانية، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورة. طب يعني حجرا محجورة؟ سبحان الله، المنطقة اللي يسموها منطقة المصب هذه منطقة محجورة، وكأنها فيها يعني برسكات زي ما يقولوا، كأنها فيها حدود كذا يا جماعة،
1: حواجز،
0: حواجز، لا حد يدخل لا حد يخرج. مين اللي يعرف الحواجز هذه؟ المخلوقات التي تعيش، فلا تخرج، إذا خرجت تموت، أو إذا دخلت تموت. تعرف أنها في منطقة كأنها خرجت من البحر، تعيش في منطقة ما هي مناسبة لها، لا ملوحة ولا حرارة ولا تدفقا للمياه اللي موجودة فيها. فسبحان الله كل واحد يعرف حدوده، إلا ما نذر من بعض الأسماك زي أسماك السلمون التي يعني تهاجر، والله سبحانه وتعالى جعل لها خط سير تخرج من النهر إلى البحر، يعني تولد في يعني الأنثى تضع البيض في النهر وتلد وتبيض، وثم عندما تفقس تنزل إلى البحر تعيش فترة من الزمن في البحر ثم تعود إلى النهر مسقط رأسها فتضع البيض من جديد، هذه وتموت بعد ذلك. لكن الغالب أسماك التي تعيش في منطقة المصب عارفة هذا مكانها، ما تغير مكانها، وأسماك البحر ما تدخل للمصب، وأسماك النهر ما تعدي إلى أي منطقة أخرى.
1: سبحان الله، يعني حتى المخلوقات الموجودة في هذه المنطقة يعني تعيش فقط في هذه المنطقة، لا تستطيع أن تعيش مثلا أو تتأقلم حتى مع المياه المالحة جدا.
0: نعم، لأنها تدور على المنطقة المفلى لها في العيش، حرارة وملوحة وزائبية ونسبة للأكسجين وغير ذلك.
1: سبحان الله سبحان الله. طيب، هل هناك دراسات علمية أو أبحاث يعني حتى البرزخ هل هو موجود إلى يعني يستطيع مثلا شخص أن يراه مثلا بالعين المجردة تحت حتى في قاع المحيط أو قاع البحر، ولا هي يعني فقط على السطح هي ظاهرة؟
0: سبحان الله العظيم، أسئلتك مرتبة بترتيب عجيب، يعني وكأنك يعني جزاك الله خير على ترتيب هذه الأسئلة بهذه الطريقة. ننتقل أو أنتقل معك إلى آية أخرى، يعني أستشف منها الكلام الذي تقول. أنت تقول الآن عن هذه المناطق هل موجودة في أعماق المحيطات أم لا. الله عز وجل يذكر لنا آية في سورة المؤمنون وهو يصف أحوال الكافر الذي يعيش بدون يعني بدون حسنات، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. هذا المثال الذي أعطاه الله عز وجل للكافر، الذي نشوف بعض الكفار يتصدق ويعطي ويفعل ويعمل أعمال خيرية، لكن هذه الأعمال الخيرية كلها إيش؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء مشكور. الآية تكمل فتقول أو كظلمات في بحر لجي إلى آخر الآيات التي سوف نتلوها بعد قليل. لكن أو كظلمات في بحر لجي بمعنى أن الكافر الذي يعيش في ظلمة الكفر وظلمة البدع وظلمة الخرافات وظلمة الشبه وهذه الظلمات، شبهه الله عز وجل أو شبه حاله بحال ظلمات البحر. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج، من فوقه موج، من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. العلماء قالوا هذه الظلمات هي ظلمات الكفر والبدع والفتن والخرافات والخزعبلات. ثم آخر الآية تقول ومن لم يجعل الله له نورا، أي نور الإيمان، فما له من نور. لأن الله عز وجل تفسير القرآن بالقرآن يقول سبحانه وتعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. النور هنا هو نور الإيمان، ونور الإيمان هذا تحدث عنه العلماء، فقالوا من الناس من نور الإيمان في قلبه كالشمعة، يعني يدوب ينور لنفسه أو ينور لأهل بيته. ومن الناس من نور الإيمان في قلبه كالكوكب الدري، يضيء للحي، يضيء للمنطقة اللي هو عايش فيها. ومن الناس من نور الإيمان في القلب كالشمس، وهذا مثل الأنبياء وكبار العلماء والصحابة والتابعين الذين نشر علمهم ودعوتهم انتشرت في الآفاق. نعود إلى تفسير هذه الآية كلمة كلمة. أو كظلمات في بحر اللجي، قال ظلمات ما قال ظلمة، فيعني هناك عدة درجات من الظلام. قال في بحر اللجي، بحر عميق، نحن نتحدث العميق يعني 1000 متر فما زاد. أقل من 1000 متر، يعني في بعض الناس ينزل إلى عمق 30-40-70 متر، ينزلوا غواصين، بالغواصات ممكن ينزلوا إلى هذا، إلى شيء من هذا العمق. كانوا يظنون قديما أنه الساعة 12 الظهر إن صح التعبير، أشعة الشمس أقوى مصدر ضوئي على وجه الأرض،
1: صحيح،
0: وعندنا الماء شفاف، فأكيد قاع المحيط يضيء بالماء بالنور. ليش؟ يعني بالمنطق، يعني بالعقل. لا ما مشي بالعقل، بالتجربة لازم نعرف. لما نزلوا إلى عمق 20 متر، لاحظوا أنه أنوان الطيف الذي الضوء الأبيض هذا عندما نحلله في منشور، نحلل ألوان، يظهر لنا 7 ألوان. على عمق 20 متر يرتد اللون الأصفر فتحدث ظلمة. على عمق 30 متر ينعكس اللون البرتقالي فتحدث ظلمة. على عمق 40 أو 45 متر ينعكس اللون الأخضر فتحدث ظلمة، ثم اللون البنفسجي، ثم اللون الأزرق على عمق 200 متر. يا سبحان الله، القائل أو كظلمات في بحر لجي، البحر اللي فوق 100 ألف متر، وهذه الظلمات، فظلمة اللون الأصفر مع اللون الأخضر مع اللون البرتقالي مع اللون البنفسجي مع اللون، كل هذه الألوان تحدث ظلمات متعددة. هذا أولا. ثم قال يغشاه موج، من فوقه موج، من فوقه سحاب. سبحان الله، لو ما كان في موج الأرض سليمة ممكن نشوف مثلا، ننظر من سطح الماء في عمق مثلا نصل إلى عمق 30 متر ممكن نشوف بعيوننا. لو كان في موج سطحي حيغبش الإضاءة،
1: صحيح.
0: طيب الله عز وجل يقول يغشاه موج، من فوقه موج، يعني في موج تحت. سبحان الله، العلم الحديث كشف لنا أمر عجيب، أن هناك أمواجا داخلية أكثر أثرا من الأمواج السطحية. الأمواج السطحية ممكن تضرب السفن، ممكن تضرب شاطئ البحر فتحدث ما تحدث من الطرطشة أو من ضرب الشواطئ وتكسير والآخرين، ولكن هناك أمواج داخلية تمتد لآلاف، وأقول لآلاف الكيلومترات. هم العلماء، علماء الغرب الذين نذروا في الأعماق بغواصات يصفونها، يقول وكأنها سير اصطناعي، يعني ممر، يعني طريق معبد من الشمال للجنوب من الشرق للغرب. إيش دوره؟ هم مع التفسير قالوا دوره في أن إيش؟ أن هذا التيارات المائية دي ماذا يحدث، ماذا تفعل؟ تقوم على توزيع درجات الحرارة في المحيطات. فالإضاءة الموية الدافئة الموجودة في منطقة خط الاستواء تدفع إلى منطقة القطبين، والماء المتجمد أو البارد جدا يصل مو تجمد إلى درجة أقل من التجمد اللي هي تحت الطبقة العليا متجمدة، لكن تحت الأسماك عايشة تحتها،
1: صحيح،
0: تنزل إلى منطقة خط الاستواء عشان تعادل. ومع انتقال هذا الماء الدافئ مع الماء البارد تنتقل الكثير من الأسماك الميتة والحية لتوزيع الغذاء. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. فهذا هو توزيع الله سبحانه وتعالى. يعني قبل يومين أنا شفت مقطع فيديو يقول إنه في كونتينر كبير لقطع بلاستيكية، ألعاب أطفال حق بلاستيكية فقدت منذ 15 سنة في وسط المحيط، في إحدى المحيطات. وجدوا هذا البط، هي عبارة عن بطة بلاستيك اللي هي حقة الاستحمام هذه حقة الأطفال،
1: أيوة.
0: الكونتينر كله وقع ويعني وترامت أطرافهم، وجدوها، وجدوا مجموعة منها، يعني هذه ميت، هذه جمادات مو أسماك، جمادات. وجدوا هذه القطع الألعاب البلاستيكية وجدوها في المحيط في القطب الشمالي، مجموعة منها موجودة. سبحان الله العظيم، من الذي وجهها؟ من الذي أوصلها إلى هناك؟ إنها الأمواج التي وصلتها. فهذه الأمواج ما هي عبث، وإنما الله سبحانه وتعالى يسيرها ويحركها. فقال الله عز وجل يغشاه موج من فوقه موج، الموج الداخلي مع الموج السطحي يسبب ظلمة فوق الظلمة حقة الإضاءة وتقليل الإضاءة. ولذلك كرر الله سبحانه وتعالى كلمة ظلمات بعضها فوق بعض.
1: الله أكبر، والله هذه يعني إعجاز وآية من آيات الله التي لا يمكن أن يتجاوزها الإنسان إلا أن يذكر الله فيها.
0: ختم الله عز وجل الآية بقوله ومن لم يجعل له له نورا فما له من نور. علماء الدين وعلماء التفسير قالوا هذا نور الإيمان كما ذكرنا قبل قليل. العلم الحديث يقول 98% من المخلوقات الموجودة في الماء تشع نورا.
1: سبحان الخالق،
0: لا إله إلا الله. لك أن تكتب في اليوتيوب وحوش الأعماق أو الأسماك المضيئة تجد عجب، أسماك ذيلها يضيء، أسماك زعانفها تضيء، أسماك أسنانها تضيء، أسماك لها لمبة مركبة في رأسها، أسماك شفافة قلبها يضيء وعظامها تضيء. لا إله إلا الله، سبحان الله العظيم. من الأسماك بتسوي قنبلة ضوئية، سبحان الله، عشان تستدرج الفرائس. من الأسماك من يعني عندها لمبة كده تحركها عشان تستدرج الفرائس، سبحان الله العظيم. وهم يسمونها وحوش الأعماق، ليش؟ لأن شكلها بشع جدا، وحوش فعلا. يعني أسنانها كبيرة، ما لها عيون، يعني عيونها كبيرة جدا أو ما لها عيون. ليش؟ لأنها تعيش في أعماق، ما بتدور الجمال زي الجمال اللي احنا بنشوفه في الأسماك السطحية والأسماك التي يعني في في في في في منطقة المضيئة زي ما يقولوا. منطقة الأعماق فيها وحوش، أسماك ذات أشكال مخيفة جدا. الطابع العام فيها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، مركب لها نور عجيب اللي هي النور، قال نور، والنور هذا عبارة عن نور فلورسنتي، نور يعني إضاءة داخلية، يعني موفر للطاقة زي ما يقول، ما تدي حرارة لأنه الغذاء قليل، فمن أين لها أن توفر الطاقة؟ سبحان الله، موفر للطاقة. إحنا نعرف لما نقول لك أنت بتقلل الكهرباء في بيتك إيش تسوي؟
1: تغير اللمبات إلى
0: LED ولا يعني
1: الإضاءة الموفرة للطاقة.
0: إيه نعم، سبحان الله العظيم،
1: سبحان الله. يعني هنا يعني كما ذكرت أستاذ صلاح، يعني أنه حتى المخلوقات اللي تعيش مثلا في الطبقات المتوسطة مثلا، خلينا نقول، ما تقدر تنزل إلى الأعماق،
0: ما تقدر تنزل، لأن لو نزلت زي ما إحنا لو نزلنا حنحس بضغط في أذانينا، وحتى الأسماك اللي في الأعماق ما تقدر تطلع.
1: سبحان
0: الله العظيم.
1: سبحان الله.
0: فكل واحد عارف حدوده، عارف منطقته. لو طلعت ممكن يعني زي ما احنا لو نزلنا الى عمق من 3 إلى 5 متر، ايش يصير لاذانينا؟ ايش يصير لهذا؟ وبالشيء يذكر في المقابل انت نازل مويه وضغط،
1: صحيح.
0: فما بال لو صعدت الى السماء. وهذا لعله درس يعني لقاء اخر مع دكتور ياسين مليكي ممكن، او معي او مع اي احد من الاعجاز، عندما يتحدث عن تناقص نسبه الاكسجين في الهواء الجوي، يقول سبحانه وتعالى كانما يصعد في السماء.
1: سبحان الله.
0: طيب يجعل صدره ضيقا حرجا. ما اريد ان يعني اروح لجانب اخر غير الاعجاز العلمي في عالم البحار.
1: نعم. لا بس
0: الله عز وجل الذي لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى والذين كفروا، يقول سبحانه وتعالى يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. كأنما يصعد، مو يصعد، يصعد يعني طالع غصبا عنه. يجعل صدره ضيقا حرجا، يحس بضيق في النفس. سبحان الله العظيم.
1: سبحان الله
0: الذي ايش، الذي لا يؤمن بالقرآن ويؤمن بدين الله سبحانه وتعالى.
1: سبحانه وتعالى. طيب أستاذ صلاح، يعني أستأذنك في فاصل قصير ثم نواصل ما تبقى من محاور هذه الحلقة
0: بإذن الله.

0: في ملكوت الله. في ملكوت
1: الله. حياكم الله مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل. أستاذ صلاح، يعني بعد أن ذكرنا يعني النيران البحرية، ذكرنا البرازخ البحرية، تعرفنا حتى على ظلمات البحر، نأتي إلى نقطة مهمة في عالم البحار وهي الصدوع الأرضية. نسمع دائما عن المصطلح الصدوع الأرضية، ما هي هذه الصدوع؟ حدثنا عنها أكثر.
2: الشق الموجود في الأرض، يعني تشققات موجودة، ويعني هذا الموضوع يذكر في علم البحار ويذكر في علم الأرض.
1: صحيح.
2: علماء الجيولوجيا يتكلمون فيه وعلماء البحار يتكلمون فيه. ليش؟ لأنه هو موجود هنا وموجود هنا، لكن اللي موجود في البحار أكثر بكثير من اللي موجود على اليابس، سبحان الله العظيم. وهذه التشققات، يعني مثلا زي ما يقولوا صدع سان أندرياس اللي موجود في كاليفورنيا في شرق في غرب أمريكا، حوالي 140 كيلو طوله. هذا 140 كيلو الصدع قد يصل عرضه متر أو مترين في بعض المناطق، ويصل إلى 5 أو 7 أو 10 متر في بعض المناطق، سبحان الله العظيم. هذه الصدوع أحيانا قد تسبب، يعني ينتج عنها زلازل إذا الصدع تحرك بسرعة، لأنه هي عبارة عن صفائح أرضية تتحرك. لك أن تتخيل أن البحر الأحمر عبارة عن شق، عبارة عن صدع،
1: سبحان الله،
2: وجديد، يعتبر جديد في علم الجيولوجيا وفي تاريخ الجيولوجيا، عمره 10,000 سنة. يعني قبل 10,000 سنة كانت مصر ملاصقة للمملكة العربية السعودية، كانت السودان ملاصقة للمملكة العربية السعودية، هذا قبل 10,000 سنة بس. طيب تقول لي إيش الدليل؟ أقول لك بيرصد اتساع مضيق باب المندب اللي هو أسفل البحر الأحمر وحتى فوق، لكن أكثر منطقة يعني يقيسوها مضيق باب المندب يتسع سنويا من 1 إلى 3 سنتي دون أن يحس أحد. ما سمعنا زلازل يومية ولا زلازل شهرية ولا سنوية يتحدث.
1: صحيح.
2: ولكن الأرض تتزحزح وتتباعد، المضيق باب المندب هذا يتباعد. لو قلنا متوسط 3 سنتي في السنة، في السنة في 10 سنين يصير كم؟ 30 سنتي. في 100 سنة حوالي متر تقريبا إن صح التعبير. فمضيق يعني البحر الأحمر شق حديث، حيجي له يوم بعد 1,000 سنة ولا بعد 3,000 سنة ولا بعد 10، يعني بالمعنى إنه يتحرك ويتسع. هذه الشقوق سبحان الله تشق الأرض من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب. كانوا يظنون قديما العلماء أن مناطق الساحلية اللي هي قريبة من الشاطئ هي المناطق الضحلة، يعني الموية ما هي عميقة، وإنما وسط المحيط هو أعمق منطقة تجدها في وسط، لازم نسمح لوسط البحر عشان يكون منطقة عميقة. وجدوا لا، سبحان الله العظيم، أعمق المناطق هي الموجودة جنب السواحل، أما في وسط المحيطات أحيانا تكون هذه الصدوع المستمرة يخرج. طبعا الصدوع هذه يخرج منها حمم البركانية اللي احنا ذكرناها قبل قليل.
1: صحيح.
2: يخرج منها. طب تخرج ايش يصير لها؟ تبرد تكون لنا جبل، فيسموها الميد اوشن ريج، يسموها الجبال، جبال وسط المحيط، حتى ان وسط المحيط صار في كثير من المناطق مناطق ضحلة. الله عز وجل يلخص لنا هذه الحقيقة بكلمتين، يقسم ولا ويقسم الله، عندما يقسم يقسم بعظيم، ولا يجوز لنا أن يقسم إلا بالله سبحانه وتعالى. الله يقسم فيقول والأرض ذات الصدع، سبحان الله العظيم. وكأن يعني من الصفات المميزة للكرة الأرضية أنها ذات صدع. الصدوع كلها اللي موجودة في البحار كلها متصلة ببعضها بعضا، وكأنها صدع واحد كبير. يعني كأننا نوصف مو الأرض ذات اللون الأزرق أو الأرض ذات الماء، لا، الأرض ذات الصدع، سبحان الله العظيم. من أوصاف الأرض أنها ذات الصدع، كثيرة التشققات، سبحان الله العظيم. هذه التشققات يقول العلماء أنها رحمة من عند الله، إذ لو لم يكن هناك تشققات، وإحنا عندنا حمم بركانية موجودة في الداخل مع وجود الغازات المنبعثة لانفجرت الأرض. ولكن هذه الصدوع هي متنفس الأرض، تتنفس، تترف، تخفف الضغط اللي موجود في داخلها. سبحان الله العظيم. أرجع بس يعني أن يعني أختم، ولعله يعني ألم الموضوع زي ما يقولوا. القرآن الكريم ليس كتاب علوم، صحيح، وإنما هو كتاب هداية وكتاب منهج، صحيح، على ما يقول الدكتور زاكر نايك. القرآن الكريم ليس كتاب طبعا هو يقولها بالإنجليزي، ما هو كتاب of science، ما هو كتاب علوم، وإنما كتاب signs، كتاب آيات، الذي ذكرناه بعض العلماء يكون عالم بحار، عالم فلك، عالم أرض، عالم أمراض، عالم مخلوق، طبيب، يقول أنا ما عندي وقت صراحة يعني أني أبحث في الأديان. يقول له الدليل يجيك لحدك في تخصصك. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. هذه الآيات وصلت وهي إشارات، وليس القرآن ليس يعني مو لازم أي شيء ندور له في القرآن. في بعض الناس يعني يلوي ذراع الآية صح التعبير حتى يعني يناسب الإعجاز. لا، ليس هذا الإعجاز، هو مطابقة الحقيقة العلمية للنص الصريح. من القرآن.
1: نعم جميل. هنا تساؤل، يعني خليني أرجع بس لموضوع التصدعات الأرضية، هل هي مرتبطة بالزلازل والبراكين فقط حتى لو كانت داخل البحار، ولا هي يعني تأتي في أي وقت؟
2: طبعا الزلازل تحدث في أماكن الضعف من الكرة الأرضية.
1: نعم.
2: وأماكن الضعف تنتج عن ماذا؟ عن صدوع موجودة، يعني الأرض متصدعة، فمناطق الصدع اللي فيها صدوع هذه مناطق ضعف، خلاص. هذا واحد. اثنين، قد يكون الصدع أو القشرة الأرضية هذه في بعض المناطق التي فيها جبال يكون سمك المنطقة هذه سميك جدا. المناطق البحرية اللي هي قاع المحيط، سمك قاع المحيط قد يصل إلى عدة 35 كيلو، 17 كيلو، 12 كيلو، فعمقها أقل أو سمكها أقل، فعندها يزداد نسبة الزلازل فيها. والزلازل تحدث بسبب ما يسمونه يعني علماء الأرض أو علماء الزلازل ما يسمى بالدوامات التي تحدث الناتجة عن حرارة وذوبان الحديد والنيكل المنصهر فتدور. سبحان الله العظيم. هذه المعلومة أو هذه القضية ذكرها الله عز وجل أيضا في القرآن، فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كنت محضر لها لكن جات. يقول سبحانه وتعالى عن سورة تبارك، رأيتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. سبحان الله، وكأنك تقول تدور، يعني لو قدر لنا أنه الواحد لا سمح الله يعني إذا خسف بالإنسان إلى باطن الأرض نزل إلى الأسفل، فإنه يرى أو يحس أو يدرك أن زي الغليان في الماء، الماء لما يغلي كيف نصفه في في في في الغلاية،
1: صحيح،
2: أو في الإناء كيف نصفه؟ يدور، يسوي فقاعات وكأنها دوائر تحدث. هكذا يغلي الحديد والنيكل تحت سطح الأرض، فلما تدور تؤدي إلى التشققات هذه وخروج الحمم البركانية منها. فالله عز وجل وصف الحمم البركانية الموجودة تحت الأرض، قل أرأيتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض،
1: أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور.
2: فإذا هي تمور. سبحان الله العظيم. المور الذي يحدث في تحت القشرة الأرضية وهي المناطق الشبه السائلة من الحديد والنيكل.
1: سبحان الله. طيب أستاذ صلاح، يعني ما تبقى لنا من وقت البرنامج الكثير، لكن هنا عندي كثير من المحاور التي يعني ربما نأخذها في حلقات قادمة. الكائنات البحرية الموجودة، حتى يعني المخلوقات البحر، يعني أنواعها من أكبر المخلوقات على وجه الأرض إلى كائنات دقيقة لا ترى حتى بالعين المجردة، لكن نأخذها إن شاء الله بإذن الله يعني في الحلقات القادمة، نتدارس الكثير من الكائنات البحرية. لعلك في ختام هذه الحلقة يعني نلخص أبرز الذي ذكرناه في هذه الحلقة؟
2: القرآن تكلم عن العالم البحار، وكأني أقول وأرجع أقول القرآن ليس كتاب علوم، وإن كان القرآن تكلم عن عالم البحار وكأنه كتاب متخصص في العلوم، سبحان الله
1: سبحان
2: العظيم. ولذلك يقول يعني عالم، أجري حوار بين عالم ألماني يدعى البروفيسور ألفرد كرونر، وكان يعني يتهرب من الإجابة الصريحة. من الذي قال لمحمد أن البحر مسجور؟ من الذي قال لمحمد صلى الله عليه وسلم أن ظلمات البحر؟ ويقول لعل الإغريق، لعل اليونان، لعل اليونان، إلى أن يعني قالوا له حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بلاد العرب مروجا وأنهارا. فقال هذا معروف برضو، هذا معروف يعني الزحف الجليدي الماضي الذي حدث وإلى آخره. قال: وقال عليه الصلاة والسلام: وستعود مروجا وأنهارا كما كانت. يعني نبأ بأمر ماضي، كانت بلاد العرب مروجا وأنهارا، لعله قرأ في كتب تاريخ، يعني هكذا يقولون، إنما يعلمه بشر أو إنما يعلمه ملك. فقال: ومن علمه أن المستقبل سوف يكون أن بلاد العرب سوف تعود مروجا وأنهارا كما كانت. وإذا بالرجل يقف ويقول: أشهد، ليس عندي أي شك أنه قوة خفية، قوة خارقة، قوة خارجة عن إرادة البشر، يعني وكأنه يريد أن يقول إنه الله سبحانه وتعالى. فإذا القرآن ليس كتاب علوم، إنما هو كتاب هداية، كتاب منهج، وفيه آيات للموقنين، فيه آيات للجادين في البحث، فيه آيات للجادين في البحث. العالم الفرنسي الله يرحمه جاك كوستو، عندما جاء إلى منطقة مضيق باب المندب وراس الرجاء الصالح وشاف البحار، وكأنها القصة تروى أنه كان في شخص سوداني مسلم موجود معاه على ظهر السفينة، وقال: أنا اكتشفت البرازق البحرية. وإذا بالشخص السوداني هذا يقول له، يعني موجود هذا في القرآن منذ 1400 عام. فأراد هذا العالم من إنصافه، يعني أنا أرويها أقولها، أنا الدكتور عبد الله المصلح، يقول الدكتور عبد المصلح: أنا كنت من أرسلت له نسخة من القرآن، من ترجمة القرآن الكريم باللغة الفرنسية، سبحان الله العظيم. فأخذ يقرأ فيها، ولعل الرجل كتب إسلامه، يعني حتى يعني يترحم عليه الرجل مسلم، ولكنه أخفى إسلامه، ولأنه من كبار علماء فرنسا ومن كذا معروف. جاك كوستو يعني له كان برنامج تلفزيوني عندنا في يأتي في القناة السعودية زمان قديما، غواصة كليبسو، هذا أنا أفتكر وأنا صغير كنا نتفرج على يعني اكتشافاته لأعماق المحيطات، لكن لأنه يعني الغطرسة اللي موجودة عندهم دفنوه في أظن في المقابر المسيحية، لكنه لا يضيره شيئا إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
1: نعم صح، الله يعطيك العافية أستاذ صلاح على هذه المعلومات القيمة، وهذه يعني صراحة يعني معلومات جدا مفيدة في الإعجاز العلمي في عالم البحار. الله يعطيك العافية، ونلتقي بك على خير بإذن الله.
2: بإذن الله، جزاكم الله خير.
1: الله يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. إذن كان معنا مستمعنا الكرام ضيفنا في هذه الحلقة الأستاذ صلاح الدين بن عبد الكريم فطاني، محاضر حول مواضيع الإعجاز العلمي باللغة العربية والإنجليزية والأردية، ومعلم في ثانوية الفيصلية للموهوبين. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج في ملكوت الله، تقبلوا تحيات المخرج لؤي الحلبي، وأنا ياسر زيدان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: في ملكوت الله، في ملكوت الله.

0: حينما نقلب أبصارنا في هذا الكون الفسيح، نقف مشدوهين أمام عظمة وإبهار وإعجاز، عظمة في تعليق الأجرام السماوية العملاقة، عظمة في خلق تعقيدات الجسم البشري، عظمة في مهابة البحار والجبال.
1: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت.
0: الإعجاز يحيط بنا من كل مكان ويوصلنا لمعنى عميق واحد، أن لهذا الكون إله عظيم صنع فأبدع وأعجز.

0: آياته عجب العجاب لو ترى عيناك
1: في ملكوت الله. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
2: محاسن الإسلام.
3: الدين عند الله هو الإسلام.
2: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
4: إن الدين عند الله الإسلام.
1: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
2: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
3: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
1: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
5: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
1: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طيبة عبر في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام. أحييكم وأرحب بكم. في بدايتها أنا محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام، والتي نستضيف فيها ضيف البرنامج الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بك أخي الشيخ وائل.
2: دكتور، في برنامج محاسن الإسلام نستعرض هذه المحاسن التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، وكل هذه الشرائع وكل هذه الأوامر وكل هذه النواهي التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كل هذه الأوامر وكل هذه الشريعة هي محاسن، نحاول في كل حلقة أن نستعرض محسنا من هذه المحاسن إن جاز لنا التعبير. دكتور، لازلنا نتحدث في البيوع ومحاسن الإسلام التي جاءت في البيوع، والتي تحفظ حق المشتري وحق البائع، والتي تحفظ في مجملها حق المجتمع وتجعل المجتمع يعيش في ود وإخاء وفي سلاسة أيضا. لأن دكتور، يعني مثل ما تحدثنا سابقا، من أكثر ما يشاح الناس فيه ويتشاح الناس فيه في الدنيا وفي الآخرة أيضا قضية الأموال. لذلك جاء الإسلام بضبط هذه القضية ضبطا كاملا تاما، لكي لا يعني يحدث النزاع ويحدث الخلل بين الناس ويحدث الخلل إجمالا في المجتمع. دكتور، سنتحدث في هذه الحلقة حول محاسن الإسلام في البيوع من خلال الموازنة بين الحقوق والواجبات. ماذا يمكن أن نقول في بداية هذه الحلقة حول الموازنة بين الحقوق والواجبات في قضية البيوع؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في البداية نحن اخترنا ستة محاسن في البيوع. الأول دفع الضرر، رفع الجهالة والغرر، قطع مادة الخصومة والنزاع، التيسير على الناس والارتفاق بهم ورفع الحرج عنهم، ثم تحديد المسؤولية، ثم الموازنة بين الحقوق والواجبات. وهذه الأمور التي ذكرناها كلها تحقق يعني نظرة الإسلام إلى المال وتعامل الناس فيه، لأن المال كما ذكرت من أهم الأمور التي يتشاح فيه الناس، ولا يكاد يوجد أمر آخر يتشاح فيه الناس كما يتشاحون في الأموال. يعني قد يتساهلون في أمور كثيرة نراها في حياتنا، ولكنهم يصلون عند المال فتحصل المشاحة الكبيرة. ولذلك الإسلام ضبط الأمر ضبطا عظيما، وأتى بمحاسن ليست في غير شريعتنا. من ضمن تلك المحاسن الموازنة بين الحقوق والواجبات. والحقيقة أن الموازنة بين الحقوق والواجبات مبدأ عام في الشريعة الإسلامية. قبل أن نقول بأنه مبدأ في البيوع، فهو مبدأ عام في الشريعة الإسلامية. انظر مثلا الشريعة ما جعلت حقا إلا وجعلت بإزائه واجبا، ولا جعلت واجبا إلا وجعلت بإزائه حقا. ولذلك أنت مثلا أب، لك على أبنائك حقوق ولهم عليك واجبات. أنت زوج، لك على زوجتك حقوق ولها عليك واجبات.
2: الزوجة أيضا،
3: الجيران. يعني لا يوجد في الشريعة، ولذلك الذين يتكلمون عن مثاليات في الشريعة الإسلامية يريدك أن تبذل ولا تعطي ولا تأخذ، هذا الأمر غير يعني يجافي روح الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية قائمة على حقوق مقابلها واجبات.
2: أيضا نقطة مهمة دكتور، أن الدافع الذي جعلته الشريعة الإسلامية لبذل هذه الواجبات ولأخذ هذه الحقوق هو مراقبة الله عز وجل في المقام الأول، فلم تجعل يعني الحافز ليس ماديا بحت في الشريعة الإسلامية لضمان هذه الحقوق والواجبات بين الناس.
3: صحيح، هذه الموازنة بين الحقوق والواجبات تستطيع تقول أن كثيرا من البشر حتى غير المسلمين يحرصون عليه، لكن ليس لديهم الخلفية الدينية التي تدفعهم إلى الرقابة الذاتية. يعني عندنا في الإسلام مبدأ الموازنة بين الحقوق والواجبات مع دافع ديني ييسر على الناس القيام بهذا الأمر، يعني بحيث لا يطغى جانب على جانب. يعني مثلا أنت الآن عندما يكون عندك الدافع الديني لا يمكن أن تطالب بحقوقك دون أن تبذل الواجبات التي عليك. صحيح. وهذا هو الفرق بين المسلم وغير المسلم. يعني غير المسلمين قد يتشاحون، كل واحد عليه واجب وله حق يشاحح غيره في حقوقه ويؤدي واجبه لأنه يعلم أن غيره لن يسامحه فيه. نحن المسلمون يجب، أو نحن المسلمين يجب أن نعرف هذا الأمر، وأن يكون دافعنا في أداء الحقوق هو الدين، ثم نطلب ما لنا من واجبات كذلك بالدين، لأن الطرف الآخر يجب أيضا أن يكون عنده دين ليؤدي لنا ما لنا عليه من واجبات. وأيضا يجب أن يكون الدين دافعنا لأن نؤدي الحقوق لمن لهم علينا حقوق. هذا الأمر يختلف في الشريعة الإسلامية. طبعا لو نظرنا في عند غير المسلمين نجد أنه لا يوجد عندهم نظرة ربانية توازن بين الحقوق والواجبات، ولذلك ستجد هناك يعني خللا في مسألة ضبط الحقوق والواجبات. لكن لما كانت الشريعة الإسلامية من لدن حكيم خبير انضبطت الحقوق وانضبطت الواجبات بميزان الله تبارك وتعالى، ولذلك تجد أنه ما من حق تستطيع أن تقول، لأنه مبدأ عام في الشريعة الإسلامية، ما من حق إلا وبإزائه واجب. ولذلك الإنسان لا يستنكف أن يؤدي الحقوق التي عليه، لأنه يعلم أن له في المقابل له واجبات على الآخرين. يعني هو يؤدي ما عليه، يعني ما لهم من حقوق، وله عندهم يجب أن يؤدوا ما عليهم من حقوق له مقابل ذلك. استعرض الشريعة الإسلامية، ما تجد حقا إلا وبإزائه واجب، ولا تجد واجبا إلا وبإزائه حقا. يعني مثلا انظر مثلا في الحياة، حتى مثلا لو نظرنا في الحياة العامة بين الناس، أنت تحترم الشخص ولك عليه أن يحترمك. بين الرجل والمرأة الله تعالى يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. بما استحق القوامة؟ بتفضيل الله التفضيل العام، لكن أيضا أهم عنصر من عناصر القوامة التي جعلها الله للرجل على المرأة وبما أنفقوا من أموالهم. ولذلك الإنسان إذا تخلى عن ذلك الواجب الذي أوجبه الله عليه فإنه يفقد جزءا عظيما من القوامة، يريد أن لا يصرف ويريد أن تكون له قوامة. كذلك المرأة إذا تخلت عن واجباتها حرمت من النفقة ومن السكنة، ويعدها الشرع ناشزة، يعدها الشرع ناشزة. ولذلك الشريعة الإسلامية قررت مبدأ عاما فيها، وهو الموازنة بين الحقوق والواجبات. ضمن هذا المبدأ جاءت الموازنة بين الحقوق والواجبات فيما يتعلق بالبيوع، وسنستعرض صورا من البيوع أو ما يتعلق بالمعاملات المالية تبين هذا المبدأ العظيم، ويعني تجلي هذه يعني السمة البارزة. جميل. في الشريعة الإسلامية مما نعده من محاسن الإسلام في البيوع.
2: جميل دكتور، نحاول أن نبسط هذه الصور حتى يصل المفهوم إلى السادة المستمعين الكرام. دكتور، رفع يد الراهن عن المرهون كيف يعني كيف تظهر فيه صورة الموازنة بين الحقوق والواجبات؟
3: الآن المعروف أن الله تبارك وتعالى أجاز الاستدانة وشرع لذلك حفظ المال. يعني أنت الآن تدفع مالك وقد لا يعود إليك، وكثير من الناس ربما يستدين ولا يعيد، فحفظا لمال الدائن جعل الله تبارك وتعالى الكتابة وجعل الرهن. الكتابة لحفظ الحق، والرهن أيضا للاستيفاء، لاستيفاء المال منه حين العجز عن الوفاء أو حين التمرد عن الوفاء. طيب الرهن حتى يكون محققا لغرضه لا بد أن ترفع يد الراهن عن الرهن اللي هو المرهون، السلعة المرهونة. إذا لم ترتفع يده فلا قيمة للرهن. طيب نبسطها كما قلت، أنا الآن سأستلف منك مثلا 1000 ريال وسأرهن عندك ساعتي.
2: جميل.
3: طيب إذا كانت ساعتي تحت تصرفي ولا شأن لك بها، أين حفظ حقك؟ أين حفظه؟
2: ليس للرهن داعي،
3: ليس لم يؤدي حقه ولا قيمته ولا الغرض منه. ولذلك وازن الإسلام بين الحقوق والواجبات. أنت الآن لما أعطيتني 1000 أصبح لك عندي حق، تمام، وهو 1000 ريال. طيب ما الذي لك في المقابل؟ جعل الرهن في تصرفك ورفعت يدي عنه، ورفعت يدي عنه بمعنى أنه يسلم إليك ليكون تحت تصرفك
2: حتى استيفاء
3: المال. إن أعطيتك المال في الوقت المحدد وإلا استطعت برفع يدي عن هذا الرهن أن تستوفي مالك منه تبيعه ثم تعيد لي ما زاد، فإن لم يزد خلاص انتهى، فإن نقص عدت بالباقي علي. فهذه من الموازنة، هذه صورة من الموازنة بين الحقوق والواجبات في الشريعة الإسلامية وفيما يتعلق بالبيوع.
2: جميل دكتور، أيضا هناك صورة أخرى فيما يتعلق ب
3: نوضح بس أمر فيما يتعلق بهذا الأمر في الرهن. ولذلك العلماء يقولون لا يجوز للراهن أن يبيع المرهون إلا بإذن من المرتهن. ما هو مقتضى أن ترفع يده عنه؟ طيب ألا يملكه؟ نعم يملكه، ولكن نزعت منه هذه الصفة. لأنه أنا لو أملك الآن سيارة أبيعها متى أشاء ولا ما أبيعها متى أشاء؟
2: إذا تملكها تبيعها.
3: ما دام رفعت يده عنه لا يجوز له أن يبيع إلا بإذن من المرتهن. كذلك إذا أدى الرهن إلى المرتهن كان واجبا من جهته، جائزا من جهة المرتهن. يعني ما يأتي يقول أنا أعطيتك الساعة وبعدين يقول لك لا أنا ما أريد أعطيك الساعة، أنا أريد أخذها مرة أخرى. الشريعة تلزمه بذلك، وإذا أصر المرتهن ألا يسلمه الساعة فإن الشريعة تعطيه الحق ألا يسلمه تلك الساعة، لأن الرهن بعد أن أقبضه للمرتهن يعني أصبح واجبا من جهته. لكن المرتهن له أن يبقي الرهن عنده، ممكن في لحظة من اللحظات يقول والله الرهن الآن أتحمل مسؤوليته ولا أستطيع أن أقوم بأمره، وأعاده إلى الراهن أو مكنه من الانتفاع به. كأن تكون مثلا سيارة، قال له أريد أن أذهب إلى جدة مثلا، أريد السيارة اللي هي مرهونة عين، فأذن له في بيعه، أذن له في إعارته. الأمر من جهة المرتهن جائز لأن الحق يتعلق به، أما من جهة الراهن الذي يتعلق حق المرتهن بعين ذلك الرهن فإنه يصبح واجبا وليس له أن يرجع عنه أبدا. وهذه موازنة بين الحقوق والواجبات في الشريعة الإسلامية.
2: جميل جميل دكتور. دكتور أيضا يعني من الصور التي سنتحدث عنها المقارنة بين القرض والقراض، سنتحدث عن هذه الصورة وغيرها من الصور التي سنتحدث عنها إن شاء الله في هذه الحلقة، لكن اسمح لي أن نذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سنستكمل حديثنا حول هذه الصور التي تبين وتبرز الموازنة بين الحقوق والواجبات في الشريعة الإسلامية لظهر هذه المحاسن التي جاءت بها الشريعة الإسلامية وجاء بها ديننا الحنيف. دكتور اسمح لي نذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سنكمل حديثنا. مستمعينا الكرام فاصل قصير بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام عبر أثير إذاعة نداء الإسلام من المملكة العربية السعودية. نعاود الترحيب بكم وبضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. حياك الله يا دكتور، أهلا وسهلا.
3: الله يحييك ومرحبا بك أخي الشيخ وائل.
2: أهلا وسهلا دكتور. المقارنة بين القرض والقراض هي من الصور التي تبرز الموازنة بين الحقوق والواجبات فيما يتعلق بالبيوع في الشريعة الإسلامية. أولا ما هو القرض وما هو القراض، وكيف يعني ما وجه المقارنة فيهما فيما يتعلق بالحقوق والواجبات؟
3: طيب، القرض هو السلف، فأنا إذا قرضتك مالا فقد أسلفت كذلك المال. أما القراض فهو المضاربة، بحيث وصورة المضاربة أن تكون لديك خبرة في مجال من مجالات التجارة وأنا عندي مال فأعطيتك المال لتقوم بالتجارة في ذلك المجال الذي تجيده، هذا هو المضاربة. ونتفق على نسبة معينة من محصول الربح لا من المبلغ.
2: أي
3: يعني مثلا أقول مثلا إذا حصل ربح لك 50% ولي 50% مع الاحتفاظ بأصل المال.
2: جميل.
3: طيب، إذا نظرنا في القرض والمقارضة نجد أن القرض من عقود الضمان. القرض من عقود إيه؟ الضمان، واللي هو السلف.
2: أيه.
3: من عقود الضمان. بمعنى إيش من عقود الضمان؟ سلفت مني 100 ريال،
2: أنا أضمن أني
3: أنت تضمن. سرقها عليك سارق، حصلت عليك جائحة،
2: أيا كان ستعيد هذا المبلغ،
3: مسؤولية، أنت ضامن لهذا المبلغ. لماذا؟ لأنك لا تأخذ مقابل القرض شيئا، ولو أخذت عليه شيئا فقد وقعت في الربا.
2: أي.
3: فمقابل أنك لا تأخذ شيئا أنت ضامن أيا كان الأمر وأيا كانت الظروف التي أحاطت بذلك القرض.
2: جميل.
3: طيب، في المضاربة، اللي هي القراض، أنت الآن يعني من منا الذي عنده المال؟ مثلا أنا أعطيت المال
2: وأنا أضارب،
3: وأنت تضارب، يعني بمعنى تتاجر فيه. أنا الآن العقد عقد أمانة. العقد عقد إيه؟
2: أنك ما تفرط، بالنسبة لي لا أفرط في هذا.
3: لا، وجه الموازنة بين الحقوق والواجبات، لما كنت إذا ربحت لي في الربح نسبة، لي في الربح نسبة، لم يكن عقد ضمان.
2: أي لا أضمن النسبة،
3: لا تضمن إلا إذا قصرت.
2: أي.
3: طيب، وكيف يعني يكون التقصير؟ التقصير إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون
2: خفيا.
3: إن كان ظاهرا تحملت، إن كان ظاهرا تحملت، وإن لم يكن ظاهرا فلأنه عقد أمانة تصدق بيمينك أنك ما قصرت فتحلف يمينا. طيب، لماذا قبلنا منك اليمين؟ لأن العقد عقد أمانة. طيب، لماذا جعل الإسلام عقد السلف هذا اللي هو القرض جعله عقد ضمان، وجعل عقد القراض اللي هو المضاربة والتجارة بمال من يعني في مجال معين عقد أمانة؟ لأنك في القرض لا تأخذ شيئا، وفي القراض تأخذ نسبة من الربح. فالموازنة بين الحقوق والواجبات هنا، لما كان هنا لا تستفيد شيئا جعله عقد ضمان، يعني لا يمكن أن أجمع عليك بين أن لا تستفيد شيئا من المبلغ وكمان أيضا يضيع عليك المبلغ، ولا يمكن أن أجمع لك هنا بين أنك تستفيد من الربح وفي الوقت نفسه أيضا يعني أنت ضامن مبلغك بحيث لا يتغير ولا يتأثر بشيء من الجوائح وبشيء من الظروف. فوازنت الشريعة بين هذين الأمرين، وهذه صورة عظيمة من الموازنة بين الحقوق والواجبات.
2: جميل،
3: لعل الأمر اتضح، وإن شاء الله يعني يكون اتضح للمستمع الكريم
2: بمشيئة الله. دكتور، أيضا صورة أخرى، ربما هذه الصور يغلب عليها الطابع الفقهي، لكن لابد أن يعني أن نبين هذه الصور ونحاول أيضا أن نبسطها للمستمعين الكرام. الظهر يركب بنفقته ويحلب بنفقته،
3: هذا في الرهن. إذا يعني الآن كان زمان ممكن يرهن بقرة، يمكن يرهن شاة، يمكن يرهن عزك الله حمار، ممكن يرهن أي شيء من هذه الأشياء التي فيها لبن أو فيها ظهر يركب. طيب، العلماء يقررون أن نفقة هذه الأشياء على الراهن. مش معقول أعطيك مبلغ وتجيب لي بقرة يعني أو جمل
2: وأطعمه،
3: خلاص ضاع، يعني أنا يعني دفعت مالا وكمان أصرف لك. فهم يقولون إيه؟ على صاحبه النفقة. لكن لو كنت أنا الذي أركبه، وكنت أنا الذي يعني أشرب لبنه، فإنني أقوم بالنفقة مقابل ذلك الأمر.
2: أي.
3: إذا كان صاحب الرهن هو الذي يقوم بذلك، فمقابل يعني هو الذي يأخذ اللبن، وهو الذي يعني مثلا الآن أودع عنده جملا فيذهب يأخذ اللبن منه، وقد يأخذه في بعض الأحيان بإذن المرتهن ليركب عليه، فالنفقة هنا كلها على الراهن. لو حصل العكس الآن يجب أن يقوم المرتهن مقابل ركوبه ومقابل ما يشرب من اللبن أن يقوم بالنفقة، وهذا موازنة بين الحقوق، بين الحقوق والواجبات، وهذه صورة واتضح فيها الموازنة بين الحق والواجب.
2: جميل دكتور، يعني أيضا من الصور التي سنتحدث عنها الإجارة عقد أمانة والعارية عقد ضمان. أولا ما هي الإجارة وما هي العارية، ومن ثم يعني نبسطها للمستمعين، ومن ثم سنتحدث عن وجه المقارنة بين الحقوق.
3: طيب الإجارة معناها أنه أنا الآن إذا يعني استأجرت عقارا أو استأجرت بيتا أو استأجرت حتى سيارة،
2: أنت مؤتمن على حفظه.
3: هنا لما كنت أدفع المال مقابل المنفعة فالعقد هنا عقد أمانة. يعني إذا حصل مثلا أي تلف للمؤجر، للشيء المؤجر،
2: أي
3: أنا مؤتمن عليه، بمعنى أنني لا أضمن إلا إذا قصرت، إذا قصرت أضمن، إذا لم أقصر أصدق بيميني وليس علي شيء، لأن قلنا التقصير قد يكون ظاهرا وقد يكون
2: مخفيا،
3: خفيا، فإن كان ظاهرا أنا أضمن لأنه ظهر أنني قصرت، وإذا كان خفيا أصدق بيميني أنني ما قصرت، أحلف أنني ما قصرت. لماذا؟ لأنني دفعت المال. طيب العارية، أنا أخذ منك مثلا سيارة، أقول لك أعطيني السيارة أذهب بها إلى الطائف.

0: يقول لا إجارة، فأنا لما نخرج نحن صغار لا نفهم شيئا، أقول
1: أيه.
0: لماذا لا تأخذها عارية مجانا؟
1: أيه.
0: يقول لا أنت لا تفهم ما هي الآثار المترتبة،
1: أنا
0: إن أخذتها
1: أتحملها.
0: عارية أنا أتحمل مهما كان،
1: أيه.
0: أتحمل التبعات، وإذا أخذتها إجارة أنا لا أتحمل إلا إذا قصرت.
1: أيه.
0: فكانوا يرفضون أن يأخذوا عارية ويصرون على أخذ الشيء إجارة، لعلمهم بأن الإجارة عقد أمانة وأن العارية عقد ضمان، والشريعة هنا كفلت، انظر كيف وزنت بين الحقوق والواجبات، أخذه بدون مقابل لا أضمن، وإنما أضمن إذا قصرت، فإذا لم أقصر صدقت بيميني، طيب أخذه بمقابل، إذا يعني أنا إذا أخذت بالإجارة بمقابل لا أضمن، تمام، إلا إذا قصرت، فإذا لم أقصر أنا خلاص يكفي ما دفعت من مال، أما إذا أخذته بدون مقابل
1: فأنت تضمن،
0: فأنا أضمن أيا كان الأمر. يعني مثلا أخذت سيارتك وذهبت إلى الطائف وحصل عليها أي عطل في خلال سفري إلى الطائف، يجب علي أن أضمن هذا الأمر، لأنه حصل في حال استخدامي لسيارتك.
1: أيه.
0: يعني لأن أنت أخذت مني شيء، مش معقول تعطيني سيارتك وأذهب بها إلى الطائف وأعيدها إليك خربانة وكمان تدفع عليها.
1: لا. يعني وأعيدها في مخالفة مرورية مثلا.
0: لا، مخالفة المرورية هذه تضمنها كانت إيجارة ولا غير إيجارة، لأنه تقصير.
1: أيه جميل.
0: أيه، لا، المخالفة المرورية هذا تقصير واضح،
1: فتضمن سواء كان ضمان أو إجارة.
0: ولماذا قلنا بأنه تقصير واضح؟ لأن القوانين معلومة معروفة للناس جميعا، وأي سائق لا يعرف المخالفات المرورية يجب أن يعود مرة أخرى يتعلم في المدرسة.
1: أي
0: لكن نقول مثلا حصل خلل في السيارة.
1: أي.
0: لأي شيء معين،
1: عطل معين،
0: عطل معين، إن كان بسبب تقصيري أنا، يعني مثلا استأجرت بسبب تقصيري أنا، يجب علي أن أتحمل، وإذا كان ليس بسبب تقصيري أصدق بيميني أنني ما قصرت. أما العارية فإنه يجب علي أن أضمن أي تلف في السيارة أثناء وقوعها تحت يدي وفي قبضي، لأن صاحب السيارة ما أخذ شيئا، فلا يمكن أن نجمع عليه بين أن لا يأخذ شيئا على سيارته وبين أن يتحمل إصلاح سيارته.
1: أيه.
0: وهكذا وازنت الشريعة بين الحق والواجب، وهذا يعني أمر عظيم وتشريع رباني حكيم.
1: جميل، الله يعطيك العافية دكتور. ما أدري إذا كان في كلمة تختم بها حديثنا حول الموازنة بين الحقوق والواجبات فيما يتعلق بالبيوع في الشريعة الإسلامية.
0: هناك صورة أخرى أيضا في الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالبيوع، أن الخراج بالضمان.
1: أيه.
0: أن الخراج بالضمان. اشترى رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عبدا ثم رده بعيب، فقال صاحب المالك العبدي يا رسول الله قد استعمل عبدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. كيف الخراج بالضمان؟ بمعنى أن المشتري لما كان ضامنا للعبد أثناء بقائه عنده كان ما حصل له من منافعه في ضمانه، في مقابل ذلك الضمان، مقابل إيه؟ ذلك الضمان. فإذا اشترى إنسان سلعة من السلع، مثلا اشتريت سيارة، اشتريت ايه؟ سيارة واستخدمتها يومين ثلاث أربع، ذهبت إلى جدة ورجعت، ذهبت إلى الطائف ورجعت، ثم رددتها بعيب يعني لا يمكن أن يصح معه البيع، أو ما قبلته أنا المشتري لم أقبل ذلك العيب ورددت. طيب هذه المشاور التي قمت بها هل أدفع مقابلها؟ قال لا تدفع مقابلها شيء. لماذا؟ لأن هذه السلعة لما كانت معي في تلك الفترة كنت ضامنا لكل شيء يحصل عليها، فلا أتحمل شيئا مقابل الضمان، فلا أتحمل شيئا مقابل الضمان. قد يقول بعض الناس طيب إذا كانت المسألة موازنة بين الحقوق والواجبات، السلعة قبل تسليمها للمشتري، وهذا ذكرناه في حلقات أخرى، هي في ضمان البائع، فلماذا لا يكون ما يخرج من السلعة من الزوائد للبائع ما دامت في ضمانه؟ العلماء يقولون السلعة بالنسبة للبائع علة الأخذ الملك، علة أخذ الزوائد الملك، وهو بعد البيع خرجت من ملكه، يعني عللها الشارع بالملك فقط وليس بالضمان. أما بالنسبة للمشتري فالشارع عللها بالضمان والملك، بالضمان والملك، فهو يضمنها، المشتري يضمن ويملك، فيستحق إيه؟ فيستحق الزوائد. طيب وهذه الصورة

0: يعني تخرج الغاصب، فإن الغاصب يضمن الزوائد، يضمن، ومع ذلك هو غير مالك، ولأنه غير مالك لا يملكها. ولذلك الغاصب غصب سلعة معينة، مثلا غصب سيارة وراح بها مشاوير لجدة ورجع وذهب، يضمن ما يعني هذه المشاوير، يضمن الأساس، ومع ذلك لا يملك المشاوير. ما يجيش نقول له مقابل أنك ضمنت السيارة لك حق المشاوير، لأنه لا يملك،
1: لأنه غاصب،
0: لأنه غاصب، لأنه إيه غاصب. فانظر كيف وزنت الشريعة الإسلامية الآن بين البائع قبل القبض، خرجت من ملكه فلا يستحق شيئا. فالعلة في استحقاق الزوائد، في استحقاق ما يسمى بالخراج، الملك، وقد خرجت من ملكه. طيب المشتري بعد البيع، بعد الشراء، يستحق الزوائد ولو كانت في يد البائع،
1: لأنه اشترى،
0: لأن العلة هنا الضمان، بعدان استلمها، العلة الضمان والملك. الغاصب يضمن ولكنه إيه؟
1: لا يملك،
0: لا يملك، لأنه لا يملك الزوائد، لأنه لا يملك الأصل.
1: أي جميل.
0: فهذه انظر كيف وازنت الشريعة الإسلامية بين الحقوق والواجبات، وهذا تشريع رب العالمين، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
1: الله يعطيكم العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك، وإن شاء الله أن نوصلنا هذه الصور في في في فيما يتعلق بالبيوع وإظهار هذه المحاسن بشكل سلس في هذه الحلقة. شكرا جزيلا دكتور، بارك الله فيك.
0: بارك الله فيكم. هي الأحكام قد تكون صعبة على المستمع الكريم، لكن كثير من المستمعين يعني
1: وأيضا لابد يعني لا تظهر هذه المحاسن إلا بإظهار مثل هذه الأمثلة المتعلقة ب
0: وإن شاء الله يعني تفهم، وما لم يفهم إن شاء الله ندركه في أمثلة أخرى إن شاء الله.
1: الله يعطيك العافية.
0: لكن الصورة الواضحة أن الشريعة قامت على مبدأ عام، وهو الموازنة بين الحقوق والواجبات في كل شيء، ومن ضمنها ما يتعلق بالبيوع.
1: جميل، شكرا جزيلا دكتور، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك. كان مستمعين الكرام ضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. في نهاية هذه الحلقة كل الشكر لكم مستمعين الكرام، وتقبلوا تحياتي محدثكم والحمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السليهبي. نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: محاسن الإسلام،
3: محاسن الإسلام،
4: الدين عند الله
5: هو الإسلام،
4: هو الإسلام.
2: الإسلام دين رب العالمين، وهدايته للأولين والآخرين، ورحمته للخلق أجمعين.
6: إن الدين عند الله الإسلام.
7: حاز المحاسن كلها، وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت، والأخلاق فيه كملت.
2: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
4: والسلام من محاسن الإسلام، تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
7: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
8: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
7: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحاسدوا ولا تناقشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا. ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. النكش أي زيادة في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها من أجل نفع البائع والإضرار بالمشتري. لا تدابروا أي لا يعرض بعضكم عن بعض، أي لا يعرض بعضكم عن بعض. وأيضا من الوصايا النبوية أكذب الحديث. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. متفق عليه.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: أعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. قال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع فرد عطيته. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. رواه البخاري. وعن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها اعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني اعتقت وليدتي؟ قال: أو فعلت؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وعن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 ومائة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجن، ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بيعا أم عطية؟ أو قال: أم هبة؟ قال: لا، بل بيع. فاشترى منه شاة فصنعت، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسواد البطن أن يشوى، وأيم الله ما في 30 والمائة إلا وقد حز النبي صلى الله عليه وسلم له حزة من سواد بطنها، إن كان شاهدا أعطاها إياه، وإن كان غائبا خبأ له، فجعل منها قصعتين فأكلوا أجمعون وشبعنا، ففضلت القصعتان فحملناه على البعير، أو كما قال. رواه البخاري. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: إن أمي قدمت وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت.

0: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: عطاؤه صلى الله عليه وسلم وبذله. كان العطاء والبذل أحب شيء إلى نفسه صلى الله عليه وسلم، وكان أعظم الناس عطاء بما ملكت يده، وكان سروره وفرحه بما يعطيه أعظم من سرور الآخذ بما يأخذه، وكان إذا عرض له محتاج آثره على نفسه، تارة بطعامه وتارة بلباسه، وكان أجود الناس بالخير، لا يستكثر شيئا أعطاه الله تعالى ولا يستقله، ولا يسأله أحد شيئا عنده إلا أعطاه قليلا كان أو كثيرا، وكان عطاؤه عطاء من لا يخشى الفقر. وكان صلى الله عليه وسلم ينوع أصناف عطائه، فتارة بالهبة، وتارة بالصدقة، وتارة بالهدية، وتارة بشراء الشيء ثم يعطي البائع الثمن والسلعة جميعا كما فعل ببعير جابر، وتارة كان يقترض الشيء فيرد أكثر منه ويقول: إن خيركم أحسنكم قضاء، أخرجه البخاري. ويشتري الشيء فيعطي أكثر من ثمنه، ويقبل الهدية ويكافئ عليها بأكثر منها أو بأضعافها، تلطفا وتنوعا في ضروب الصدقة والإحسان.
2: أشهد أن محمد رسول.
0: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. بكم نرتقي. بكم نرتقي.
1: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وأرباب العزائم والبصائر أشد ما يكونون استغفارا عقيب الطاعات، لشهودهم تقصيرهم فيها وترك القيام لله بها كما يليق بجلاله وكبريائه، وأنه لولا الأمر لما أقدم أحدهم على مثل هذه العبودية ولا رضيها لسيده. وقد أمر الله تعالى وفده وحجاج بيته بأن يستغفروه عقيب إفاضتهم من عرفات، وهو أجل المواقف وأفضلها، فقال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. وقال تعالى: والمستغفرين بالأسحار. قال الحسن البصري رحمه الله: مدوا الصلاة إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون الله عز وجل.
1: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.
0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أكمل الهدي مع عبد الله الحنيشل.
2: ضحكه وتبسمه صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم مشرق الوجه دائما الابتسامة. قال جرير رضي الله عنه: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك. وعن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وكلمة طلق أي ضاحك مستبشر. وكان صلى الله عليه وسلم يلاطف أزواجه رضي الله عنهن ويداعب أصحابه رضي الله عنهم ويمازحهم. ولما قالوا له صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنك تداعبنا، قال: إني لا أقول إلا حقا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضر موت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: سيرة البيت العتيق.
2: سيرة البيت العتيق.
3: يا محمد، والله ما عرفناك صغيرا ولا كبيرا بالغدر. أتدخل بالسلاح الحرم على قومك وقد شرطت ألا تدخل إلا على العهد، وأنه لن يدخل الحرم غير السيوف في أغمادها؟
4: كان من بنود صلح الحديبية أن يعود النبي صلى الله عليه وسلم من العام القابل لأداء العمرة التي عرفت بعمرة القضاء. ففي أواخر العام السابع من الهجرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 2000 من أصحابه ومعهم السلاح قاصدين البيت الحرام، ورأت عيون قريش الأسلحة ففزعت وأرسلت وفداً

0: بين الركنين.
1: أهؤلاء الذين زعمتم أن الحمى وهنتهم؟ إنهم أولو قوة وذو بأس شديد.
0: وأتم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عمرتهم وأنجزوا مهمتهم. وفي هذه العمرة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، وبعد انتهاء الأيام الثلاثة المحددة للعمرة جاء وفد من قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
2: يا محمد، إنه قد انقضى أجل عمرتك، فاخرج عنا.
0: فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما عليكم لو تركتموني فأعرست بين أظهركم فصنعت لكم طعاما فحضرتموه؟
2: لا حاجة لنا في طعامك، فاخرج عنا.
0: ورغم ذلك احترم رسول الله صلى الله عليه وسلم عهده وميثاقه معهم، وخرج دون مماطلة، وانطلق دون تباطؤ نحو المدينة المنورة.

0: آمين.
1: سيرة البيت العتيق. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
2: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، هل لي أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا؟ إنما هم بني. فقال: نعم، لك أجر ما أنفقت عليهم. متفق عليه.

مستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله القرافي وما تيسر من سورة قاف.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. رواه البخاري. وعن عبد الله المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. قال: ويقول الأعراب: هي العشاء. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء، وذلك قبل أن يفشو الإسلام، فلم يخرج حتى قال عمر: نام النساء والصبيان، فخرج فقال لأهل المسجد: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولاً في بقيع بطحان، والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي وله بعض الشغل في بعض أمره، فأعتم بالصلاة حتى ابهار الليل، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، فلما قضى صلاته قال لمن حضر: على رسلكم، أبشروا، إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم، أو قال: ما صلى هذه الساعة أحد غيركم، لا يدري أي الكلمتين قال. قال أبو موسى: فرجعنا فرحا بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: سؤال على الهاتف. مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد أجمل ترحيب. أهلا ومرحبا الشيخ محمد.
3: مرحبا بكم وأهلا.
2: فضيلة الشيخ، هذا سائل للبرنامج يقول: ما حكم صلاة التراويح وما فضل قيام الليل؟
3: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فصلاة التراويح سنة ثبتت بفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث صلى بأصحابه 3 ليال في رمضان ثم تأخر، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه إنما تأخر خشية أن تفرض علينا فنعجز عنها. ثم تركت إقامتها جماعة، وصار الناس يصلون أوزاعا، الرجل الواحد والرجل ومعه الرجل والرجل ومعه الرجلان. بقوا على ذلك طيلة خلافة أبي بكر رضي الله عنه وأول خلافة عمر. ثم إن عمر رضي الله عنه أمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم الناس بإحدى 10 ركعة، فقام للناس بإحدى 10 ركعة. فخرج رضي الله عنه ذات ليلة ووجد الناس يصلون بإمامهم، فقال رضي الله عنه: نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يعني في الزمن، يعني أن آخر الليل أفضل من أوله. وبقي المسلمون على هذا، فأحيوا سنة تركت في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خوف أن تفرض. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زالت هذه الخشية، لأنه لا حكم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى هذا فينبغي للإنسان أن يحافظ عليها، وأن لا يبقى يتردد بين المساجد، يصلي في هذا 2 ركعة وفي الثاني 2 ركعة وفي الثالث 2 ركعة فيفوته الأجر. بل إذا صلى في مسجد صلاة العشاء فليبقى معه حتى ينصرف من صلاة التراويح مع الوتر، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. واستحباب هذا في حق الرجال، أما النساء فالأفضل أن يصلين في بيوتهن.
2: طيب،
3: لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. وإذا اختارت المرأة أن تخرج فتصلي مع الناس في المسجد فإنه لا يحل لها أن تخرج متطيبة ولا متبلجة بزينة ولا ماشية مشية الرجل الجلد القوي، بل تخرج بسكينة سافرة جميع ما يحرم عليها كشفه، غير متطيبة ولا متجملة.
2: بارك الله فيكم. ونحن نتحدث عن صلاة التراويح شيخ محمد حفظكم الله، ما الأفضل، زيادة الركعات وتقليل القراءة أم العكس؟
3: الأفضل التأني فيها.
2: طيب.
3: في القراءة وفي الركوع وفي السجود وفي القيام وفي القعود حتى يؤديها المسلمون بخشوع وحضور قلب ودعاء وتسبيح في محله. وأما العجلة مع كثرة العدد فلا تنبغي، لأن الناس يكون همهم أن يسردوا هذا العدد دون أن يهتموا بالخشوع وحضور القلب وكثرة الدعاء والتسبيح في محله، وهذا خلل عظيم. وقد حدثني بعض الناس أنهم إذا صلوا مع إمام صلاة التراويح لا يستطيعون أن يأتوا بالواجب، أي بواجب الطمأنينة في ركوعهم وسجودهم. ومثل هذا الإمام الذي لا يتمكن الناس معه من الإتيان بواجب الطمأنينة لا يحل لهم أن يصلوا خلفه، لأنهم إذا صلوا خلفه فهم بين محذورين، إما أن يتابعوه مع ترك الطمأنينة، وإما أن يدعوا متابعته فيتخلفوا عنه. بل عليهم في هذه الحال أن يذهبوا إلى مسجد آخر، ثم على الإمام أن يتقي الله عز وجل في إخوانه المسلمين وأن يتأنى بهم حتى يتمكنوا من أداء الصلاة بخشوع وحضور قلب.
2: شكرا لكم فضيلة الشيخ محمد على تفضلكم بالحديث معنا عبر الهاتف. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته، وشكرا لكم أنتم. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن. سؤال على الهاتف. مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذا لقاء عبر الهاتف يجمعنا بفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. ما مطلع هذا اللقاء؟ أرحب بالشيخ محمد أجمل ترحيب. أهلا ومرحبا الشيخ محمد.
3: مرحبا بكم وأهلا
2: شيخ محمد. هذا السائل يقول: ما هي الكتب شيخ محمد التي تقترحونها للحديث عن الجماعة في المسجد، لا سيما التي يكثر فيها المصلون؟
3: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الذي ينبغي للإمام الذي يقرأ على جماعته أو يحدثهم أن يختار ما يناسب الوقت والحال التي عليها الناس. ففي رمضان ينبغي له أن يختار من الكتب ما يتحدث عن الصيام وأحكامه والقيام وأحكامه وما إلى ذلك. وفي أيام العشر مثلا يتحدث عن فضائل العشر، فضائل ليلها وقيامها وما أشبه ذلك. وعند قرب عيد الفطر يتحدث عن الفطرة وأحكامها ووقت إخراجها وقدرها وجنسها. فالمهم أنه ينبغي له أن يراعي أحوال الناس والزمن الذي يتحدث فيه. في أيام الأضحى يتحدث إليهم عن الأضحية وأحكامها وما يضحى به ووقتها في أيام السفر للحج يتحدث عن الحج وأحكامه وشروطه وصفته وغير ذلك. في أيام يكثر فيه القيل والقال يتحدث عن حكم القيل والقال ويحذر منه ويبين آثاره السيئة ويبين حكم الغيبة وآثارها، حكم النميمة وآثارها وما أشبه ذلك. والإنسان الموفق هو الذي يتعمق في النظر في أحوال الناس ويتحدث إليهم بما يناسب تلك الأحوال.
2: بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: بعض أئمة المساجد إذا انتهى من الركعتين الأوليين من التراويح وقام لكي يصلي ما بعدها كبر للإحرام وقرأ الفاتحة مباشرة دون أن يدعو بدعاء الاستفتاح لا هو ولا المأمومين، فما رأيكم بذلك؟
3: نرى أن هذا قد ترك سنة من سنن الصلاة، وأنه ينبغي للإمام إذا كبر الإحرام أن يستفتح، سواء كان ذلك في أول تسليمة أم في الذي بعدها، لأن التسليمة الثانية منفصلة عن التسليمة الأولى انفصالا تاما، ولذلك لو أحدث في أثنائها لم تبطل التسليمة الأولى، وإنما تبطل التسليمة الثانية التي حصل فيها الحدث، ولو تكلم فيها لم تبطل الصلاة الأولى أي التسليمة الأولى، وإنما تبطل التسليمة التي حصل فيها الكلام. فدل هذا على أن التسليمة الثانية صلاة مستقلة عن التسليمة الأولى، وإذا كان الأمر كذلك فإنه يسن فيها دعاء الاستفتاح كما يسن في التسليمة الأولى.
2: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: مريض بالكلى أفطر عدة أيام بسبب مرضه وفي نيته أن يقضي، ولكن اشتد به المرض حتى مات، هل يصح أن يصام عنه أو يتصدق عنه؟
3: هذا المريض وأمثاله ممن مرضهم لا يرجى برؤه، نسأل الله العافية والسلام.
2: اللهم آمين.
3: والمريض بمرض لا يرجى برؤه لازمه الصوم، لأن هذه حاله دائما، ولكن عليه الإطعام، أي أن يطعم عن كل يوم مسكينا. وللإطعام كيفيتان: الكيفية الأولى أن يعطي المساكين طعاما من رز أو بر، والمختار في زمننا هذا الرز لأنه أقل مؤونة في إصلاحه من البر، فيطعم كل أربعة مساكين صاعا من الرز ويجعل معه ما يؤدمه من لحم أو نحوه حتى يتم أيام الشهر. فإذا كان الشهر 29 يوما أطعم 29 مسكينا، وإذا كان الشهر 30 يوما أطعم 30 مسكينا. وأما الصفة الثانية للإطعام فأن يصنع طعاما عشاء أو غداء ويدعو إليه 30 مسكينا، إما دفعة واحدة وإما على دفعات. هذا الحكم في المريض الذي لا يرجى زوال مرضه. ومنه بما أظن مرض الكلى.
2: شكرا لكم يا فضيلة الشيخ محمد على تفضلكم بالحديث معنا عبر الهاتف. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته، وشكرا لكم أنتم. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن. سؤال على الهاتف. مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء عبر الهاتف يجمعنا بفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد أجمل الترحيب. أهلا ومرحبا شيخ محمد.
3: مرحبا بكم وأهلا
2: شيخ محمد. بالنسبة لمتابعة الإمام من المصحف خلال صلاة التراويح، هل هذا جائز؟
3: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما الإمام فإنه إذا لم يكن حافظا للقرآن فإنه لا حرج عليه أن يقرأ في المصحف بحاجته إلى ذلك، وأما المأمومون الذين خلفه فلا ينبغي لهم أن يحملوا المصحف ليتابعوا الإمام، وذلك لأنه إذا حمل المصحف وأشغل عينيه بما يشاهد من حروف وكلمات شغله ذلك عن استحضار أنه في صلاة، وذهب به الخيال وكأنه في حلقة من حلقات تحفيظ القرآن، وهذا يخل بالصلاة. ولأن حامل المصحف بلا حاجة سوف يحصل منه حركات عند حمل المصحف وتنزيله وتقليب الأوراق، حركات لا حاجة إليها. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الحركة التي لا حاجة إليها مكروهة. ثالثا، حامل المصحف من المأمومين يمنعه حمله إياه من سنة وضع اليدين على الصدر، فإن من السنة في قيام الصلاة أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى، كما قال سهل بن سعد رضي الله عنه: كان الناس يؤمرون بالصلاة أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى. لذلك لا ينبغي للمأمومين أن يحملوا المصاحف ليتابعوا الإمام، ولكن يتابعون الإمام بقلوبهم. نعم، لو فرض أن الإمام يقرأ عن ظهر قلب وليس حفظه بذاك، وطلب من أحد المأمومين أن يكون خلفه حامل المصحف ليفتح عليه، فإن هذا لا بأس به لأنه حاجة. نعم،
2: جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: هل يلزم من الإمام أن يتم القرآن الكريم خلال التراويح؟
3: لا يلزم أن يتم الإمام قراءة القرآن كله في التراويح ولا في القيام، بل إن أتم فهو أحسن، ليستمع الناس إلى جميع القرآن، وإن لم يتم وصار يقرأ ليلة من البقرة وليلة من النساء وليلة من الأنعام وما أشبه ذلك، فلا حرج، لأن الكل قرآن. وقد قال الله تعالى في قيام الليل: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وإذا كان لا يلزم فإنه لا ينبغي للإنسان أن يشق على نفسه بمحاولة أن يختم القرآن للناس في قيام رمضان.
2: جزاكم الله خيرا. شيخ محمد، هذا السائل يقول: إذا دخل الإنسان المسجد وقد أنهوا الفريضة، هل يصلي الفريضة أو لا، أم يصلي معهم التراويح؟
3: إذا دخل المسجد والإمام يصلي التراويح وهو لم يصلي العشاء،
2: نعم،
3: فإنه يدخل مع الإمام، فتكون الصلاة فريضة له نافلة للإمام ومن معه، وهذا لا بأس به، أي لا بأس أن يكون المأموم يصلي الفرض خلف من يصلي النفل. ودليل ذلك أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العشاء، أي صلاة العشاء، ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم نفس الصلاة، ولم ينكر عليه. فإن قال قائل: لعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعلم به، قلنا: لو فرضنا ذلك فإن الله تعالى عالم به، ولو كان باطلا لبينه الله عز وجل في كتابه، كما بين ذلك، كما بين شأن المنافقين الذين كانوا يبيتون ما لا يرضى من القول، فقال: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على ذلك، أي على أن الرجل إذا دخل المسجد وهم يصلون التراويح وهو لم يصلي العشاء أن يدخل معهم. وفي هذه الحال إن دخل في الركعة الأولى فإنه إذا سلم الإمام أتى بركعتين، وإن دخل في الركعة الثانية فإنه إذا سلم الإمام أتى بثلاث ركعات، يأتي بالركعة الأولى ثم يجلس للتشهد الأول ثم يقوم ويأتي بعد ذلك بركعتين، ولا فرق بين أن يكون معه أحد أم لم يكن. يعني حتى لو كانوا جماعة ودخلوا المسجد والناس يصلون التراويح وهم لم يصلون العشاء، وهم لم يصلوا العشاء، فليدخلوا مع الإمام. نعم.
2: جزاكم الله خيرا. من استيقظ آخر الليل وهو جنب، هل يبدأ بالغسل أم يتسحر حتى ولو خرج عليه الفجر؟
3: يتسحر إذا استيقظ الإنسان وعليه جنابة،
2: نعم،
3: ولم يبقى وقت يغتسل فيه ويتسحر، فإنه يتسحر ويغتسل ولو بعد طلوع الفجر، يعني لا يتسحر قبل أن يطلع الفجر ويغتسل بعد طلوع الفجر. ودليل ذلك من الكتاب والسنة، قال الله تبارك وتعالى: فالآن باشرهن، يعني النساء، والمراد بالمباشرة في الجماع، وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فأباح الله تعالى الجماع إلى أن يتبين الفجر، ولازم ذلك أن لا يغتسل إلا بعد طلوع الفجر. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا من جماع أهله ثم يصوم. ومثل ذلك المرأة إذا طهرت من الحيض في آخر الليل فإنها تصوم وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، وصيامها صحيح كصيام الجنوب. نعم.
2: جزاكم الله خيرا. نختم هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة يقول: من الناس من ينتظر بعد أذان المغرب بعض الوقت احتياطا لغروب الشمس، لأنه يرى البعض من المؤذنين يعتمدون على الساعات والتقاويم ولا يرون غروب الشمس بالرؤية المجردة وقد يتقدم البعض، فما الحكم يا شيخ محمد؟
3: لا شك أن الفطرة مرتبط بغروب الشمس.
2: نعم،
3: بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار من ها هنا وأشار إلى المغرب، وطلعت الشمس وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. تعلق النبي صلى الله عليه وسلم الإفطار بغروب الشمس. ومن المعلوم أن أكثر الناس في البيوت لا يشاهدون غروب الشمس، لكن لا حرج أن يعتمدوا على أذان المؤذن إلا من عرف بتهاونه، فإن بعض المؤذنين يتهاونون هداهم الله، فترى بعضهم يؤذن قبل الوقت، والأذان قبل الوقت ولو بتكبيرة واحدة لا يكون أذانا شرعيا، ولا يعتمد على المؤذن المعروف بالتهاون. فإذا كان المؤذن أمينا معروفا بالتحري وأذن، فلا بأس أن يعتمد الإنسان على أذانه.
2: شكرا لكم يا فضيلة الشيخ محمد على تفضلكم بالحديث معنا عبر الهاتف. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته، وشكرا لكم أنتم. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ لإتاحة هذه الفرصة من وقته الثمين لإجابة على أسئلة المستمعين.
2: نشكر لكم، نسأل الله للجميع العون والتوفيق.
1: في الحقيقة لدي سماحة الشيخ كثير من الأسئلة عن الحج، ولكن هذه رسالة وجدتها ضمن الرسائل من السائل سيم ميم شين، يقول: هل يجوز للرجل أن يجبر ابنته البكر على الزواج وكذلك السيد؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فليس للرجل أن يجبر ابنته البكر أو السيد على الزواج. كثير من الناس يقع منهم التساهل في هذا الأمر، ولا سيما مع الأبكار، فيقع بذلك نزاع كثير بين الزوجين وفساد عظيم ودعاوى وخصومات كثيرة، كل هذا بأسباب مخالفة الحق وعدم القيام بما يجب من الاستئذان. وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بالنهي عن ذلك، ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تكره بك حتى تستأذن، ولا تكره فيك حتى تستأمر. قال: يا رسول الله، إن بك تستحي، فكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. فالبكر إذنها سكوتها. فلا يجوز للإنسان أن يزوج ابنته السيد ولا البكر، بل يجب أن يستأذنهما ويشاورهما في أنفسهما. فالزواج ليس بالسبيل شيء سهل، بل هو شيء عظيم، فهو شريكها والذي يجتمع معها ويسكن إليها وتسكن إليه. فالأمر في شأنهما ذو أهمية، فليس للزوج للأب أن يجبر ابنته على الزواج سواء كانت بكرا أو ثيبا، فلا بد أن يشاورها ويأخذ رأيها في ذلك ويبين لها الزوج وحاله، وأنه كذا وكذا، وأنها من فلان وفلان، وصفته كذا وعمله كذا، يوضح لها الأمر. فإن أجابت ووافقت فالحمد لله، ولا بالسكوت إذا كان بكرا، يكفي السكوت. أما الثيب فلا بد من النطق، لا بد أن تقول نعم أو نحوها مما يدل على رضاها. أما البكر فلأن بدر رواية الحياة قد تستحي، فلا بأس أن يكثر بالسكوت، إذا سكتت أو بكت كفى، هذا هو الواجب. ولا يجوز أبدا إجبارها على الزواج من دون إذنها، وإن كان بعض أهل قد فعل ذلك واستحسن أن يزوج ابنته البكر بغير إذنها لأنها لا تعرف ما مصلحتها على التمام، ولكن هذا قول مصالح للسنة ومخالف لها، فلا ينبغي يعول عليه. والله يقول جل وعلا: واطيعوا الله واطيعوا الرسول. ويقول سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عنها ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. ويقول سبحانه: فان تنازعتم فاجبروا بغير الله والرسول. فلا يجوز للمؤمن ان يخالف امر الله وامر الرسول عليه الصلاه والسلام لقول احد من الناس كائنا من كان، هذا هو الواجب على الاباء. اما بقيه الاولياء من باب اولى، الاخ والابن والعم من باب اولى، ليس لهم تزويج اي امراه الا باذنها سواء كانت بكرا او ثيبا. وانما خلاف الاب، هل يزوج بغير اذن يعني بكر وهكذا جد؟ الجواب نعم، ليس له ان يزوج الا باذن. ليس للاب ولا للجد ان يزوج البنت بكر الا باذنها، واذا ابت ليس له اجبارها سواء كان اباها او خطب الناس اليها او كان جدها من باب اولى. وهكذا الاخوه والابناء، ليس الابن يجرى امه على الزواج ولا الاخ يجرى اخته على الزواج، لا، كل هذا لا يجوز. فالواجب على المسلمين اتباع السنه وتعظيمها والحذر من مخالفه السنه في تزويج الابكار بغير اذن، فان فساده كبير وخطره عظيم وعواقبه وخيمه في الغالب، ولا حول ولا قوه الا بالله.
1: ما دمنا تحدثنا عن الولي للزواج، هذه رساله من المرسل صاد عين العقل من الرياض، يقول: ما هو السن المعتبر لكي يكون الشخص ولي المرأة ويجوز له أن يزوجها؟
2: هو البلوغ. إذا بلغ كان رشيدا يعرف يعني قيم الرجال ويعرف الأكثر من الأكفاء هذا السن. إذا كان يعني قد بلغ الحلم بأن أكبر 15 سنة أو احتلم استنزل المني بالاحتلام وباليقظة أو تم استشعار الخشية حول الفرج من السيرة بهذا يكون مكلفا. ما تمييز يعني يميز الرجال يعرف عند حجد يعرف من مقامات الرجال ومنازل الرجال هذا يسمى ولي وله التزويج. أما إذا كان دون بلوغ أو كان ضعيف البصيرة ما يحسن ما عنده رشد فيزوج غيره. نعم يزوج من هو أو من هو متصف بالصفات التي ينبغي في الولي وإن كان أبعد منه. فإذا كان أخوها بهذه الصفة يعني ما بلغ الحلم أو بلغ لكن ما عنده بصيرة ما عنده رشد فإن يزوجها عموها إذا كان لها عم بعد أخيها إذا كان أخوها أقرب الناس لها بعد الأخ أو ابن أخيها كان لها ابن كان لها ابن وهو مرشد جيد يكون تكون ولاه له دون أبي الذي ليس بمرشد لضعف عقله. فالحاصل أن يزوجها وليها الرشيد ليعرف يعرف الرجال رشدها هنا يعني معرفة الأكفاء.
3: نعم الآن نحب أن نعرض هذه الأسئلة تتعلق بالحج. هذه الرسالة من ثامر الشلوي وسعيد عواد البيشي وسلطان الفجادي وكلهم من الرياض. يقولون سمعنا أن تحية المسجد الحرام هو الطواف حول البيت ونحن نقيم عدة أيام بعد العمرة وقبل الحج ونكثر زيارة البيت لكن يشق علينا الطواف كلما دخلنا البيت لأننا نكرر دخوله في اليوم الواحد والبيت مزدحم أحيانا فهل نكتفي بركعتين كتحية المسجد أفيدونا أفادكم الله؟
2: نعم الطواف هو تحية المسجد المسجد الحرام إذا فسر ذلك فإذا فسر ذلك بأن كان الزحام وكان الرجل ليس عنده النشاط كافي أن يصلي ركعتين مثل بقية المسائل صلي ركعتين تحية المسجد.

0: بالنسبة للطواف، لو طاف طواف الوداع وبات في مكة، هل يلزمه أن يعيد الطواف أو يخرج بدون إعادة؟
1: إذا طاف في أول الليل وبات أو الآن يعيد الطواف، خروج من خلال العلماء ينبغي أن يعيد الطواف، فإن جهل وخرج لا شيء عليه إن شاء الله.
0: هذه الرسالة من الطائف سين ميم حاء أو خاء، يقول: قدمت إلى مكة ولم أخذ عمرة لأنني أخذت عمرة في هذه السنة أكثر من مرتين، ولكني أتيت إلى البيت وطفت به ثم خرجت من مكة وعدت إليها في أقل من أسبوع وبت فيها ثم خرجت منها ولم أطف بالبيت، علما أن طوافي في الزيارة الأولى كان واحد بنية الزيارة وطواف الوداع، وإنني لم أطف هذه المرة لأني في نية أن أعود إلى مكة مرة أخرى في نفس الأسبوع، أفيدونا وفقكم الله.
1: العمرة مثل الحج، هنا تجمع مرة في العمر، العمرة كالحج، إنما تجمع المكلف مرة في العمر، فيها ثمر مرة في العمر كفاه ذلك، وصارت العمرة دار كلها سنة كلها نافلة. فإذا أراد أن يجي إلى مكة لزيارة أحد أو تجارة أو حاجة أخرى فهو مخير، إن شاء أحرم من الميقات إذا مر عليه كالذي يأتي من الطائف حين ميقات الطائف، أو يأتي من النجد حين ميقات الطائف ميقات النجد، أو من المدينة حين ميقات المدينة، إن أحب ذلك هو أفضل، وإن لم يحرم فلا حرج عليه، لأنه ما جاءت العمرة إنما جاء لحاجات أخرى. فإن شاء أحرم ونوى العمرة وأدى مناسكها طواف وسعي وتقصير، وإن لم يرد العمرة بأن أراد الدخول بدون إحرام لأنه جاء للتجارة أو لزيارة بعض الأقارب فلا حرج عليه، لكن متى نوى العمرة فلا بد من إحرام. هذا أمر أراد العمرة فليس له تجاوز الميقات إلا بإحرام، فإذا أحرم يؤدي ما سبق من الطواف والسعي والحق والتقصير. أما إذا دخل بنية العمرة فهو مخير، إن شاء أتى البيت وطاف وإن شاء ترك، إن طاف فلا بأس وإن ترك فلا بأس. نعم. طيب، وليس العمرة حد محدود، لو اعتمر مرة في الشهر أو ثلاث أو مرتين في السنة أو عشر مرات في السنة كله ليس فيها تحديد، ليس العمرة حد محدود. أما قول بعض العامة إنها لا بد يكون بين العمرتين 40 يوم، هذا لا أصل له، ليس لهذا حد محدود. نعم.
0: طيب، بالنسبة لطواف الوداع، هل هو لمن قدم للحج أو العمرة أو لمن قدم إلى مكة ولو لم ينوي نسك الحج والعمرة؟
1: في خلاف بين العلماء، والأرجح أنه الحاج فقط، الأرجح أنه يجب على الحاج فقط.
0: نعم.
1: أما من دخل مكة لتجارة وغيره فليس عليه طواف، كذلك المعتمر لا يجب عليه الطواف، لكن لو طواف الطواف يكون أفضل. وذكر أبو عمر عبد المرء الإجماع على أنه لا طواف على لا ودع على المعتمر، لكن إذا ودع خروج من خلافه هو أحسن وأولى.
0: هذه الرسالة من زين الدين علي بسام الرياض، يقول: هل يجوز أن يتحول المسلم من نسك إلى نسك آخر، وما هي أفضل الأنساك في الحج؟
1: هذا السؤال فيه تفصيل. إن كان أحرم بعمرة فله أن يتحول إلى القران، فكر من حج مع العمرة قارنا يكفي معه الهدي، فإن كان معه هدي لا إبل ولا بقر ولا غنم فالأفضل لا يتحول، بل يبقى على حاله معتمرا، فإذا طاف وسعى وقصر حل. أما إن كان معه هدي من شمعير أو بقرة أو شاة أو أكثر فإن السنة في حج الحج، لأن الرسول أمر بذلك، قال عليه السلام: من كان معه هدي فهو في حج مع عمرته، ولا يحل منهما حتى يحل منهما جميعا،
0: أن يكون قارنا
1: إذا أحرم العمرة وحدها ثم أحب يفعل الحج إذا كان معه هدي فله السنة، يلبي بالحج مع العمرة يكون قارنا بعد ذلك. أما إذا أحرم الحج وحده فلا سبب فلا شيء، بل يبقى على حاله حتى يجعل عمرة، إما يستمر في الحج وإما يفسخ عمره، يطوب يسعى ويقصر يجعل عمره، كما أمر النبي أصحابه الذين أحرموا بالحج وليس معهم هدي يجعل عمره. فالحاصل أن له أحوالا، أحدها أن يحرم الحج وحده ليس معه عمره، فهذا إن كان وقت الحج قريب كمل حجه والحمد لله، فإن كان وقت الحج ليس بقريب يعني أنه وقت فالأفضل يجعل عمره، يفسخ يعني ينوي عمره، يطوب يسعى ويقصر يجعل عمره كما أمر النبي أصحابه عليه الصلاة والسلام. الحال الثاني يحرم بالعمرة وحدها، فهذا له أن يجعلها قرانا إذا كان في شهر حج إذا كان بعد رمضان له أن يؤدي الحج مع العمرة في القاهرة، ولا سيما إذا كان معه هدي فإنه يؤدي بالحج كما أمر بذلك ويكون قارنا بذلك فلا يحل حتى يحل منهما جميعا يوم النحر، وإن بقي على إحرام معتمرا فهو أفضل حتى يكمل عمرته، إلا إذا كان معه هدي فإنه يؤدي بالحج مع العمرة ويبقى على إحرامه حتى يحل منهما جميعا يوم النحر.

0: ليس معه هدي فهذا أفضل أنها لا يهدي بحج عمرته، بل يبقى على إحرام العمرة حتى يكملها بالطواف والسعي والتقصير.
1: سؤال زين الدين الثاني يقول: إذا طاف الإنسان طواف الوداع لا يجوز له أن يشتري شيئا، لكن ما المقصود بهذا الشيء؟ هل هو المخصص للتجارة أو يشمل حاجة الإنسان من هدايا للأهل والأصدقاء وما يلزمه من أثاث للسفر؟
0: السنة فيكون طواف الوداع بعد كل شيء، إذا انتهى من كل شيء وفرغ من أشغاله كلها يطوف بالوداع، هذا هو الأفضل، يكون في آخر شيء يودع البيت ثم يمشي يسافر. لكن لو ودع ثم اشترى بعض الحاجات كزاد السفر او هدايا او ما اشبهها لا حرج عليه. وان التجر بعض اهل العلم يرى يعيد الطواف ولكن ليس بجيد، لو اشترى سلعه للتجاره ولم تعقه بل هو في طريقه فالصواب ان هذا لا يؤثر عليه، كما لو اشترى حاجه لنفسه او هدايا كل هذا لا يؤثر، ما دام في الطريق او بعد مده يسيره من الطواف ما تاخر كثيرا فهذا لا يضره وطوافه ماشي وليس عليه عليه الطواف.
1: ايضا عنده ملحوظة يقول: هل لطواف الوداع من سنة عند المقام ام لا؟
0: مثل غيره كل طواف له سنة، كل طواف له سنة ركعتين عند المقام خلف المقام في السر، وإلى في بقي المسجد تكفي، تصلها في بقي المسجد في العلقة او في نهاية المطاف لا بأس، هذا كل طواف لا يخص طواف القدوم ولا طواف الحج ولا طواف الوداع، كل الطوافات كلها.
1: أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا ونأتي على نهاية هذا اللقاء الذي عرضنا فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. نشكر سماحته كما نشكركم أيها السادة على حسن إنصاتكم، وحتى نلتقي إن شاء الله تعالى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: رحلة بناء، رحلة بناء. يعيش الإنسان ما كتب له أن يعيش، يتقلب بين الحياة ودروبها وينسج أحلامه التي يرومها، وبين ذلك تتقلب تلك الرحلة ضوءا لا ينفذ وإرشادا لا يتوقف. رحلة بناء، برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطوير ذاته انطلاقا من سيرة النبي الكريم الذي علم العالم كيف يكون البناء. رحلة بناء، في الحوار والتقديم طلال الزايدي، وفي الإخراج عبد المجيد اللهابي. رحلة بناء.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام. عبد أحييكم أنا طلال الزايدي من خلف المايك ومن الإخراج عبد المجيد الحربي. نحييكم في هذه الحلقة من برنامجكم رحلة بناء، وهي بعنوان نزول سورة المزمل. دعوني باسمكم جميعا أرحب بضيفنا الدائم في هذا البرنامج الدكتور صالح الدقلة، مستشار التأهيل الشخصي. حياك الله يا دكتور صالح.
3: حياك الله، حيا الله طاقم العمل معنا والسادة المستمعين.
2: الله يحييك دكتور. نحن في حلقات مضت تحدثنا عن سورة المدثر وما أثرها في رحلة البناء، واليوم أيضا راح نتحدث عن سورة المزمل، وأعتقد أننا ربما نحتاج إلى جزء آخر لتحدث لعظم هذه السورة وجمالها وأثرها في البناء. فدعنا نبتدأ اليوم في هذه الحلقة الحديث عن سورة المزمل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سورة المدثر فيها تعليمات، سورة المزمل أيضا فيها تعليمات، لكن الفرق بين النوعين، التعليمات التي في المدثر تعليمات يجب القيام بها وتنفيذها، وهي معلومات إجرائية تحدث في النهار غالبا، قم فأنذر. سورة المزمل تعليماتها في الليل، يا أيها المزمل قم الليل، هناك قيام وهنا قيام. حتى يستقيم القيام الذي في النهار يجب أن يستقيم القيام الذي في الليل.
2: يا سلام.
3: طيب ما نوع القيام الذي في الليل؟ القيام الذي في الليل هو قيام مع الله، القيام الذي في النهار هو قيام بأمر الله، أن تقوم بأمر الله وترعاه، ولن تقوم على أمر الله أو أن تقوم على أمر الله إلا بعون الله. أين تتلقى العون؟ أين تتلقى الشحنات؟ أين تتلقى الزاد؟ من أين تستزيد؟ لا شك أن جبريل كان ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام ليقدم له الدعم والمعونة والمساندة، ولعله يأتينا في حلقات لاحق. لكن السؤال، ليس كل وقت يأتي في جبريل. النبي ليس نبيا لذاته، إنما نبي لأمة، فما السنة التي سوف يورثها للأمة؟ هو لن يورث لهم جبريل ينزل عليهم، فجبريل لن ينزل بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام أبدا، إلا في النزول الذي مذكور في سورة القدر وغيرها. لكن نزولا بالوحي لا نعلم له نزولا. فالآن خلاص الأمة سوف تستلم هذا الإرث من النبي عليه الصلاة والسلام، فمن الآن يبدأ البناء للنبي عليه الصلاة والسلام ولأمته في آن واحد. قم الليل إلا قليلا، نصفه وانقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. دعنا نتساءل في بناء الإنسان، أنا في النهار عندي قيام، والنبي عليه الصلاة والسلام يتتبع أندية العرب وأندية مكة ويواجه التكذيب، ولا شك أن في هذا ما يزعج الذهن ويرهق البدن ويجعل الإنسان يعيش معاناة، وهذا من البلاء الذي ابتلى أشد الناس بلاء الرسل الأنبياء. ثم بعد ذلك يأتي إلى سوق مجنة، سوق عكاظ، هذه الأسواق كلها. وانتبه شوف المسافة التي تقطع والسير على الأقدام عليه الصلاة والسلام. نعم. والمعاناة من التكذيب ومن كذلك ما يأتيه من الأمور التي تعيقه كما كان يحصل من أبي لهب
2: ومن الأذى في الطريق،
3: هذا كله الطبيعي غير النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يكون المثال يعني غير النبي عليه الصلاة والسلام الذي يتعب في النهار ماذا يحتاج في الليل؟
2: ينام،
3: يحتاج أن ينام، هذا الطبيعي. طيب لماذا هذه الرسالة تطلب من أتباعها والأوائل من أتباعها أن يقوم الليل ويقومونه مدة طويلة، مدة طويلة فرض عليهم سنة، ومدة طويلة في الليل نفسه،
2: يقومون الليل كله،
3: يقومون نصفه أو ينقصونه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن إلى ثلثه. كم هذا الذي الثلث، حتى الثلث يعني قيام هذا الليل كله، إذن دلالة على أن هنا بناء وفي النهار أداء. طيب البناء لم يكن في النوم، لا، النوم سوف يأخذون حقهم منه لأنهم ينامون في أول الليل. البناء كان في تلاوة القرآن وليس في مجرد الاستيقاظ، السر في تلاوة القرآن. السؤال ماذا في تلاوة القرآن حينما يقوم الليل إلا قليلا؟ قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، تفسير قيام الليل بأن يأتي قول ثقيل دلالة على قيام الليل من أجل القول الثقيل.
2: يا سلام.
3: إذن قطعا سوف يظهر للذهن لأول وهلة يتأمل هذا الموضوع أن القول الثقيل معالجته حتى نستطيع أن نقوم به هو بقيام الليل. إذا لا شك أن في قيام الليل عطاءات تفوق ما يتخيله الإنسان، هذه العطاءات
2: وزاد،
3: أي وزاد عند قراءة القرآن. القول الثقيل ما هو؟ القول الثقيل هو الوحي. بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام الوحي ثقيل في نزوله، منذ أن نزل عليه في غار حراء إلى أن توفاه الله عز وجل كان إذا نزل عليه الوحي وجد منه شدة، يلاحظها الصحابة يرونها، وذكر في هذا حالات وأحاديث كثيرة، من بينها كانت الناقة تبرك من شدة الوحي، إذا نزل عليه الوحي وهو على راحلته، والعرق يتفصد من جبينه في شدة البرد على غير المعهود في الإنسان. هذه شدة الوحي أولا، ثم شدة الوحي من حيث التبعات. ما هي تبعاته؟ أنه لم يكن الناس يقاتلونه ولا يسفهونه ولا يرمونه بالحجارة ولا يلقون الأذى في طريقه ولا يخرجونه، ولم يقاتلوا أصحابه ولم يؤذوهم إلا حينما قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. حينما قال هذه الكلمة أتته كل هذه الابتلاءات، ففي تبعاتهم كيف يستحمل هذه التبعات، كيف سيفسرها، كيف سيبقى معطيا منطلقا رغم كل هذه العوائق، حتى لا يسقط في الطريق الإنسان وحتى لا تسحقك التحديات. الثالث الثقل، التكاليف، لا شك أن فيه تكاليف، لم يكونوا مكلفين بشيء، كانوا متروكا لهم يفعلون ما يشاءون. الآن فيه محرمات وفيها أوامر وفيه صلوات وفيه صيام وهناك جهاد وهناك حج، ما سيأتي كله،
2: لذلك استثقلت بعض الشرائع عليهم.
3: اي نعم، من هذا الجانب كيف يكون يأتي هذا؟ يحتاج إلى هذا ثقل، صورة من صور الثقل. الصورة الأخيرة من صور الثقل وهي لوازم هذا الوحي. ما هي لوازمه؟ من يحمل هذا الوحي عليها أن يلتزم بلوازم استثنائية غير الناس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما كان لنبي، ما ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعين. لماذا؟ لأنه نبي، هذه لوازم. ما ينبغي لنبي إذا لبي سلامته أن يضعها، هذه لوازم. يأتي للصحابة، هناك أمور لا يستطيعون فعلها لمجرد أنهم التزموا هذا الوحي، ليس لنا محرمة عليهم أبدا، ولكن التزامهم بهذا الوحي يمنعهم، ولذلك يؤذون فيصبرون ويعفون ويصفحون، ومن حقهم أن يأخذوا حقه، لكنهم يمتنعون منه لملابسة أو عفوا للوازم. هذه حملة القرآن يلزمهم من الأخلاق النوعية ما لا يلزم الناس، أئمة المساجد، المعلمون، الرموز والقادة والمسؤولين ومن يتصدرون للناس ويصبحون كل رمز في مجال، هؤلاء يلزمهم لوازم أخلاقية. من فين تأتي؟ إذن بناء ذاتك، كنت تبني ذاتك، ابنيها بما يتناسب مع لوازم ما أنت عليه وما يتوقع منك وما يفترض فيك. هذه الآيات سوف تبني، ما الذي تبني هذه الآيات؟ ستبني أشياء كثيرة، لكن واحدة من الأشياء التي تبنيها أن فيها مناجاة لله عز وجل. الإنسان إذا أصابته الهمة عليه الهموم يحتاج إلى أن يشتكي، لكن هل من التربية السليمة أن قائد الأمة يعالج مشكلاته بالشكوى إلى الناس؟ وهذا قائد الأمة، هذا سيد المرسلين، هذا يأتي الناس إليه يشتكون وليس العكس. حتى في بدايات الدعوة بداية مسيرة عليه الصلاة والسلام ومع ذلك كان الله يجعل بث حزنه له وحده، فكان يقرأ القرآن ويناجي ربه ويتحدث معه، وإذا صلى وسجد وركع فإنه يدعو الله عز وجل ويبثه حزنه، وهذه له فيها سلف حينما قال يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فالكبار لا يتحدثون إلا إلى الكبار،
2: يا سلام،
3: ولأنهم كبار في أنفسهم فأكبر ما يتحدثون إليه وأعظم من يتحدثون إليه هو الله جل جلاله، الذي في السورة السابقة يقول وربك فكبر، لا شيء أكبر منه تلجأ إليه وتصمد إليه وتلوذ به، لا يوجد جهة أخرى تذهب إليها أنت في منأى عن الله، فالله محيط بك، هنا محيط بك قدرة ومحيط بك علما سبحانه وتعالى، فيأتي إلى الله عز وجل فيناجيه فيقرأ القرآن ويردده. القرآن فيه خاصية إعجازية حتى لو لم تكن عباراته مطابقة لما أنت فيه، بمجرد أن تقرأه فإنه يرتب لك نفسك ويرتب لك عقلك، يعني طريقة فهمك الأمور. مثلا قد يتكلم القرآن عن غير قضيتك، أنت قضيتك الأذى مع الناس، ولكن قد يرتب لك علاقتك بالدنيا فيهون لك الدنيا، فتفهم أنت ما يحدث من هؤلاء هو منضم تحت نفس القاعدة، هو جزء من الدنيا،
2: وهذه الهيئة يعني
3: يعظم لك الآخرة، والآخرة خير وأبقى يقول لك،
2: فيصغر ما تواجه،
3: فتصبح كل ما تواجهه مقابل الآخرة لا شيء. ليس القرآن، ليس أن القرآن يناقش قضاياك التي تحصل في الصباح، ولكنه يؤسس عقلية تبتلع ما يحدث في الصباح.
2: يا سلام يا سلام،
3: هذه العقلية هي التي تجعلك تتعامل مع الأحداث إن صحت العبارة بأفق واسع، بأفق واسع. أنا أشبه هذا بمن لديه خزان كبير من العسل، فجاء وسكب فيه كوب من من من من الحنظل المر، لا شيء، من وضع السكر الكثير في القهوة المرة انتهت مرارته. حلاوة القرآن وحلاوة معانيه وتراكيبه والمفاهيم التي يؤسسها في عقل الإنسان هي التي تذيب كل شوائب الدنيا وتلغيها، فهذه أحد البنائيات في القرآن. لبناء ذاتك وانت تقرأ القرآن، أنا أقول فقط مجرد أنك اتجه وقرأ القرآن، اتجه وقرأ القرآن، إذا واجهتك المشكلات والأزمات والمهام والأعمال، حتى المهام التي فيها أعباء ثقيلة وليس فيها مشكلات وليس فيها ألم لكن فيها عبء، فيها كلفة، فيها جهد، يكون لك نصيب من الليل تقرأ فيها القرآن.
2: هذه نماذج كثيرة، يعني بعض الناس لما نزلت به الهمة بعض الخطوب والكروب ولجأ للقرآن يقول كان فيه المتنفس، وكان فيه إجابة عن كثير من التساؤلات، وكان خير من أشياء كثيرة من الناس كلهم، كان هو السلوة.
3: المسجون ماذا يتمنى؟ أن يفتح له في الجدار، يفتح له نافذة.
2: صح.
3: لو قيل له تبغى النافذة على إيش؟ تبغى على سيب ولا على سور ولا على وادي ولا على بحر؟ كل ما كان الأفق أبعد
2: إيه؟
3: كل ما كانت هذه النافذة بالنسبة له متنفس. القرآن يفتح
2: له مخنوق،
3: يفتح لك نافذة على الكون، فلا شيء في الكون ينزوي عنك إلا ما هو خارج علم الإنسان ولم يرد في القرآن، لكن يفتح لك زاوية على الكون. متى؟ ذكرنا في حلقة السابقة، إذا تأملته، كل ما تأملته زادك فتوحات، زادك فتوحات. فإذن في بنائك النفسي عليك أن، يعني أثناء البناء النفسي عليك أن تتجه إلى المعلومات والمعارف الكلية التي تؤسس لك العقلية التي تستطيع بها حمل الأعباء. ومن أفضل مكان تذهب إليه وتجد فيها المعاني المحكمة التي لا جدال فيها هي المعاني المحكمة في القرآن، ويفضل أن تختار الوقت المناسب لقراءة القرآن، ليس الوقت اللي ينصرف فيه الذهن، وأفضل وقت هو الليل، لأن الله عز وجل قال إن ناشئة الليل أشد
2: وطئا وأقوى مقيلا. شكرا دكتور صالح، أيضا شكر لعبد المجيد الحربي من الإخراج، ومني أنا طلال الزادي أجمل وأرق التحايا، في أمان الله.
1: رحلة بناء، رحلة بناء، يعيش الإنسان ما كتب له أن يعيش، يتقلب بين الحياة ودروبها، وينسج أحلامه التي يرومها، وبين ذلك تتقلب تلك الرحلة ضوءا لا ينفد وإرشادا لا يتوقف. رحلة بناء، برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطوير ذاته انطلاقا من سيرة النبي الكريم الذي علم العالم كيف يكون البناء؟ رحلة بناء في الحوار والتقديم طلال الزايدي، وفي الإخراج عبد المجيد اللهيبي. رحلة بناء.
4: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
5: في ملكوت الله.

0: حينما نقلب أبصارنا في هذا الكون الفسيح، نقف مشدوهين أمام عظمة وإبهار وإعجاز، عظمة في تعليق الأجرام السماوية العملاقة، عظمة في خلق تعقيدات الجسم البشري، عظمة في مهابة البحار والجبال.
1: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت.
0: الإعجاز يحيط بنا من كل مكان ويوصلنا لمعنى عميق واحد، أن لهذا الكون إله عظيم صنع فأبدع وأعجز.

0: آياته عجب العجاب لو ترى عيناك.
1: في ملكوت الله.
2: في ملكوت الله.
1: برنامج يستعرض إعجاز الخالق في كوننا الفسيح، ويستضيف نخبة تطلعنا على تفاصيل هذا الإبهار الإلهي العظيم.
2: في ملكوت الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذه الحلقة الجديدة والمباشرة من برنامج في ملكوت الله. في البداية تقبلوا تحياتي أنا ياسر زيدان من تقديم هذه الحلقة ومن تنفيذ الهندسة الصوتية لؤي الحلبي. اليوم مستمعينا الكرام نتحدث عن آية من آيات الله وأحد المخلوقات العظيمة في هذا الكون الفسيح، فقد ورد ذكره في القرآن الكريم والسنة النبوية. قال عز من قائل: والبحر المسجور، وقال: وإذا البحار سجرت. اليوم مستمعينا الكرام نتحدث عن الإعجاز العلمي في عالم البحار، سنتحدث عن البحار وعالم البحار، سنتدارس سويا هذه الآية العظيمة التي تزيدنا إيمانا بالله سبحانه وتعالى. ضيفي يضيفكم الأستاذ صلاح الدين بن عبد الكريم فطاني، محاضر حول مواضيع الإعجاز باللغة العربية والإنجليزية والأردية، ومعلم في ثانوية الفيصلية للموهوبين. السلام عليكم ورحمة الله أستاذ صلاح.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: حياك الله وأسعد الله أوقاتك بكل خير. اليوم يعني سنتحدث عن هذه الآية العظيمة وهي البحار، سنتحدث عن الإعجاز العلمي في عالم البحار. أستاذ صلاح، يعني شاهدنا الكثير من مقاطع الفيديو في كثير من الأماكن حول النيران التي تخرج في وسط البحار، وبالطبيعة يعني احنا ما نعرف انه النار لا تجتمع مع الماء. نريد ان نتحدث في البداية عن هذه الآية، نتحدث عن النيران البحرية.
4: طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، مقدمة بسيطة قبل أن أبدأ وأشرع في موضوع الحديث عن النيران الموجودة تحت البحار، وهي أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتدبر في كتابه العزيز في كثير من الآيات، ويكفي أو حسبنا قول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وكأن سائل يسأل: من هم أولي الألباب يا رب؟ فيكون الجواب: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. وكأن النتيجة الطبيعية لهذا التفكر والتدبر هو الذهول من عظمة خلق الله سبحانه وتعالى، فيقول ربنا: ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى آخر هذه الآيات التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلوها في ليلة من ليالي: ويل ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. ننتقل الآن إلى الحديث عن الآية التي بين أيدينا والتي أخذتها، قوله تعالى في كتابه العزيز: والبحر المسجور. هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل فيه ضعف، لأنه ولكن معناه صحيح، قوله النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله لا تركب البحر، فإن تحت البحر نار وتحت النار ماء. وفي رواية: لا تركب البحر إلا غازيا أو حاجا أو معتمرا. فيعني بعض العلماء، لعل الإمام البخاري وغيرهم، أشكل عليه قضية أنه نهى عن ركوب البحر إلا أن يكون غازيا أو مجاهدا أو معتمرا. وفي روايات أخرى أنهم الصحابة رضي الله عنهم بعضهم كانوا يتجرون، يذهبون للتجارة، أو بعضهم كان يذهب للتجارة في البحار، بدون نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حسبنا في هذه الآية قوله: فإن تحت البحر نار وإن تحت النار ماء. العلم الحديث يخبرنا بعد أن طور غواصات ببلايين الدولارات، 40 إلى 50 بليون دولار، لكي ينزلوا إلى أعماق المحيطات. المحيط عندنا يعني عمقه متوسط أعماق المحيطات من 4000 إلى 5000 متر تقريبا، يعني 4 كيلو تقريبا عمق. أعمق منطقة وصل إليها أو يعني رصدها الإنسان هي حوالي 11000 كيلو تقريبا، اللي هي مضيق أو أخدود ميريانا سترينج. هذه المنطقة جاءت ليس بالنزول إلى الغواصات إلى تلك الأعماق، فالغواصات التي نزلت إلى أعماق أقل من هذا كثير منها دمر، كثير منها لأنهم ما عرفوا فيزياء هذه البحار من ضغط وحرارة أو برودة، ومن يعني تغيرات كبيرة جدا. فالذي ينزل كما يقول بعض العلماء، الذي ينزل إلى أعماق المحيطات بالغواصات يكلف علماء البحار كما يكلف علماء ناسا أو علماء الفضاء في الصعود إلى القمر أو إلى الفضاء الخارجي، وهي كلها 8 أو 9 كيلو إذا قلنا يعني متوسط 11 كيلو الأعمق منطق. سبحان الله العظيم. لما نسوي مسح جيولوجي بواسطة الأجهزة اللي هي الرادارية أو الزلزالية، فشاهدوا أن تحت المحيطات، وهذا في 2013 آخر تسجيل لهم أو آخر تصوير لهم، إنهم نزلوا عندما نزلوا إلى أعماق المحيطات حوالي يعني 700-800 إلى 1000 متر وما دون ذلك، وجدوا أن هناك أخاديد وصدوع في باطن البحر يخرج منها حمم بركانية، وهذه الحمم البركانية عبارة عن حديد ونيكل منصهر، ونعلم أن الحديد ينصهر في درجة حرارة فوق 1200 سنتيغريد، فيعني سبحان الله 1200 درجة مئوية، يعني شيء حرارة عالية جدا. ثم هذا الحديد يأخذ فيبرد، إذا ظهر على سطح البحر فهو يتحول إلى جزيرة جديدة، ولادة جزر جديدة، وقد شوهد هذا في بعض يعني المحيطات.
5: سبحان،
4: لكن بقاءه تحت الماء في الأعماق هذه يجعل سبحان الله ضغط الماء وثقل الماء وكثافة الماء يمنع من هذه الانفجارات، فيبقى وكأنه يعني شيء كابس عليه، كأنه هذا الانفجار يمنع من أنه يخرج إلى إلى إلى إلى السطح بهذا الضغط وهذا الثقل الماء العجيب.
3: يعني كأن البحر يحافظ على هذه الحمم لا تخرج لل...
4: نعم. وهذه الحمم يعني أعطي مثال، عندما نزلت غواصة سعودية فرنسية سودانية نزلوا إلى وسط البحر الأحمر بحثا عن الثروات ودراسة لهذه المنطقة، منطقة البحر الأحمر، بحثا عن البترول، بحثا عن المعادن والثروات اللي موجودة فيها. متوسط عمق البحر الأحمر 4000 متر تقريبا، يعني 4 كيلو. عندما نزلوا بكباش يعني زي الشيول إلى هذا العمق، فأخذوا عينة من الطين لكي يدرسوها، طلعوها على ظهر السفينة، وجدوا أن درجة حرارتها فوق 400 درجة مئوية، حرارة عالية جدا. من أين هذا؟ قاع المحيط يعني مشتعل بهذه الحمم البركانية. طيب الحمم البركانية علماء الجيولوجيا يقولون لنا أن قشرة الأرض ما بين 35 إلى 70 كيلو عمقها سمكها. طيب تحت هذا في طبقة اسمها طبقة الوشاح، وهي طبقة من الحديد والنيكل السائلة أو السبع سائلة، حديد سائل ويخرج على هيئة بركان. البراكين موجودة على سطح الأرض ولكنها قليلة مقارنة بالبراكين الموجودة في قاع المحيط، حيث أن المحيطات تغطي 3/4 الكرة الأرضية. فقول الله تعالى والبحر المسجور يقسم بهذا البحر، بعض المفسرين ذهبوا إلى أن هذا البحر المسجور أي يوم القيامة، وإذا البحار سجرت. رد عليهم بعض المفسرين فقالوا وإذا البحار فجرت هذا يوم القيامة، أما والبحر المسجور جاء في سياق القسم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، فجاء في سياق موجود الآن، فالبحر المسجور موجود الآن. سبحان الله، ما كان ليعلم إلا أن كشف لنا العلم الحديث هذا. في بعض الصور يعني في اليوتيوب، لمن يعني احنا عشان ينقصنا وجود الصور ووجود هذا، لمن يكتب في اليوتيوب
5: صحيح
4: النيران البحرية هيجد بعض النيران التي موجودة على شاطئ، على بعض الشواطئ، انه البركان يخرج فيخرج الماء، هذا الحمم البركانية الحديد والنيكل المنصهر يخرج، والصخور المنصهرة هذه تخرج فتبرد وتسوي لنا جزيرة جديدة. اما لو خرجت هذه من وسط المحيط من عمق 2000 أو 3000 متر لا تطلع إلى إلى إلى إلى إلى سطح، لا تطلع على سطح، ولكنها تبقى داخله. الحرارة المستمرة تجعل النار متقدة، ووجود الماء يعني لا يكفي، عمق العمق الشديد هذا لا يجعله يتبخر، فلا الماء يطفئ النار ولا النار تبخر الماء الموجود. سبحان الله، هذا التوازن الموجود في هذه المنطقة. وصدق الله القائل والبحر المسجور.
3: سبحان الله سبحان الله. طيب، من هذه الآيات، يعني أستاذ صلاح، ذكر ربنا عز وجل مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، يعني ما هو البرزخ في عالم البحار؟
4: احنا الآن ننتقل من من من من من يعني من صورة من صور الإعجاز، وهي البرازخ من اللي هي النيران المسجرة او قاع المحيط المتسجر بالنار، إلى موضوع تخصص آخر في عالم البحار أيضا، وهو ما يسمى بالبرازخ البحرية. ما معنى البرزخ؟ البرزخ هو الحاجز. ولي وقفة هنا قبل أن ندخل في تفصيل الآية والبرازخ البحرية وأنواعها. الهدف من الإعجاز العلمي وإقامة هذه الهيئات وهذه الجهات وهذه الأبحاث التي تقوم على نشر الإعجاز هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وأوتي ما مثله معه آمن به من آمن، وإنما كان الذي أوتيته وحيا وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. بمعنى كل نبي أو أغلب الأنبياء، ليس كل الأنبياء، أغلب الأنبياء بعثوا وبعث الله معهم معجزة تثبت أنه مؤيد بوحي من عند الله سبحانه وتعالى، ولكنها ماتت بموت ذلك النبي. فأين عصا موسى اليوم؟ وأين يد عيسى اليوم عليهم الصلاة والسلام؟ ماتت بموتهم، ذهبت معهم. فلا يوجد يهودي ولا نصراني، إذا أراد شخص أن يدخل في النصرانية أو اليهودية صح التعبير، فلا يوجد نصراني يقول أنا عندي المعجزة موجودة، أنا ما شفت العصا وما شفت كيف يحيي الموتى وكيف يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. ولكن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة بين أيدينا، كتاب يتلى إلى يوم القيامة. فأنا عندي معجزة رسول صلى الله عليه وسلم موجودة بين يدي، أدعو بها غير المسلمين حتى يتبين لهم أنه الحق. بعض المشككين كانوا يقولون أنه صدفة، كما أن أفلاطون وأرسطو وغيرهم أصابوا وأخطأوا في بعض ما قالوا من الأمور العلمية الغير مثبتة وأثبتها الآن. يعني بعض يعني غاليليو مثلا، يعني من العلماء السابقين، قال إنه الأرض كروية، والثاني قال الأرض مسطحة، والثالث قال الأرض على قرون ثور، كل واحد قال معلومة ما هي مؤكدة.
3: صحيح،
4: القرآن ما أخطأ. طيب أنا أقول معلومة صح ومعلومة خطأ، القرآن جاب كل المعلومات اللي جاءت في مجال معين كلها صحيح. وها هو هنا المدخل عندنا، عندنا آيتين في كتاب الله تتحدث عن البرازخ البحرية. نقف عند الآية الأولى، وهي قول الله تعالى في سورة الرحمن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم يعقب بقوله: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. بمعنى أن هذين البحرين يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. العلم الحديث يقول لنا أن المرجان حيوان يعيش في البحر، لا يعيش في المياه العذبة، يعيش في المياه المالحة فقط. إذن هذان البحران أكيد وحتما أنهما مالحين، وليس ماء عذب وماء مالح. سبحان الله العظيم، رأينا وشاهدنا، من ذهب وشاهد في جنوب أفريقيا عند التقاء محيط الهادي مع المحيط الهندي، سبحان الله العظيم، لونين مختلفين من البحر، هذا بحر وهذا بحر، هذا يروح يمين يعني يضرب كأنه يضرب ساحل، وهو يضرب إيش؟ يضرب أخوه الذي بجانبه اللي هو المحيط الهادي والمحيط الهندي، يضربان، وهذا يعود يمينا وهذا يعود يسارا. سبحان الله العظيم، ليس هذا فحسب، بل أن حتى في وسط المحيط الهادي، وسط المحيط الهندي وغيرهم من المحيطات الأخرى، تجد ما يسمى بالكتل المائية، وكأنها أحواض. سبحان الله، فيها حاجز بينها، وكأنك تقول أنا لو أبغى أصطاد مثلا، أبغى أصيد ناجل، حلاقيها في الدائرة هذه في الجزء الجنوبي من المحيط، ولا أجدها في الجزء الشمالي من المحيط. إذا أردت أن أتقي أسماك القرش فسأجدها في الجزء الشرقي من المحيط ولا أجدها في الجزء الغربي من المحيط. ليش؟ لأنه كل الكتل المائية هذه يعني معناته أنه الماء له كثافة معينة، له درجة حرارة معينة، له ملوحة معينة، له خصائصه الخاصة، وإن كان الاختلاف صحيح. فذكر الله عز وجل أن هذه الكتل المائية اللي موجودة سواء بين محيط ومحيط، إحنا ليه سمينا هذا هندي وهذا هادي، وهن كلها متداخلة مع بعضها، هم اللي سموها الغرب، هم اللي سموها هندي وهادي وأطلسي وغيره. ولكن سبحان الله العظيم، ولقينا إنه في بينهم حواجز. ابن عباس يقول حاجز من من من قدرة الله لا يرى، في بعض المناطق يرى بالعين المجردة، سبحان الله العظيم، في بعض المناطق لا يرى ولكنه يقاس بالأجهزة الحساسة، قياس درجة الملوحة أو الكثافة أو حتى درجة الحرارة.
3: سبحان الله.
4: فيقول سبحانه وتعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ما معنى يبغيان؟ البغي هو التجاوز الحد، يعني أنه واحد يخرب خصائص الثاني. سبحان الله العظيم، عبر آلاف السنين وهذه البحار واقفة، كل واحد يشمخ بخصائصه، لا يبغي المحيط الهندي على الهادي ولا يبغي الهادي على الهندي، سبحان الله، كل واحد يحترم نفسه.
3: سبحان الله. طيب، في بعض المقاطع يعني حتى وبعض الدراسات العلمية التي نشرت أن هناك مياه عذبة من داخل المحيطات، من داخل البحار، ينابيع مياه عذبة. هل مياه العذبة فيها يعني نقدر نقول مثلا بينها وبين البحر برزخ، ولا لا يطلق هذا المسمى على هذه النقطة؟
4: ننتقل للنقطة الثانية أو الآية الثانية. يعني قد يقول بعض المستشرقين وبعض يعني المناضلين للدين أو كذا، يقول لك صدفة. نقول له وكيف للرسول صلى الله عليه وسلم أن يعلم آية أخرى عن البحار وعن البرازخ في البحار تختلف عن الخصائص الأولى؟ يقول سبحانه وتعالى في سورة الفرقان وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات أي شديد العذوبة، وهذا ملح أجاج أي شديد الملوحة. معنى ذلك أن هذين البحرين المقصودين في هذه الآية عذب ومالح. طيب أين نجد هذه المياه العذبة والمالحة، مكان التقائها؟ علماء البحار وعلماء البيئة يسمونها مناطق المصبات أو مناطق المياه الانتقالية. ندرسهم في المدرسة، بندرسهم حاجة اسمها المياه الانتقالية، اللي هي مكان التقاء ماء بحر بماء نهر. من ذهب إلى رأس البر في منطقة التقاء النهر النيل مع البحر الأبيض المتوسط،
3: صحيح،
4: يرى هذا الشيء. منطقة اللسان يسموها في شاطئ رأس البر في مصر. سبحان الله العظيم، النهر يصب، فماء النهر شديد العذوبة، ماء البحر شديد الملوحة، بينهما كذا كأنها بركة في النص، كأنها بركة من النص فيها طين. أهل المنطقة يسموها مويلح، منطقة يعني لا هي مالحة ولا هي حلوة، وأهل يعني التخصص يسمونها منطقة المصب، مكان يصب فيه يعني النهر. لك أن تتخيل النهر يصب في البحر، لا إله إلا الله، من أين يأتي ماء النهر؟ وكيف ماء النهر يستمر في هذا الصب منذ آلاف السنين؟ ليس فقط نهر النيل، نهر النيل، نهر الأمازون، نهر العرانة، نهر دجلة والفرات، أنهار الميسيسيبي، كل أنهار العالم هذه أنهار تأتي مياهها من مصدرين أساسيين، إما جليد موجود في القطبين الشمالي، غالبا في الشمالي يذوب وينتقل الماء إلى النهر فيتدفق فيه يعني بزاوية الميل، أو مياه الأمطار تتجمع من أعالي الجبال ويسلكه، كما قال الله عز وجل يسلكه ينابيع، فسلكه ينابيع في الأرض، يسلكه ينابيع، وهذه الينابيع تصب في بحيرات أو في مجرى النهر، وهذا مجرى النهر لا يبقى ساكنا لأنه في ميلان، وهذا الميلان ينتهي إلى أخفض منطقة وهي غالبا أماكن سطح البحر، هو أخفض منطقة، فيجري النهر حتى يصل إلى البحر فيصب فيه. تخيل منذ آلاف السنين وماء عذب شديد العذوبة جاي من مطر، ما أنزلنا من الماء من السماء ماء طهورة، والماء الماء المطر طهور يعني نقي، عفوا ماء عذب. فهل تغير ملوحة البحر؟
3: أبدا
4: ما تغير، ولذلك لا يبغيان، سبحان الله. معلومة ثانية، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورة. طب يعني حجرا محجورة؟ سبحان الله، المنطقة اللي يسموها منطقة المصب هذه منطقة محجورة، وكأنها فيها يعني برسكات زي ما يقولوا، كأنها فيها حدود كذا يا جماعة،
3: حواجز
4: حواجز، لا حد يدخل لا حد يخرج. مين اللي يعرف الحواجز هذه؟ المخلوقات التي تعيش، فلا تخرج، إذا خرجت تموت، أو إذا دخلت تموت. تعرف أنها في منطقة كأنها خرجت من البحر، تعيش في منطقة ما هي مناسبة لها، لا ملوحة ولا حرارة ولا تدفقا للمياه اللي موجودة فيها. فسبحان الله كل واحد يعرف حدوده، إلا ما نذر من بعض الأسماك زي أسماك السلمون التي يعني تهاجر، والله سبحانه وتعالى جعل لها خط سير تخرج من النهر إلى البحر، يعني تولد في يعني الأنثى تضع البيض في النهر وتلد وتبيض، وثم عندما تفقس تنزل إلى البحر، تعيش فترة من الزمن في البحر، ثم تعود إلى النهر مسقط رأسها فتضع البيض من جديد، هذه وتموت بعد ذلك. لكن الغالب أسماك التي تعيش في منطقة المصب عارفة هذا مكانها، ما تغير مكانها، وأسماك البحر ما تدخل للمصب، وأسماك النهر ما تعدي إلى أي منطقة أخرى.
3: سبحان الله، يعني حتى المخلوقات الموجودة في هذه المنطقة يعني تعيش فقط في هذه المنطقة، لا تستطيع أن تعيش مثلا أو تتأقلم حتى مع المياه المالحة جدا.
4: نعم، لأنها تدور على المنطقة المفلى لها في العيش، حرارة وملوحة وزائبية ونسبة للأكسجين وغير ذلك.
3: سبحان الله سبحان الله. طيب، هل هناك دراسات علمية أو أبحاث يعني حتى البرزخ هل هو موجود إلى يعني يستطيع مثلا شخص أن يراه مثلا بالعين المجردة تحت حتى في قاع المحيط أو قاع البحر، ولا هي يعني فقط على السطحية ظاهرة؟
4: سبحان الله العظيم، أسئلتك مرتبة بترتيب عجيب، يعني وكأنك يعني جزاك الله خير على ترتيب هذه الأسئلة بهذه الطريقة. ننتقل أو أنتقل معك إلى آية أخرى، يعني أستشف منها الكلام الذي تقول. أنت تقول الآن عن هذه المناطق هل موجودة في أعماق المحيطات أم لا. الله عز وجل يذكر لنا آية في سورة المؤمنون، وهو يصف أحوال الكافر الذي يعيش بدون يعني بدون حسنات، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. هذا المثال الذي أعطاه الله عز وجل للكافر، الذي نشوف بعض الكفار يتصدق ويعطي ويفعل ويعمل أعمال خيرية، لكن هذه الأعمال الخيرية كلها إيش؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء مشهورا. الآية تكمل فتقول أو كظلمات في بحر لجي، إلى آخر الآيات التي سوف نتلوها بعد قليل. لكن أو كظلمات في بحر لجي بمعنى أن الكافر الذي يعيش في ظلمة الكفر وظلمة البدع وظلمة الخرافات وظلمة الشبه، وهذه الظلمات شبهه الله عز وجل أو شبه حاله بحال ظلمات البحر. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. العلماء قالوا هذه الظلمات هي ظلمات الكفر والبدع والفتن والخرافات والخزعبلات، ثم آخر الآية تقول ومن لم يجعل الله له نورا أي نور الإيمان فما له من نور، لأن الله عز وجل تفسير القرآن بالقرآن يقول سبحانه وتعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. النور هنا هو نور الإيمان، ونور الإيمان هذا تحدث عنه العلماء فقالوا من الناس من نور الإيمان في قلبه كالشمعة، يعني يدوب ينور لنفسه أو ينور لأهل بيته، ومن الناس من نور الإيمان في قلبه كالكوكب الدري يضيء للحي، يضيء للمنطقة اللي هو عايش فيها، ومن الناس من نور الإيمان في القلب كالشمس. وهذا مثل الأنبياء وكبار العلماء والصحابة والتابعين الذين نشر علمهم ودعوتهم انتشرت في الآفاق. نعود إلى تفسير هذه الآية كلمة كلمة. أو كظلمات في بحر اللجة، قال ظلمات ما قال ظلمة، فيعني هناك عدة درجات من الظلام. قال في بحر اللجي، بحر عميق، نحن نتحدث العميق يعني 1000 متر فما زاد. أقل من 1000 متر يعني في بعض الناس ينزل إلى عمق 30-40-70 متر، ينزلوا غواصين بالغواصات ممكن ينزلوا إلى هذا، إلى شيء من هذا العمق. كانوا يظنون قديما أنه الساعة 12 الظهر إن صح التعبير أشعة الشمس، الشمس أقوى مصدر ضوئي على وجه الأرض،
5: صحيح،
4: وعندنا الماء شفاف، فأكيد قاع المحيط يضيء بالماء بالنور. ليش؟ يعني بالمنطق، يعني بالعقل. لا ما مش بالعقل، بالتجربة لازم نعرف. لما نزلوا إلى عمق 20 متر لاحظوا إنه أنوان الطيف الذي الضوء الأبيض هذا عندما نحلله في منشور، نحلل ألوان يظهر لنا 7 ألوان. على عمق 20 متر يرتد اللون الأصفر فتحدث ظلمة، على عمق 30 متر ينعكس اللون البرتقالي فتحدث ظلمة، على عمق 40 أو 45 متر ينعكس اللون الأخضر فتحدث ظلمة، ثم اللون البنفسجي، ثم اللون الأزرق على عمق 200 متر. يا سبحان الله، القائل أو كظلمات في بحر لجي، البحر اللي فوق 1000 متر وهذه الظلمات، فظلمة اللون الأصفر مع اللون الأخضر مع اللون البرتقالي مع اللون البنفسجي مع اللون، كل هذه الألوان تحدث ظلمات متعددة. هذا أولا. ثم قال يغشاه موج من فوقه، موج من فوقه سحاب. سبحان الله، لو ما كان في موج الأرض سليمة ممكن نشوف مثلا، ننظر من سطح الماء في عمق مثلا نصل إلى عمق 30 متر ممكن نشوف بعيوننا. لو كان في موج سطحي حيغبش الإضاءة.
5: صحيح.
4: طيب الله عز وجل يقول يغشاه موج من فوقه موج، يعني في موج تحت. سبحان الله، العلم الحديث كشف لنا أمر عجيب، أن هناك أمواجا داخلية أكثر أثرا من الأمواج السطحية. الأمواج السطحية ممكن تضرب السفن، ممكن تضرب شاطئ البحر فتحدث ما تحدث من الطرطشة أو من ضرب الشواطئ وتكسير والآخرين، ولكن هناك أمواج داخلية تمتد لآلاف، وأقول لآلاف الكيلومترات. هم العلماء، علماء الغرب الذين نذروا في الأعماق بغواصات يصفونها، يقول وكأنها سير اصطناعي، يعني ممر، يعني طريق معبد من الشمال للجنوب من الشرق للغرب. إيش دوره؟ هم مع التفسير قالوا دوره في أن إيش؟ أن هذا التيارات المائية دي ماذا يحدث؟ ماذا تفعل؟ تقوم على توزيع درجات الحرارة في المحيطات. فالإضاءة الموية الدافئة الموجودة في منطقة خط الاستواء تدفع إلى منطقة القطبين، والماء المتجمد أو البارد جدا يصل مو تجمد إلى درجة أقل من التجمد، اللي هي تحت الطبقة العليا متجمدة، لكن تحت الأسماك عايشة تحتها،
5: صحيح،
4: تنزل إلى منطقة خط الاستواء عشان تعادل. ومع انتقال هذا الماء الدافئ مع الماء البارد تنتقل الكثير من الأسماك الميتة والحية لتوزيع الغذاء. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. فهذا هو توزيع الله سبحانه وتعالى. يعني قبل يومين أنا شفت مقطع فيديو يقول إنه في كونتينر كبير لقطع بلاستيكية، ألعاب أطفال حق بلاستيكية فقدت منذ 15 سنة توصل المحيط في إحدى المحيطات، وجدوا هذا البط، هي عبارة عن بطة بلاستيك اللي هي حقة الاستحمام هذه حقة الأطفال، الكونتينر كله وقع ويعني وترامت أطرافهم، وجدوها، وجدوا مجموعة منها، يعني هذه ميت، هذه جمادات مو أسماك، جمادات. وجدوا هذه الـ الـ الـ هذه القطع الألعاب البلاستيكية، وجدوها في المحيط في القطب الشمالي، مجموعة منها موجودة. سبحان الله العظيم، من الذي وجهها؟ من الذي أوصلها إلى هناك؟ إنها الأمواج التي وصلتها. فهذه الأمواج ما هي عبث، وإنما الله سبحانه وتعالى يسيرها ويحركها. فقال الله عز وجل: يغشاه موج من فوقه موج، الموج الداخلي مع الموج السطحي يسبب ظلمة فوق الظلمة حقة الإضاءة وتقليل الإضاءة. ولذلك كرر الله سبحانه وتعالى كلمة ظلمات بعضها فوق بعض.
5: الله أكبر.
4: اندهشت أستاذ ياسر.
5: الله أكبر. والله هذه يعني إعجاز وآية من آيات الله التي لا يمكن أن يتجاوزها الإنسان إلا أن يذكر الله فيها.
4: ختم الله عز وجل الآية بقوله: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. علماء الدين وعلماء التفسير قالوا هذا نور الإيمان كما ذكرنا قبل قليل. العلم الحديث يقول 98% من المخلوقات الموجودة في الماء تشع نورا.
5: سبحان الخالق،
4: لا إله إلا الله. لك أن تكتب في اليوتيوب وحوش الأعماق أو الأسماك المضيئة، تجد عجب، أسماك ذيلها يضيء، أسماك زعانفها تضيء، أسماك أسنانها تضيء، أسماك لها لمبة مركبة في رأسها، أسماك شفافة قلبها يضيء وعظامها تضيء. لا إله إلا الله، سبحان الله العظيم. من الأسماك بتسوي قنبلة ضوئية، سبحان الله، عشان تستدرج الفرائض. من الأسماك من يعني عندها لمبة كده تحركها عشان تستدرج الفرائض، سبحان الله العظيم. وهم يسمونها وحوش الأعماق. ليش؟ لأن شكلها بشع جدا، وحوش فعلا. يعني أسنانها كبيرة، ما لها عيون، يعني عيونها كبيرة جدا أو ما لها عيون. ليش؟ لأنها تعيش في أعماق، ما بتدور الجمال زي الجمال اللي احنا بنشوفه في الأسماك السطحية والأسماك التي يعني في في في في في منطقة المضيئة زي ما يقول. منطقة الأعماق فيها وحوش، أسماك ذات أشكال مخيفة جدا. الطابع العام فيها: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. مركب لها نور عجيب، اللي هي النور، قال نور، والنور هذا عبارة عن نور فلورسنتي، نور يعني إضاءة داخلية، يعني موفر للطاقة زي ما يقول، ما تدي حرارة لأنه الغذاء قليل، فمن أين لها أن توفر الطاقة؟ سبحان الله، موفر للطاقة. إحنا نعرف لما نقول لك تقلل الكهرباء في بيتك إيش تسوي؟
5: تغير اللمبات إلى
4: LED ولا يعني
5: الإضاءة الموفرة للطاقة.
4: إيه نعم، سبحان الله العظيم.
5: سبحان الله. يعني هنا يعني كما ذكرت أستاذ صلاح، يعني أنه حتى المخلوقات اللي تعيش مثلا في الطبقات المتوسطة مثلا، خلينا نقول، ما تقدر تنزل إلى الأعماق،
4: ما تقدر تنزل، لأن لو نزلت زي ما إحنا لو نزلنا حنحس بضغط في أذانينا، وحتى الأسماك اللي في الأعماق ما تقدر تطلع.
5: سبحان
4: الله العظيم.
5: سبحان الله.
4: فكل واحد عارف حدوده، عارف منطقته، لو طلعت ممكن، يعني زي ما إحنا لو نزلنا إلى عمق من 3 إلى 5 متر، إيش يصير لأذانينا؟ إيش يصير لهذا؟ وبالشيء يذكر في المقابل، أنت نازل موية وضغط،
5: صحيح.
4: فما بال لو صعدت إلى السماء. وهذا لعله درس، يعني لقاء آخر مع دكتور ياسين مليكي ممكن، أو معي أو مع أي أحد من الإعجاز، عندما يتحدث عن تناقص نسبة الأكسجين في الهواء الجوي، يقول سبحانه وتعالى: كأنما يصعد في السماء.
5: سبحان الله. طيب.
4: يجعل صدره

0: يصعد يصعد يعني طالع غصبا عنه يجعل صدره ضيقا حرجا، يحس بضيق في النفس. سبحان الله العظيم،
1: سبحان الله
0: الذي ايش الذي لا يؤمن بالقرآن ويؤمن بدين الله سبحانه وتعالى.
1: سبحانه وتعالى. طيب أستاذ صلاح، يعني أستأذنك في فاصل قصير ثم نواصل ما تبقى من محاور هذه الحلقة
0: بإذن الله.

0: في ملكوت الله.
1: في ملكوت الله.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل. أستاذ صلاح، يعني بعد أن ذكرنا يعني النيران البحرية، ذكرنا البرازخ البحرية، تعرفنا حتى على ظلمات البحر، نأتي إلى نقطة مهمة في عالم البحار وهي الصدوع الأرضية. نسمع دائما عن المصطلح الصدوع الأرضية، ما هي هذه الصدوع؟ حدثنا عنها أكثر.
3: الشق الموجود في الأرض، يعني تشققات موجودة، ويعني هذا الموضوع يذكر في علم البحار ويذكر في علم الأرض.
2: صحيح.
3: علماء الجيولوجيا يتكلمون فيه وعلماء البحار يتكلمون فيه. ليش؟ لأنه هو موجود هنا وموجود هنا، لكن اللي موجود في البحار أكثر بكثير من اللي موجود على اليابس، سبحان الله العظيم. وهذه التشققات، يعني مثلا زي ما يقولوا صدع سان أندرياس اللي موجود في كاليفورنيا في شمال شرق في غرب أمريكا، حوالي 140 كيلو طوله. هذا 140 كيلو الصدع قد يصل عرضه متر أو مترين في بعض المناطق، ويصل إلى 5 أو 7 أو 10 متر في بعض المناطق، سبحان الله العظيم. هذه الصدوع أحياناً قد تسبب، يعني ينتج عنها زلازل إذا الصدع تحرك بسرعة، لأنه هي عبارة عن صفائح أرضية تتحرك. لك أن تتخيل أن البحر الأحمر عبارة عن شق، عبارة عن صدع،
2: سبحان الله،
3: وجديد، يعتبر جديد في علم الجيولوجيا أو في تاريخ الجيولوجيا، عمره 10,000 سنة. يعني قبل 10,000 سنة كانت مصر ملاصقة للمملكة العربية السعودية، كانت السودان ملاصقة للمملكة العربية السعودية، هذا قبل 10,000 سنة. طيب تقول لي إيش الدليل؟ أقول لك بيرصدوا اتساع مضيق باب المندب اللي هو أسفل البحر الأحمر وحتى فوق، لكن أكثر منطقة يعني يقيسوها مضيق باب المندب يتسع سنويا من 1 إلى 3 سنتي دون أن يحس أحد. ما سمعنا زلازل يومية ولا زلازل شهرية ولا سنوية يتحدث.
2: صحيح.
3: ولكن الأرض تتزحزح وتتباعد، المضيق باب المندب هذا يتباعد. لو قلنا متوسط 3 سنتي في السنة، في السنة في 10 سنين يصير كم؟ 30 سنتي. في 100 سنة حوالي متر تقريبا إن صح التعبير. فمضيق يعني البحر الأحمر شق حديث، حيجي له يوم بعد 1,000 سنة ولا بعد 3,000 سنة ولا بعد 10، يعني بالمعنى إنه يتحرك ويتسع. هذه الشقوق سبحان الله تشق الأرض من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب. كانوا يظنون قديما العلماء أن مناطق الساحلية اللي هي قريبة من الشاطئ هي المناطق الضحلة، يعني الموية ما هي عميقة، وإنما وسط المحيط هو أعمق منطقة تجدها في وسط، لازم نسبح لوسط البحر عشان يكون منطقة عميقة. وجدوا لا، سبحان الله العظيم، أعمق المناطق هي الموجودة جنب السواحل، أما في وسط المحيطات أحيانا تكون هذه الصدوع المستمرة يخرج. طبعا الصدوع هذه يخرج منها حمم البركانية اللي احنا ذكرناها قبل قليل.
2: صحيح.
3: يخرج منها. طب تخرج ايش يصير لها؟ تبرد، تبرد تكون لنا جبل، فيسموها الميد اوشن ريج، يسموها الجبال، جبال وسط المحيط، حتى ان وسط المحيط صار في كثير من المناطق مناطق ضحلة. الله عز وجل يلخص لنا هذه الحقيقة بكلمتين، يقسم ولا ويقسم الله، عندما يقسم يقسم بعظيم، ولا يجوز لنا أن يقسم إلا بالله سبحانه وتعالى. الله يقسم فيقول والأرض ذات الصدع، سبحان الله العظيم. وكأن يعني من الصفات المميزة للكرة الأرضية

0: أنها ذات صدع. الصدوع كلها اللي موجودة في البحار كلها متصلة ببعضها بعضا، وكأنها صدع واحد كبير. يعني كأننا نوصف مو الأرض ذات اللون الأزرق أو الأرض ذات الماء، لا، الأرض ذات الصدع. سبحان الله العظيم، من أوصاف الأرض أنها ذات الصدع، كثيرة التشققات. سبحان الله العظيم، هذه التشققات يقول العلماء أنها رحمة من عند الله، إذ لو لم يكن هناك تشققات، وإحنا عندنا حمم بركانية موجودة في الداخل مع وجود الغازات المنبعثة لانفجرت الأرض. ولكن هذه الصدوع هي متنفس الأرض، تتنفس تخفف الضغط اللي موجود في داخلها. سبحان الله العظيم. أرجع بس يعني أن يعني أختم، ولعله يعني ألم الموضوع زي ما يقولوا. القرآن الكريم ليس كتاب علوم، وإنما هو كتاب هداية وكتاب منهج، على ما يقول الدكتور زاكر نايك. القرآن الكريم ليس كتاب، طبعا هو يقولها بالإنجليزي، ما هو كتاب of science، ما هو كتاب علوم، وإنما كتاب science، كتاب آيات. الذي ذكرناه بعض العلماء يكون عالم بحار، عالم فلك، عالم أرض، عالم أمراض، عالم مخلوق، طبيب، يقول أنا ما عندي وقت صراحة يعني أني أبحث في الأديان. يقول له الدليل يجيك لحدك في تخصصك. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. هذه الآيات وصلت وهي إشارات، وليس القرآن ليس يعني مو لازم أي شيء ندور له في القرآن. في بعض الناس يعني يلوي ذراع الآية صح التعبير حتى يعني يناسب الإعجاز. لا، ليس هذا الإعجاز، هو مطابقة الحقيقة العلمية للنص الصريح من القرآن.
1: نعم جميل. هنا تساؤل، يعني خليني أرجع بس لموضوع التصدعات الأرضية، هل هي مرتبطة بالزلازل والبراكين فقط حتى لو كانت داخل البحار، ولا هي يعني تأتي في أي وقت؟
0: طبعا الزلازل تحدث في أماكن الضعف من الكرة الأرضية.
1: نعم.
0: وأماكن الضعف تنتج عن ماذا؟ عن صدوع موجودة، يعني الأرض متصدعة، فمناطق الصدع اللي فيها صدوع هذه مناطق ضعف. خلاص، هذا واحد. اثنين، قد يكون الصدع أو القشرة الأرضية هذه في بعض المناطق التي فيها جبال يكون سمك المنطقة هذه سميك جدا. المناطق البحرية اللي هي قاع المحيط، سمك قاع المحيط قد يصل إلى عدة 35 كيلو، 17 كيلو، 12 كيلو، فعمقها أقل أو سمكها أقل، فعندها يزداد نسبة الزلازل فيها. والزلازل تحدث بسبب ما يسمونه يعني علماء الأرض أو علماء الزلازل ما يسمى بالدوامات التي تحدث الناتجة عن حرارة وذوبان الحديد والنيكل المنصهر فتدور. سبحان الله العظيم. هذه المعلومة أو هذه القضية ذكرها الله عز وجل أيضا في القرآن، فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما كنت بحضر لها لكن جات. يقول سبحانه وتعالى عن سورة تبارك، رأيتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. سبحان الله، وكأنك تقول تدور. يعني لو قدر لنا إنه الواحد لا سمح الله يعني إذا خسف بالإنسان إلى باطن الأرض نزل إلى الأسفل، فإنه يرى أو يحس أو يدرك أن زي الغليان في الماء، الماء لما يغلي كيف نصفه في في في في الغلاية أو في الإناء، كيف نصفه؟ يدور، يسوي فقاعات وكأنها دوائر تحدث. هكذا يغلي الحديد والنيكل تحت سطح الأرض، فلما تدور تؤدي إلى التشققات هذه وخروج الحمم البركانية منها. فالله عز وجل وصف الحمم البركانية الموجودة تحت الأرض، قل أرأيتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض،
1: أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور.
0: فإذا هي تمور. سبحان الله العظيم، المور الذي يحدث في تحت القشرة الأرضية، وهي المناطق شبه سائلة من الحديد والنيكل.
1: سبحان الله. طيب أستاذ صلاح، يعني ما تبقى لنا من وقت البرنامج الكثير، لكن هنا عندي كثير من المحاور التي يعني ربما نأخذها في حلقات قادمة. الكائنات البحرية الموجودة، حتى يعني المخلوقات البحر، يعني أنواعها من أكبر المخلوقات على وجه الأرض إلى كائنات دقيقة لا ترى حتى بالعين المجردة.
0: نعم.
1: لكن نأخذها إن شاء الله بإذن الله يعني في الحلقات القادمة، نتدارس الكثير من الكائنات البحرية. لعلك في ختام هذه الحلقة يعني نلخص أبرز الذي ذكرناه في هذه الحلقة.
0: القرآن تكلم عن العالم البحار، وكأني أقول وأرجع أقول القرآن ليس كتاب علوم، وإن كان القرآن تكلم عن عالم البحار وكأنه كتاب متخصص في العلوم، سبحان الله العظيم. ولذلك يقول يعني عالم، أجري حوار بين عالم ألماني يدعى البروفيسور ألفرد كرونر، وكان يعني يتهرب من الإجابة الصريحة. من الذي قال لمحمد أن البحر مسجور؟ من الذي قال لمحمد صلى الله عليه وسلم أن ظلمات البحر؟ ويقول لعل الإغريق، لعل اليونان، لعل اليونان، إلى أن يعني قالوا له حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بلاد العرب مروجا وأنهارا. فقال هذا معروف برضو، هذا معروف يعني الزحف الجليدي الماضي الذي حدث وإلى آخره. قال: وقال عليه الصلاة والسلام: وستعود مروجا وأنهارا كما كانت. يعني نبأ بأمر ماضي، كانت بلاد العرب مروجا وأنهارا. لعله قرأ في كتب تاريخ، يعني هكذا يقولون، إنما يعلمه بشر أو إنما يعلمه ملك. فقال: ومن علمه أن المستقبل سوف يكون أن بلاد العرب سوف تعود مروجا وأنهارا كما كانت. وإذا بالرجل يقف ويقول: أشهد، ليس عندي أي شك أنه قوة خفية، قوة خارقة، قوة خارجة عن إرادة البشر، يعني وكأنه يريد أن يقول إنه الله سبحانه وتعالى. فإذا القرآن ليس كتاب علوم، إنما هو كتاب هداية وكتاب منهج، وفيه آيات للموقنين، فيه آيات للجادين في البحث، فيه آيات للجادين في البحث. العالم الفرنسي الله يرحمه جاك كوستو، عندما جاء إلى منطقة مضيق باب المندب ورأس رجاء الصالح وشاف البحار، وكأنها القصة تروى أنه كان في شخص سوداني مسلم موجود معاه على ظهر السفينة، وقال: أنا اكتشفت البرازق البحرية. وإذا بالشخص السوداني هذا يقول له، يعني موجود هذا في القرآن منذ 1400 عام. فأراد هذا العالم من إنصافه، يعني أنا أرويها أقولها أنا الدكتور عبد الله المصلح، يقول الدكتور عبد المصلح: أنا كنت من أرسلت له نسخة من القرآن، من ترجمة القرآن الكريم باللغة الفرنسية. سبحان الله العظيم. فأخذ يقرأ فيها، ولعل الرجل كتب إسلامه، يعني حتى يعني يترحم عليه الرجل مسلم، ولكنه أخفى إسلامه، ولأنه من كبار علماء فرنسا ومن كذا معروف. جاك كوستو يعني له كان برنامج تلفزيوني عندنا في يأتي في القناة السعودية زمان قديما، غواصة كليبسو، هذه أنا أفتكر وأنا صغير كنا نتفرج على يعني اكتشافاته لأعماق المحيطات، لكن لأنه يعني الغطرسة اللي موجودة عندهم دفنوه في أظن في المقابر المسيحية، لكنه لا يضيره شيئا إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
1: نعم صح. الله يعطيك العافية أستاذ صلاح على هذه المعلومات القيمة، وهذه يعني صراحة يعني معلومات جدا مفيدة في الإعجاز العلمي في عالم البحار. الله يعطيك العافية، ونلتقي بك على خير بإذن الله.
0: بإذن الله، جزاكم الله خير.
1: الله يعطيك العافية. شكرا جزيلا لك. إذا كان معنا مستمعينا الكرام ضيفنا في هذه الحلقة الأستاذ صلاح الدين بن عبد الكريم فطاني، محاضر حول مواضيع الإعجاز العلمي باللغة العربية والإنجليزية والأردية، ومعلم في ثانوية الفيصلية للموهوبين. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج في ملكوت الله. تقبلوا تحيات المخرج لؤي الحلبي، وأنا ياسر زيدان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: في ملكوت الله، في ملكوت الله.

0: حينما نقلب أبصارنا في هذا الكون الفسيح، نقف مشدوهين أمام عظمة وإبهار وإعجاز، عظمة في تعليق الأجرام السماوية العملاقة، عظمة في خلق تعقيدات الجسم البشري، عظمة في مهابة البحار والجبال.
1: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت.
0: الإعجاز يحيط بنا من كل مكان ويوصلنا لمعنى عميق واحد، أن لهذا الكون إله عظيم صنع فأبدع وأعجز.

0: ذاته عجب العجاب لو ترى عيناك
1: في ملكوت الله. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. من بديع بيان القرآن الكريم دقته في المقابلة بين الألفاظ وإظهارها بصورة متناسقة متكاملة، ومن ذلك مقابلته بين الجوع والعري، ومقابلته بين الظمأ والضحي. فقد جاء التعبير القرآني في خطاب الله عز وجل لآدم عليه السلام: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. والمقتضى المعهود أن يقابل الجوع بالظمأ ويقابل العري بالضحي، ولكن القرآن الكريم قابل الجوع بالعري والظمأ بالضحي، وذلك لمناسبة غاية في الجمال. فإن الجوع عري الباطن وذله، والعري جوع الظاهر وذله، فقابل بين نفي ذل باطنه وظاهره وجوع باطنه وظاهره، كما أن الظمأ حر الباطن والضحي حر الظاهر، فقابل بينهما فتحصل من الآيتين نفي جميع الآفات ظاهراً وباطناً. بديع البيان.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني

فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما

إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا.

وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك.

الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سورة الواقعة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة. رواه البخاري. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، يعني فتنة الدجال، وأعوذ بك من عذاب القبر. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بيني

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

المشرق والمغرب، رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه، رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: محاسن الإسلام.
2: الدين عند الله هو الإسلام.
1: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمة

0: وأخلاقه للخلق أجمعين.
1: إن الدين عند الله الإسلام.
2: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
0: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
3: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
2: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
4: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
2: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم تحية طيبة عبر في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام. أحييكم وأرحب بكم في بدايتها، أنا محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام، والتي نستضيف فيها ضيف البرنامج الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بك أخي الشيخ وائل.
2: دكتور، في برنامج محاسن الإسلام نستعرض هذه المحاسن التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، وكل هذه الشرائع وكل هذه الأوامر وكل هذه النواهي التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كل هذه الأوامر وكل هذه الشريعة هي محاسن، نحاول في كل حلقة أن نستعرض محسنا من هذه المحاسن إن جاز لنا التعبير. دكتور، لازلنا نتحدث في البيوع ومحاسن الإسلام التي جاءت في البيوع، والتي تحفظ حق المشتري وحق البائع، والتي تحفظ في مجملها حق المجتمع، وتجعل المجتمع يعيش في ود وإخاء وفي سلاسة أيضا. لأن دكتور، يعني مثل ما تحدثنا سابقا، من أكثر ما يشاح الناس فيه ويتشاح الناس فيه في الدنيا وفي الآخرة أيضا قضية الأموال. لذلك جاء الإسلام بضبط هذه القضية ضبطا كاملا تاما، لكي لا يعني يحدث النزاع ويحدث الخلل بين الناس ويحدث الخلل إجمالا في المجتمع. دكتور، سنتحدث في هذه الحلقة حول محاسن الإسلام في البيوع من خلال الموازنة بين الحقوق والواجبات. ماذا يمكن أن نقول في بداية هذه الحلقة حول الموازنة بين الحقوق والواجبات في قضية البيوع؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في البداية نحن اخترنا ستة محاسن في البيوع. الأول دفع الضرر، رفع الجهالة والغرر، قطع مادة الخصومة والنزاع، التيسير على الناس والارتفاق بهم ورفع الحرج عنهم، ثم تحديد المسؤولية، ثم الموازنة بين الحقوق والواجبات. وهذه الأمور التي ذكرناها كلها تحقق يعني نظرة الإسلام إلى المال وتعامل الناس فيه، لأن المال كما ذكرت من أهم الأمور التي يتشاح فيه الناس، ولا يكاد يوجد أمر آخر يتشاح فيه الناس كما يتشاحون في الأموال. يعني قد يتساهلون في أمور كثيرة نراها في حياتنا، ولكنهم يصلون عند المال فتحصل المشاحة الكبيرة. ولذلك الإسلام ضبط الأمر ضبطا عظيما، وأتى بمحاسن ليست في غير شريعتنا. من ضمن تلك المحاسن الموازنة بين الحقوق والواجبات. والحقيقة أن الموازنة بين الحقوق والواجبات مبدأ عام في الشريعة الإسلامية. قبل أن نقول بأنه مبدأ في البيوع، فهو مبدأ عام في الشريعة الإسلامية. انظر مثلا الشريعة ما جعلت حقا إلا وجعلت بإزائه واجبا، ولا جعلت واجبا إلا وجعلت بإزائه حقا. ولذلك أنت مثلا أب، لك على أبنائك حقوق ولهم عليك واجبات. أنت زوج، لك على زوجتك حقوق ولها عليك واجبات.
2: الزوجة أيضا
3: الجيران. يعني لا يوجد في الشريعة، ولذلك الذين يتكلمون عن مثاليات في الشريعة الإسلامية يريدك أن تبذل ولا تعطي ولا تأخذ، هذا الأمر غير يعني يجافي روح الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية قائمة على حقوق مقابلها واجبات.
2: أيضا نقطة مهمة دكتور، أن الدافع الذي جعلته الشريعة الإسلامية لبذل هذه الواجبات ولأخذ هذه الحقوق هو مراقبة الله عز وجل في المقام الأول، فلم تجعل يعني الحافز ليس ماديا بحت في الشريعة الإسلامية لضمان هذه الحقوق والواجبات بين الناس.
3: صحيح، هذه الموازنة بين الحقوق والواجبات تستطيع تقول أن كثيرا من البشر حتى غير المسلمين يحرصون عليه، لكن ليس لديهم الخلفية الدينية التي تدفعهم إلى الرقابة الذاتية. يعني عندنا في الإسلام مبدأ الموازنة بين الحقوق والواجبات مع دافع ديني ييسر على الناس القيام بهذا الأمر، يعني بحيث لا يطغى جانب على جانب. يعني مثلا أنت الآن عندما يكون عندك الدافع الديني لا يمكن أن تطالب بحقوقك دون أن تبذل الواجبات التي عليك. صحيح. وهذا هو الفرق بين المسلم وغير المسلم. يعني غير المسلمين قد يتشاحون، كل واحد عليه واجب وله حق يشاحح غيره في حقوقه ويؤدي واجبه لأنه يعلم أن غيره لن يسامحه فيه. نحن المسلمون يجب أو نحن المسلمين يجب أن نعرف هذا الأمر، وأن يكون دافعنا في أداء الحقوق هو الدين، ثم نطلب ما لنا من واجبات كذلك بالدين، لأن الطرف الآخر يجب أيضا أن يكون عنده دين ليؤدي لنا ما لنا عليه من واجبات. وأيضا يجب أن يكون الدين دافعنا لأن نؤدي الحقوق لمن لهم علينا حقوق. هذا الأمر يختلف في الشريعة الإسلامية. طبعا لو نظرنا في عند غير المسلمين نجد أنه لا يوجد عندهم نظرة ربانية توازن بين الحقوق والواجبات، ولذلك ستجد هناك يعني خللا في مسألة ضبط الحقوق والواجبات. لكن لما كانت الشريعة الإسلامية من لدن حكيم خبير انضبطت الحقوق وانضبطت الواجبات بميزان الله تبارك وتعالى، ولذلك تجد أنه ما من حق تستطيع أن تقول لأنه مبدأ عام في الشريعة الإسلامية، ما من حق إلا بإزائه واجب. ولذلك الإنسان لا يستنكف أن يؤدي الحقوق التي عليه، لأنه يعلم أن له في المقابل له واجبات على الآخرين. يعني هو يؤدي ما عليه، يعني ما لهم من حقوق، وله عندهم يجب أن يؤدوا ما عليهم من حقوق له مقابل ذلك. استعرض الشريعة الإسلامية، ما تجد حقا إلا وبإزائه واجب، ولا تجد واجبا إلا وبإزائه حقا. يعني مثلا انظر مثلا في الحياة، حتى مثلا لو نظرنا في الحياة العامة بين الناس، أنت تحترم الشخص ولك عليه أن يحترمك. بين الرجل والمرأة الله تعالى يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. بما استحق القوامة؟ بتفضيل الله التفضيل العام، لكن أيضا أهم عنصر من عناصر القوامة التي جعلها الله للرجل على المرأة وبما أنفقوا من أموالهم. ولذلك الإنسان إذا تخلى عن ذلك الواجب الذي أوجبه الله عليه فإنه يفقد جزءا عظيما من القوامة، يريد أن لا يصرف ويريد أن تكون له قوامة. كذلك المرأة إذا تخلت عن واجباتها حرمت من النفقة ومن السكنة، ويعدها الشرع ناشزة، يعدها الشرع ناشزة. ولذلك الشريعة الإسلامية قررت مبدأ عاما فيها وهو الموازنة بين الحقوق والواجبات. ضمن هذا المبدأ جاءت الموازنة بين الحقوق والواجبات فيما يتعلق بالبيوع، وسنستعرض صورا من البيوع أو ما يتعلق بالمعاملات المالية تبين هذا المبدأ العظيم، ويعني تجلي هذه يعني السمة البارزة. جميل. في الشريعة الإسلامية مما نعده من محاسن الإسلام في البيوع.
2: جميل دكتور، نحاول أن نبسط هذه الصور حتى يصل المفهوم إلى السادة المستمعين الكرام. دكتور، رفع يد الراهن عن المرهون كيف يعني كيف تظهر فيه صورة الموازنة بين الحقوق
3: الآن والواجبات؟ المعروف أن الله تبارك وتعالى أجاز الاستدانة وشرع لذلك حفظ المال. يعني أنت الآن تدفع مالك وقد لا يعود إليك، وكثير من الناس ربما يستدين ولا يعيد، فحفظا لمال الدائن جعل الله تبارك وتعالى الكتابة وجعل الرهن. الكتابة لحفظ الحق، والرهن أيضا لاستيفاء المال منه حين العجز عن الوفاء أو حين التمرد عن الوفاء. طيب الرهن حتى يكون محققا لغرضه لابد أن ترفع يد الراهن عن الرهن اللي هو المرهون، السلعة المرهونة. إذا لم ترتفع يده فلا قيمة للرهن. طيب نبسطها كما قلت، أنا الآن سأستلف منك مثلا 1000 ريال وسأرهن عندك ساعتي.
2: جميل.
3: طيب إذا كانت ساعتي تحت تصرفي ولا شأن لك بها، أين حفظ حقك؟ أين حفظه؟
2: ليس للرهن داعي،
3: ليس لم يؤدي حقه ولا قيمته ولا الغرض منه. ولذلك وازن الإسلام بين الحقوق والواجبات. أنت الآن لما أعطيتني 1000 أصبح لك عندي حق، تمام، وهو 1000 ريال. طيب ما الذي لك في المقابل؟ جعل الرهن في تصرفك ورفعت يدي عنه، ورفعت يدي عنه بمعنى أنه يسلم إليك ليكون تحت تصرفك
2: حتى استيفاء
3: المال. إن أعطيتك المال في الوقت المحدد وإلا استطعت برفع يدي عن هذا الرهن أن تستوفي مالك منه تبيعه ثم تعيد لي ما زاد، فإن لم يزد خلاص انتهى، فإن نقص عدت بالباقي علي. فهذه من الموازنة، هذه صورة من الموازنة بين الحقوق والواجبات في الشريعة الإسلامية وفيما يتعلق بالبيوع.
2: جميل دكتور. أيضا هناك صورة أخرى فيما يتعلق ب
3: نوضح بس أمر فيما يتعلق بهذا الأمر في الرهن. ولذلك العلماء يقولون لا يجوز للراهن أن يبيع المرهون إلا بإذن من المرتهن. ما هو مقتضى أن ترفع يده عنه؟ طيب ألا يملكه؟ نعم يملكه، ولكن نزعت منه هذه الصفة. لأنه أنا لو أملك الآن سيارة أبيعها متى أشاء ولا ما أبيعها متى أشاء؟
2: إذا تملكها تبيعها.
3: ما دام رفعت يده عنه لا يجوز له أن يبيع إلا بإذن من المرتهن. كذلك إذا أدى الرهن إلى المرتهن كان واجبا من جهته، جائزا من جهة المرتهن. يعني ما يأتي يقول أنا أعطيتك الساعة وبعدين يقول لك لا أنا ما أريد أعطيك الساعة، أنا أريد أخذها مرة أخرى. الشريعة تلزمه بذلك، وإذا أصر المرتهن ألا يسلمه الساعة فإن الشريعة تعطيه الحق ألا يسلمه تلك الساعة، لأن الرهن بعد أن أقبضه للمرتهن يعني أصبح واجبا من جهته. لكن المرتهن عنده أن يبقي الرهن عنده. ممكن في لحظة من اللحظات يقول والله الرهن الآن أتحمل مسؤوليته ولا أستطيع أن أقوم بأمره، وأعاده إلى الراهن أو مكنه من الانتفاع به. كأن تكون مثلا سيارة قال له أريد أن أذهب إلى جدة مثلا، أريد السيارة اللي هي مرهونة عين، فأذن له في بيعه، أذن له في إعارته. الأمر من جهة المرتهن جائز لأن الحق يتعلق به، أما من جهة الراهن الذي يتعلق حق المرتهن بعين ذلك الرهن فإنه يصبح واجبا وليس له أن يرجع عنه أبدا. وهذه موازنة بين الحقوق والواجبات في الشريعة الإسلامية.
2: جميل جميل دكتور. دكتور أيضا يعني من الصور التي سنتحدث عنها المقارنة بين القرض والقراض، سنتحدث عن هذه الصورة وغيرها من الصور التي سنتحدث عنها إن شاء الله في هذه الحلقة، لكن اسمح لي أن نذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سنستكمل حديثنا حول هذه الصور التي تبين وتبرز الموازنة بين الحقوق والواجبات في الشريعة الإسلامية لإظهار هذه المحاسن التي جاءت بها الشريعة الإسلامية وجاء بها ديننا الحنيف. دكتور اسمح لي نذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سنكمل حديثنا. مستمعينا الكرام فاصل قصير، بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام عبر أثير إذاعة نداء الإسلام من المملكة العربية السعودية. نعاود الترحيب بكم وبضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. حياك الله يا دكتور، أهلا وسهلا.
3: الله يحييك ومرحبا بك أخي الشيخ وائل.
2: أهلا وسهلا دكتور. المقارنة بين القرض والقراض هي من الصور التي تبرز الموازنة بين الحقوق والواجبات فيما يتعلق بالبيوع في الشريعة الإسلامية. أولا ما هو القرض وما هو القراض، وكيف يعني ما وجه المقارنة فيهما فيما يتعلق بالحقوق والواجبات؟
3: طيب، القرض هو السلف، فأنا إذا قرضتك مالا فقد أسلفت كذلك المال. أما القراض فهو المضاربة، بحيث وصورة المضاربة أن تكون لديك خبرة في مجال من مجالات التجارة وأنا عندي مال، فأعطيتك المال لتقوم بالتجارة في ذلك المجال الذي تجيده، هذا هو المضاربة. ونتفق على نسبة معينة من محصول الربح لا من المبلغ.
2: أي
3: يعني مثلا أقول مثلا إذا حصل ربح لك 50% ولي 50% مع الاحتفاظ بأصل المال.
2: جميل.
3: طيب، إذا نظرنا في القرض والمقارضة نجد أن القرض من عقود الضمان. القرض من عقود إيه؟ الضمان، واللي هو السلف.
2: أيه.
3: من عقود الضمان. بمعنى إيش من عقود الضمان؟ سلفت مني 100 ريال،
2: أنا أضمن أني
3: أنت سأعود. تضمن سرقها عليك سارق، حصلت عليك جائحة،
2: أيا كان ستعيد هذا المبلغ،
3: مسؤولية، أنت ضامن لهذا المبلغ. لماذا؟ لأنك لا تأخذ مقابل القرض شيئا، ولو أخذت عليه شيئا فقد وقعت في الربا.
2: أي.
3: فمقابل أنك لا تأخذ شيئا أنت ضامن أيا كان الأمر وأيا كانت الظروف التي أحاطت بذلك القرض.
2: جميل.
3: طيب، في المضاربة، اللي هي القراض، أنت الآن يعني من منا الذي عنده المال؟ مثلا أنا أعطيت المال
2: وأنا أضارب فيه،
3: وأنت تضارب، يعني بمعنى تتاجر فيه. أنا الآن العقد عقد أمانة. العقد عقد إيه؟
2: أنك ما تفرط، بالنسبة لي لا أفرط في هذا.
3: لا، وجه الموازنة بين الحقوق والواجبات، لما كنت إذا ربحت لي في الربح نسبة، لي في الربح نسبة، لم يكن عقد ضمان.
2: أي لا أضمن النسبة،
3: لا تضمن إلا إذا قصرت.
2: أي.
3: طيب، وكيف يعني يكون التقصير؟ التقصير إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون
2: مخفيا.
3: إن كان ظاهرا تحملت، إن كان ظاهرا تحملت، وإن لم يكن ظاهرا فلأنه عقد أمانة تصدق بيمينك أنك ما قصرت فتحلف يمينا. طيب، لماذا قبلنا منك اليمين؟ لأن العقد عقد أمانة. طيب، لماذا جعل الإسلام عقد السلف هذا اللي هو القرض جعله عقد ضمان، وجعل عقد القراض اللي هو المضاربة والتجارة بمال من يعني في مجال معين عقد أمانة؟ لأنك في القرض لا تأخذ شيئا، وفي القراض تأخذ نسبة من الربح. فالموازنة بين الحقوق والواجبات هنا، لما كان هنا لا تستفيد شيئا جعله عقد ضمان، يعني لا يمكن أن أجمع عليك بين أن لا تستفيد شيئا من المبلغ وكمان أيضا يضيع عليك المبلغ، ولا يمكن أن أجمع لك هنا بين أنك تستفيد من الربح وفي الوقت نفسه أيضا يعني أنت ضامن مبلغك بحيث لا يتغير ولا يتأثر بشيء من الجوائح وبشيء من الظروف. فوازنت الشريعة بين هذين الأمرين، وهذه صورة عظيمة من الموازنة بين الحقوق والواجبات.
2: جميل.
3: لعل الأمر اتضح، وإن شاء الله يعني يكون اتضح للمستمع الكريم.
2: بمشيئة الله. دكتور، أيضا صورة أخرى، ربما هذه الصور يغلب عليها الطابع الفقهي، لكن لابد أن يعني أن نبين هذه الصور ونحاول أيضا أن نبسطها للمستمعين الكرام. الظهر يركب بنفقته ويحلب بنفقته،
3: هذا في الرهن. إذا يعني الآن كان زمان ممكن يرهن بقرة، يمكن يرهن شاة، يمكن يرهن عزك الله حمار، ممكن يرهن أي شيء من هذه الأشياء التي فيها لبن أو فيها ظهر يركب. طيب، العلماء يقررون أن نفقة هذه الأشياء على الراهن. مش معقول أعطيك مبلغ وتجيب لي بقرة يعني أو جمل
2: وأطعمه،
3: خلاص ضاع، يعني أنا يعني دفعت مالا وكمان أصرف لك. فهم يقولون إيه؟ على صاحبه النفقة. لكن لو كنت أنا الذي أركبه، وكنت أنا الذي يعني أشرب لبنه، فإنني أقوم بالنفقة مقابل ذلك الأمر.
2: أي.
3: إذا كان صاحب الرهن هو الذي يقوم بذلك، فمقابل يعني هو الذي يأخذ اللبن، وهو الذي يعني مثلا الآن أودع عنده جملا فيذهب يأخذ اللبن منه، وقد يأخذه في بعض الأحيان بإذن المرتهن ليركب عليه، فالنفقة هنا كلها على الراهن. لو حصل العكس الآن يجب أن يقوم المرتهن مقابل ركوبه ومقابل ما يشرب من اللبن أن يقوم بالنفقة، وهذا موازنة بين الحقوق، بين الحقوق والواجبات، وهذه صورة واتضح فيها الموازنة بين الحق والواجب.
2: جميل دكتور، يعني أيضا من الصور التي سنتحدث عنها الإجارة عقد أمانة والعارية عقد ضمان. أولا ما هي الإجارة وما هي العارية، ومن ثم يعني نبسطها للمستمعين، ومن ثم سنتحدث عن وجه المقارنة بين الحقوق.
3: طيب الإجارة معناها أنه أنا الآن إذا يعني استأجرت عقارا أو استأجرت بيتا أو استأجرت حتى أنت سيارة،
2: أنت مؤتمن على حفظه.
3: هنا لما كنت أدفع المال مقابل المنفعة فالعقد هنا عقد أمانة. يعني إذا حصل مثلا أي تلف للمؤجر، للشيء المؤجر،
2: أيه،
3: أنا مؤتمن عليه، بمعنى أنني لا أضمن إلا إذا قصرت، إذا قصرت أضمن، إذا لم أقصر أصدق بيميني وليس علي شيء، لأن قلنا التقصير قد يكون ظاهرا وقد يكون
2: مخفيا،
3: خفيا، فإن كان ظاهرا أنا أضمن لأنه ظهر أنني قصرت، وإذا كان خفيا أصدق بيميني أنني ما قصرت، أحلف أنني ما قصرت. لماذا؟ لأنني دفعت المال. طيب العارية، أنا أخذ منك مثلا سيارة، أقول لك أعطيني السيارة أذهب بها إلى الطائف مثلا، أنت السيارة قلت لي والله أنا ما أريد منك شيء، هي عارية، العارية مضمونة. لما كنت لا تأخذ شيئا مقابل إعطاء السيارة كانت العارية مضمونة، فلو حصل على السيارة أي شيء فإنني أضمنه سواء قصرت أم لم أقصر. وقد رأينا هذه الصورة من آبائنا، كان الوالد يذهب إلى بعض الناس يستعير بعض الأمور، فيقول له أنا أعطيك، يعني يأخذ بعض الأمور، يقول أعطيك عارية، يقول لا إجارة. فأنا لما نخرج نحن صغار لا نفهم شيئا، أقول لماذا لا تأخذها عارية مجانا؟ يقول لا أنت لا تفهم ما هي الآثار المترتبة،
2: أنا أتحملها
3: عارية، أنا أتحمل مهما كان، أتحمل التبعات، وإذا أخذتها إجارة أنا لا أتحمل إلا إذا قصرت. فكانوا يرفضون أن يأخذوا عارية ويصرون على أخذ الشيء إجارة لعلمهم بأن الإجارة عقد أمانة وأن العارية عقد ضمان. والشريعة هنا كفلت، انظر كيف وزنت بين الحقوق والواجبات، أخذه بدون مقابل لا أضمن، وإنما أضمن إذا قصرت، فإذا لم أقصر صدقت بيميني. طيب أخذه بمقابل، إذا يعني أنا إذا أخذت الإجارة بمقابل لا أضمن، تمام، إلا إذا قصرت، فإذا لم أقصر أنا خلاص يكفي ما دفعت من مال، أما إذا أخذته بدون مقابل
2: فأنت تضمن،
3: فأنا أضمن أيا كان الأمر. يعني مثلا أخذت سيارتك وذهبت إلى الطائف وحصل عليها أي عطل في خلال سفري إلى الطائف يجب علي أن أضمن هذا الأمر، لأنه حصل في حال استخدامي لسيارتك.
2: أيه.
3: يعني لأن أنت أخذت مني شيء، مش معقول تعطيني سيارتك أذهب بها إلى الطائف وأعيدها إليك خربانة وكمان تدفع عليها.
2: يعني وأعيدها في مخالفة مرورية مثلا.
3: لا مخالفة المرورية هذه تضمنها كانت إيجارة ولا غير إيجارة لأنه تقصير.
2: أيه جميل.
3: أيه لا المخالفة المرورية هذا تقصير واضح.
2: فتضمن سواء كان ضمان أو إجارة.
3: ولماذا قلنا بأنه تقصير واضح؟ لأن القوانين معلومة معروفة للناس جميعا، وأي سائق لا يعرف المخالفات المرورية يجب أن يعود مرة أخرى يتعلم في المدرسة.
2: أي
3: لكن نقول مثلا حصل خلل في السيارة. لأي شيء معين،
2: عطل معين
3: إن كان بسبب تقصيري أنا، يعني مثلا استأجرت بسبب تقصيري أنا يجب علي أن أتحمل، وإذا كان ليس بسبب تقصيري أصدق بيميني أنني ما قصرت. أما العارية فإنه يجب علي أن أضمن أي تلف في السيارة أثناء وقوعها تحت يدي وفي قبضي، لأن صاحب السيارة ما أخذ شيئا، فلا يمكن أن نجمع عليه بين أن لا يأخذ شيئا على سيارته وبين أن يتحمل إصلاح سيارته. وهكذا وازنت الشريعة بين الحق والواجب، وهذا يعني أمر عظيم وتشريع رباني حكيم.
2: جميل، الله يعطيك العافية دكتور. ما أدري إذا كان في كلمة تختم بها حديثنا حول الموازنة بين الحقوق والواجبات فيما يتعلق بالبيوع في الشريعة الإسلامية.
3: هناك صورة أخرى أيضا في الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالبيوع، أن الخراج بالضمان. أن الخراج بالضمان. اشترى رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عبدا ثم رده بعيب، فقال صاحب مالك العبد يا رسول الله قد استعمل عبدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. كيف الخراج بالضمان؟ بمعنى أن المشتري لما كان ضامنا للعبد أثناء بقائه عنده كان ما حصل له من منافعه في ضمانه، في مقابل ذلك الضمان، مقابل إيه؟ ذلك الضمان. فإذا اشترى إنسان سلعة من السلع، مثلا اشتريت سيارة، اشتريت إيه؟ سيارة واستخدمتها يومين ثلاث أربع، ذهبت إلى جدة ورجعت، ذهبت إلى الطائف ورجعت، ثم رددتها بعيب يعني لا يمكن أن يصح معه البيع، أو ما قبلته أنا المشتري لم أقبل ذلك العيب ورددت. طيب هذه المشاور التي قمت بها هل أدفع مقابلها؟ قال لا تدفع مقابلها شيء. لماذا؟ لأن هذه السلعة لما كانت معي في تلك الفترة كنت ضامنا لكل شيء يحصل عليها، فلا أتحمل شيئا مقابل الضمان، فلا أتحمل شيئا مقابل الضمان. قد يقول بعض الناس طيب إذا كانت المسألة موازنة بين الحقوق والواجبات، السلعة قبل تسليمها للمشتري، وهذا ذكرناه في حلقات أخرى، هي في ضمان البائع، فلماذا لا يكون ما يخرج من السلعة من الزوائد للبائع ما دامت في ضمانه؟ العلماء يقولون السلعة بالنسبة للبائع علة الأخذ الملك، علة أخذ الزوائد الملك، وهو بعد البيع خرجت من ملكه، يعني عللها الشارع بالملك فقط وليس بالضمان. أما بالنسبة للمشتري فالشارع عللها بالضمان والملك، بالضمان والملك، فهو يضمنها، المشتري يضمن ويملك، فيستحق إيه؟ فيستحق الزوائد. طيب وهذه الصورة يعني تخرج الغاصب، فإن الغاصب يضمن الزوائد، يضمن ومع ذلك هو غير مالك، ولأنه غير مالك لا يملكها، ولذلك الغاصب غصب سلعة معينة، مثلا غصب سيارة ورح بها مشاوير لجدة ورجع وذهب، يضمن ما يعني هذه المشاوير، يضمن الأساس ومع ذلك لا يملك المشاوير. ما يجيش نقول له خال مقابل أنك ضمنت السيارة لك حق المشاوير، لأنه لا يملك،
2: لأنه غاصب.
3: فانظر كيف وزنت الشريعة الإسلامية الآن بين البائع قبل القبض، خرجت من ملكه فلا يستحق شيئا، فالعلة في استحقاق الزوائد، في استحقاق ما يسمى بالخراج الملك، وقد خرجت من ملكه. طيب المشتري بعد البيع، بعد الشراء، يستحق الزوائد ولو كانت في يد البائع،
2: لأنه اشترى،
3: لأن العلة هنا الضمان، بعدين استلمها، العلة الضمان والملك. الغاصب يضمن ولكنه إيه؟
2: لا يملك،
3: لأنه لا يملك الزوائد، لأنه لا يملك الأصل.
2: أي جميل.
3: فهذه انظر كيف وازنت الشريعة الإسلامية بين الحقوق والواجبات، وهذا تشريع رب العالمين، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
2: الله يعطيكم العافية دكتور، شكرا جزيلا، مبارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك، وإن شاء الله أن نصلنا هذه الصور في في في فيما يتعلق بالبيوع وإظهار هذه المحاسن بشكل سلس في هذه الحلقة. شكرا جزيلا دكتور، بارك الله فيك.
3: بارك الله فيكم. هي الأحكام قد تكون صعبة على المستمع الكريم، لكن كثير من المستمعين يعني
2: وأيضا لابد يعني لا تظهر هذه المحاسن إلا بإظهار مثل هذه الأمثلة المتعلقة ب
3: وإن شاء الله يعني تفهم، وما لم يفهم إن شاء الله ندركه في أمثلة أخرى إن شاء الله.
2: الله يعطيك العافية.
3: لكن الصورة الواضحة أن الشريعة قامت على مبدأ عام وهو الموازنة بين الحقوق والواجبات في كل شيء، ومن ضمنها ما يتعلق بالبيوع.
2: جميل، شكرا جزيلا دكتور، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك. كان مستمعين الكرام ضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. في نهاية هذه الحلقة كل الشكر لكم مستمعين الكرام، وتقبلوا تحياتي محدثكم والحمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السليهبي، نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محاسن الإسلام،
4: محاسن الإسلام،
5: الدين عند الله هو الإسلام.
6: هو الإسلام.
0: الإسلام دين رب العالمين، وهدايته للأولين والآخرين، ورحمته للخلق أجمعين.
7: إن الدين عند الله الإسلام.
8: حاز المحاسن كلها
1: وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
0: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
5: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
1: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
7: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
1: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم. أقرب إليكم أينما كنتم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحاسدوا ولا تناقشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. النكش أي زيادة في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها من أجل نفع البائع والإضرار بالمشتري. لا تدابروا أي لا يعرض بعضكم عن بعض، أي لا يعرض بعضكم عن بعض. وأيضا من الوصايا النبوية أكذب الحديث. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. متفق عليه.
1: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم، تثري حياتكم.
2: واحة القيم. واحة القيم بين فضاءات القيم وبين ثقافة بناء الإنسان، تتنوع القيم لتمثل الحياة البشرية.
3: غايتها واعدة سامية مرتبطة بجذور الفطرة، فهي روح سلوك الفرد.
2: بها يعرف الإنسان ذاته ويرتقي بنفسه ومجتمعه،
3: لتصبح سلوكاً ومنهجاً أخلاقياً وحضارياً وإنسانياً في حياتنا.
2: واحة القيم برنامج يركز على بناء الإنسان من خلال صناعة القيم وغرسها في داخله، وتمكينه للارتقاء بها اجتماعياً وتعليمياً وثقافياً وعلمياً وعملياً. من تقديم عبد الله فلاتة وإخراج ساري جبرة.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من حلقات برنامج واحة القيم. في هذا البرنامج مستمعينا الكرام نركز على بناء الإنسان من خلال صناعة القيم وغرسها وتعزيز هذه القيمة حتى تكون مفيدة للشخص، وأيضا يمتد تأثير هذه القيمة على الفرد والمجتمع. وفي كل حلقة نأخذ قيمة من القيم العظيمة لنبين أهمية هذه القيمة ونعرفها وارتباطها أيضا بالمجتمع، ونستشهد ببعض الأمثلة المعينة بإذن الله والمفيدة لهذه القيمة.
2: واحة القيم. واحة القيم.
4: بداية مستمعينا الكرام دعونا نرحب بضيف حلقتنا اليوم دكتور يحيى بن زكريا بخاري، مستشار جمعية الدعوة بالرصيف. حياك الله دكتور يحيى معنا عبد برنامج واحة القيم.
5: مرحبا وحياكم الله جميعا الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات وكل الفريق العامل في هذه الإذاعة المباركة الكريمة التي لها نفعها وامتد أثرها في أفاق بلادنا الكريمة. حياكم الله جميعا.
4: الله يحييك ويبقيك دكتور يحيى. طبعا اليوم حديثنا بإذن الله عن قيمة من القيم العظيمة، ويعني كما عودتنا أنه نتحدث عن هذه القيمة وبعد أن نخمن ما هو عنوان هذه القيمة. تفضل.
5: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العناوين المفيدة لابد أن تكون متوافقة مع مضامين مفيدة. اسمحوا لي سأقتبس لهذه الحلقة عنوانا هو على رأسه الطير.
4: الله.
5: هذا العنوان أنا طلبته قصدا.
4: نعم، لماذا طلبته قصدا؟
5: الأمثال عند العرب لها معاني مقصودة، وكما تعلمون إخواني وأخواتي القرآن بلسان عربي مبين.
4: نعم.
5: اللغة العربية هي وعاء الشريعة، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
4: عليه الصلاة والسلام.
5: فاللغة العربية لها بعض الأمثال ذات المعاني المقصودة، ومنها هذا المثل على رأسه الطير.
4: هذا مثل يعني مذكور
5: هذا
4: بالقرآن،
5: مثل عند العرب
4: أو عند العرب؟
5: هذا
4: نعم.
5: عند العرب، لكن طبيعي أن العرب بلغتهم القرآن نزل بلغتهم،
4: صحيح.
5: فالتماشي مع اللغة العربية مطلب.
4: نعم.
5: فهذا المثل عند العرب كأن على رأسه الطير. الطير ما يخفاكم مخلوق ضعيف، لو قيست قوة الطير بما حوله من بقية المخلوقات والحيوانات أكرمكم الله لن تكون هناك فرصة مقارنة.
4: صحيح.
5: مثال الحوت بضخامته، أكبر الحيوانات الثدية، لو قيل على سبيل المثال الأسد، الفيلة، الإبل، حيوانات ضخمة هائلة، إن جاء الطير بينها سيكون ضعيفا بين تلك المنظومة الممتدة من هذه المخلوقات التي خلقها الله. لذلك سبحان الله العرب جعلوا الطير نموذجا للخوف والهلع واتقاء الشر دوما، عنده حرص عالي الطير، وسبب هذا الحرص ضعفه، وفي المقابل كثرة المخاطر حوله. لو قيس الطير بما حوله من المخلوقات لكان من بين أضعفهم، لذلك تراه حريصا خائفا متوجسا على الدوام. ومن صور حذره ووجله أنه يسرع التنقل
4: من مكان إلى مكان.
5: أيوة، فلو كان الطير واقفا بموضع وشعر بأدنى مراتب القلق والخوف والهلع في ذاك الموضع
4: ينتقل.
5: أيوة، لوجدته يسرع التنقل ويسرع الحركة من ذلك المكان،
4: حتى في السكن يعني.
5: أيوة،
4: في السكن.
5: نعم.
4: من محل لمحل. نعم.
5: حتى لو كان في موطن سكنه وعشه وملاذه ومأواه ينتقل.
4: صحيح.
5: فالعرب ضربوا المثل بهذا الطير في سرعة تنقله، وسبب ذلك الإسراع منه أنه ضعيف أمام غيره من المخلوقات. لذلك امتد المثل العربي بهذه العبارة كأن على رأسه الطير، قصدوا أن هذا الموضع أصبح آمنا وأصبح ساكنا لدرجة أن الطير الحذر القلق الذي يسرع التنقل ثبت في ذاك الموطن.
4: الله.
5: فقالوا في المثل كأن على رأسه الطير. هذا أصلا القصد، أن الطير سيضرب مثل من اللغة العربية اقتباسا، ومقصود هذا الأمر.
4: جميل.
5: مقصود
4: جميل.
5: هذا الأمر
4: جميل. إذن على رأس الطير هذا هو مثل يعني موجود عند العرب قديما.
5: نعم، وسوف يرتبط لاحقا مع القيمة التي معنا.
4: نعم. قبل أن يعني ندخل في القيمة دكتور يحيى، أيضا الأمثال في القرآن الكريم أيضا ممكن أيضا نربط هذا العنوان بالأمثال في القرآن.
5: الله أكبر. نعم، قال الله جل وعلا من سورة الحشر: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. القرآن إخواني وأخواتي أنزله الله إلينا هداية ونورا ورحمة حتى نفهم ما فيه ونتدبر معانيه ثم نعمل بمقتضاه، وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقرآن الكريم ذكر الأمثال وأكثر من ذكرها، حتى قال بعض المفسرين رحمهم الله: القرآن هو العقائد والأحكام والأمثال، من كثرتها في القرآن. وقالوا العقائد والأحكام والأمثال والقصص، هذه ذكروها في تفسير القرآن. قال الله جل وعلا أيضا في شأن الأمثال: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. كلمة التوحيد، الكلام الطيب، هذا يبقى عند الله، والآية من سورة إبراهيم. فالأمثال لها موضعها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
4: عليه الصلاة والسلام. إذن هذه هي الأمثال، وكما ذكرت يعني هي موجودة عند العرب قديما وأيضا موجودة في القرآن الكريم. لكن دكتور الآن يعني قبل أيضا أن ندخل في عنوان الحلقة، وتشوقنا حقيقة أن نعرف عنوان الحلقة أو عنوان هذه القيمة، العلاقة بين عنوان الحلقة على رأسه الطير وأيضا يعني ضرب الأمثال.
5: أي نعم، الطير الذي جاء ذكره عند العرب بتوجسه وأنه إن استقر فهذا يعني أمانا في ذاك المكان، فضربوا مثلا بذلك. والقرآن الكريم أيضا أثبت الأمثال وأكثر من ذكرها في القرآن العظيم. هذا الحال في ارتباط الطير في المثل العربي كذلك جاء في النص الشرعي ذكر الطير، ولكن المرة هذه ليس باعتباره مثل ولكن باعتبار الطير الآن أنموذجا في تطبيق هذه القيمة.
4: الله،
5: فأصبح الله. الطير الآن تحول مكانه، بدل ما كان لدى العرب كمثال للتوجس والاستقرار عند الأمان، الآن لا، نأخذه في النص الشرعي بقيمة أعظم.
4: الله.
5: أنه نموذج ويقتدى به في قيمة جاء الإسلام بترسيخها.
4: الله أكبر، ما هي هذه القيمة؟ إذا وصلنا هنا العنوان الحلقة،
5: الآن سنرتبط بين العنوان رأسها للطير والآن القيمة التي في هذه الحلقة.
4: جميل.
5: القيمة يا إخواني هذه هي التوكل.
4: الله.
5: عبادة عظيمة.
4: الله.
5: هذه العبادة جاء الطير ليكون أنموذجا يحتذى في تطبيق هذه القيمة.
4: الله أكبر.
5: وما يخفاكم أخواني وأخواتي أن الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عند البخاري في صحيحه رحمه الله، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. قال ابن رجب رحمه الله، النبي صلى الله عليه وسلم جمع الله له الخير كله، خير الدنيا والآخرة، فكيف يقول هذا القول أنه يختزل ذلك بأداة الحصر إنما ويجعلها في القيم والأخلاق؟ كيف يكون ذلك؟ الجواب أن العقائد لها مكانتها في الإسلام، الأحكام الشرعية لها مكانتها وهكذا، ولكن القيم والأخلاق هي هذه العناوين التي ترغب في المضامين.
4: سلام.
5: فوجود القيم لدينا، وجود الأخلاق بيننا، سيرغب الآخرين فيما لدينا.
4: صحيح.
5: من معان عظيمة عميقة، لكن هذه العناوين الخارجية التي يراها الكل الكبير والصغير. فمثلا الأب حامل القيم، والحمد لله المجتمع عندنا بفضل الله من أقصاه لأقصاه، من شماله لجنوبه وشرقه لغربه، نماذج كثيرة من هؤلاء الآباء أصحاب القيم، كذلك الأمهات، كذلك الإخوة الكبار، كذلك الأزواج، على يقين أن يوجد الكثير منهم. هؤلاء أصحاب القيم شعروا أو لم يشعروا سوف يقودون من خلفهم للتمسك بهذا الدين برمته عندما ظهر جلاؤه في قيمهم وأخلاقهم وشيمهم. نعم، ظهرت بهذا البهاء والجلاء فتبعهم فيما بقي بعد ذلك. بمعنى يا أخي الأب الكريم، يا أختي الأم العزيزة، لا تجهدوا أنفسكم في الأوامر فقط، بل ألبسوها بالشيم والقيم والأخلاق،

0: نعم، التوكل حفظكم الله جميعا ووفقكم الله للهدى والسداد. التوكل حتى يكون صحيحا احفظوه، أمر يسير يمكن تطبيقه. الأمر الأول، تفويض أمورك في دين ودنيا لله سبحانه وبحمده، اجعل قلبك مع الله، تعلق به سبحانه وبحمده، ونسأل الله أن يتولانا في من تولاه.
1: آمين يا رب.
0: فوض قلبك لله، ألسنا نرتضي الله ربا والإسلام دينا ومحمدا صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا؟ فلنفوض أمورنا لله. هذا أول الأمور لتحقيق التوكل على ما يريده الله، فتكون قيمة يراها الجميع. الأمر الثاني، ونحن نفوض قلوبنا وأمورنا لله سبحانه وبحمده، نأخذ بالأسباب، ولكن الأسباب المباحة والمتاحة. سبب مباح بين أيدينا وهو متاح أيضا وليس عسيرا يصعب الوصول إليه. أضرب مثالا على ذلك، شاب يريد الانتظام في الدراسة الجامعية، خلاص أول ما يبدأ يفوض أمره لله ويسأل الله أن يفتح عليه بخيري الدنيا والآخرة في هذه الدراسة الجامعية، وفي مدخله ومخرجه يذكر الله تسبيحا وتهليلا ومفوضا أمره لله، ويأخذ الأسباب. ولكن ما هي الأسباب؟ يأخذ الأسباب المباحة في الدراسة الجامعية. قد يكون هناك أسباب محرمة كالغش والتغيب، أمور لا يرتضيها الله، التزوير، أنه غائب ثم يحضره آخرون في القاعة كذبا وزورا، لا يفعل ذلك، يأخذ الأسباب المباحة والمتاحة. هذه مهمة أيضا، المتاحة المقصود بها إخواني أن يطلب مثلا، هذا الشاب الذي يريد الدراسة الجامعية يطلب وسيلة نقل للوصول للجامعة، فليطلب المتاح من والده، لا يطلب من أبيه العسيرة، بل يطلب اليسيرة. والده يستطيع ربما أن يدفع له بسيارة قيمتها معقولة في المتاح بين يدي والده، فلا يغالي في ثمن السيارة ويطلب السيارات الفارهة إن كانت عسيرة على والده. هذا هو التوكل، تفويض القلب لله ونحن نؤمن به، مع الأخذ بالأسباب المتاحة والمباحة. قال الله جل وعلا في شأن مريم عليها السلام، هذه المرأة الصالحة المؤمنة هي المرأة الوحيدة في القرآن المذكورة باسمها، كل النساء في القرآن لم يذكر أحد منهن باسمه المجرد إلا مريم، ذكرها الله في القرآن 30 مرة. مريم عليها السلام وهي في المخاض، ماذا قال الله لها؟ وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. أخذت بالأسباب وهي في المخاض في هذه الحالة من الضعف والبأس الذي أصابها ونزل بها، ومع ذلك هذا السبب. وما هو سبب؟ ربما يظهر فيه العسر لأنها أمرت وهزي إليك بجذع،
1: وهذه حكمة من الله سبحانه
0: نعم
1: وتعالى.
0: الجذع وليس سعف النخل، ليس أغصان النخيل، بل الجذع أصل الشجرة، بجذع النخلة، الوعد من الله، هذا التوكل.
1: صحيح.
0: تساقط عليك رطبا جنيا، فأسقطوا على أنفسكم ذاك الرطب الجني عندما تتوكلون على الله.
1: الله أكبر. أريد أن أسألك دكتور يحيى عن الفرق بين التوكل والتواكل.
0: أيوة حقيقة. أحسنت ما شاء الله تبارك الله، وهذا تماما ذكره الله جل وعلا في مثالين متقاربين. نبي كريم هو أول أولي العزم من الرسل، نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام صاحب توكل حق، فوض أمره لله وأخذ بالأسباب عندما صنع السفينة طلبا للنجاة وفق ما أراد الله منه، فتبع أمر الله، فوض أمره لله وأخذ بالأسباب.
1: صحيح.
0: فماذا كانت نتيجة توكله لا تواكله؟ شوف التوكل ما هي نتيجته. قال الله جل وعلا في سورة القمر، وحملناه على ذات ألواح ودسر. الألواح الخشب، والدسر جمع دسار وهو المسمار.
1: نعم.
0: القرآن يصف تلك السفينة أنها مجرد ألواح من الخشب قد مسكت أجزاؤها بقطع من المسامير أمام هذا الطوفان الهائل الذي أطبق ماء السماء فيه بماء الأرض. كل هذه الأمواج المتلاطمة لم تغرق تلك السفينة التي فيها عبادة التوكل الصحيحة بتفويض وأخذ الأسباب المباحة والمتاحة. هذا الذي كان متاحا بين يديه، ألواح ودسر، أخذ بالسبب الذي بين يديه فأنجاه الله. والتواكل تكملة في ذات القصة، هذا نوح.

0: عليه الصلاة والسلام في توكله الحق الصادق، خذ التواكل على خلاف ذلك تماما في تطبيق خاطئ من ابنه عندما قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. فقد التوكل الحق عندما لم يفوض أمره لله بل فوض أمره لذاك الجبل والعياذ بالله، ففقد التوكل وانتهى إلى التواكل. ثم أيضا لم يأخذ المباح، المباح يومها كان السفينة، أخذ الحرام فأغرق يومها. هذا الفرق بين التوكل والتواكل. التوكل يجمع هذين الشرطين، تفويض القلب مع أخذ الأسباب. التواكل إما يضيعها الاثنين أو يضيع واحدا منها فلا يصل إلى النتيجة المطلوبة.
1: جميل جميل جدا. أنا أستاذن دكتور يحيى في فاصل قصير ومن ثم نعود إليك. فاصل قصير مستمعين الكرام ومن ثم نعود إليكم.
2: واحة القيم، واحة القيم، برنامج يركز على بناء الإنسان من خلال صناعة القيم وغرسها في داخله، من تقديم عبد الله فلاتة وإخراج ساري جبرة.
1: عودة لكم مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير في برنامج واحة القيم مع الدكتور يحيى زكريا بخاري، مستشار جمعية الدعوة بالرصيفة. حياك الله الدكتور يحيى مرة أخرى معنا في برنامج واحة القيم.
0: مرحبا وهلا بكم جميعا.
1: حياك الله دكتور يحيى. كنا نتحدث يعني قبل الفاصل عن عبادة التوكل على الله سبحانه وتعالى، وذكرنا أنه عبادة التوكل هي تفويض القلب لله سبحانه وتعالى، وأيضا الأخذ بالأسباب المباحة، وكما ذكرت يعني بعض الأمثلة والقصص في القرآن الكريم. نريد أيضا يعني نماذج في حياتنا اليومية وفي حياتنا العملية أيضا في هذه القيمة، قيمة التوكل.
0: وهذا ضروري، احنا الآن آمنا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، هيا بسم الله نطبق الآن، نطبق مثال في الحياة. شخص أراد الخروج من داره فليقل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يذكر الدعاء الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليبشر أنه سيرصده ملائكة والشياطين، سوف تقول كيف لكم برجل قد هدي وكفي ووقي، لأن الله توكل أمره وحمل عنه. فيخرج متوكل الله، يخرج إلى أين؟ يخرج إلى المباح. شخص من الناس أراد الذهاب لعمله، هي بسم الله توكلت على الله، يقول ذلك ويذهب متوجه لعمله مبكرا إليه، يحلل ماله وراتبه. شخص آخر يريد الذهاب بأمه لعيادة الطبيب، هي بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة، بسم الله، وهذا بر بالوالدة، وفقك الله يا ابني أكمل مسيرك. زوجة أرادت الذهاب لأمها، بسم الله اذهبي وقولي هذا الذكر، وهكذا. ونمضي حياتنا بذلك، جلسنا على مائدة الطعام نبدأ بسم الله، بسم الله الذي أوجد لها مسلكا ومساغا ومخرجا،
1: وكل هذه توكل التي ستقع.
0: نعم هذا هو التوكل، في كل شأن نحن مع الله، في كل شأن نحن مع الله.
1: حقيقة يعني في بعض أيضا النماذج العظيمة والنماذج الكبيرة، حقيقة عندما نتأمل سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام يعني نجد الكثير حقيقة من توكله عليه الصلاة والسلام في حياته، وأيضا في الصحابة الكرام.
0: نعم صحيح، جزاك الله خير ذكرتنا. ومن ذلك على سبيل المثال أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه من يسأله الصدقة ولم يكن معه شيء، فقال يا بلال خذه إلى السوق وابتع له علي، روح اشتري له محتاج وسجل علي دين. فقال عمر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وكلك الله، ما كلفك الله بهذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم أنفق يا بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، توكلنا على الله رزاق كريم رحمن رحيم سبحانه وبحمده. توكل صحيح. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه عندما جاء أعرابي، هيا خلوكم معنا السادة المستمعين والأخوات المستمعات، الرسول صلى الله عليه وسلم بمكانته وعظيم شأنه عليه السلام الآن في المدينة المنورة في المسجد النبوي الشريف جالس بين أصحابه صلى الله عليه وسلم، ويقدم أعرابي ومعه ناقة، فيدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تطبيق الآن للتوكل عملي أمام الصحابة، يقول ذاك الأعرابي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعها وأتوكل، أتركها خلاص وأنا متوكل؟ قال صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل. خذ الأسباب، تطبيق عملي أمام الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة مستخفيا صلى الله عليه وسلم في الليل مع دليل يقوده، كل هذا توكل وأخذ بالأسباب المباحة والمتاحة صلى الله عليه وسلم.
1: فعلا لو تأملنا القرآن الكريم وتحملنا أيضا السيرة النبوية لنجد فيها كثير حقيقة من أمور التوكل على الله سبحانه وتعالى، وأيضا الأخذ بالأسباب. دكتور، يعني ما هي الفوائد المرجوة من قيمة التوكل على الله، وأيضا ما هي النتائج التي سوف نجنيها عندما نتوكل على الله سبحانه وتعالى حق توكله؟
0: الله أكبر، هذا شيء عظيم ما شاء الله، سؤال مرة مهم. ولأهميته اسمح لي بشمهندس سوف أذكر جوابا له وأذكر الحاق بالجواب. الجواب فضائل التوكل في الدنيا والآخرة كثيرة. اسمحوا لي فقط أستعرض نصين شرعيين تكفيكما في اليقين بمكانة هذه العبادة. واحد، قال الله جل وعلا من سورة الطلاق: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال العلماء حسبه أي كافيه. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: والله لو أطبقت السماء على الأرض والعبد بينهما وكان مؤمنا متوكلا لأوجد الله له منها مخرجا. توكل على الله، هذا واحد. اثنين، وهذه خذوها ولا تردوها، اكسبوها، محبة الله لكم. قال الله جل جلاله: إن الله يحب المتوكلين. الآية من سورة آل عمران. فإن أحب الله عبدا ساقه لخير دنيا وآخرة. فالتوكل هو تحقيق مطلوب ودفع مرهوب ونفي لنزغ الشيطان وهمزه ونفثه ووسوسته. توكل على الله واعتمد بقلبك وفوض أمرك لله وخذ بالأسباب المتاحة والمباح. هذا جواب على بعض فضائل التوكل. لكن خلينا على هذا أخذ مسألة إلحاقية. لو أن عبدا توكل على الله وطبق ما أمر الله به، عبدا أو أمة، رجلا كان أو امرأة، أخذ التوكل بكل صوره، ثم لم يدرك المطلوب أو نزل به المرهوب، كان يخشى أمرا ونزل به مع توكله، فماذا يقال في حقه؟ يقال في حق ذاك المتوكل: أبشر فإن الخير ما زال معك. كيف يكون له الخير؟ هو توكل نعم، ولكنه فقد ما يريد أو أصابه ما يكره، فأين الخير في ذلك؟ الجواب لهذه المسألة الحقيقية: إن أصابه الشر في الدنيا فليعلم أن الله أزاح عنه شرا أعظم، كحال أصحاب السفينة في سورة الكهف. ما شاء الله الجميع أنا على يقين يقرؤون سورة الكهف في يوم الجمعة، هذا غير الذي فتح الله عليه بورد يوم يقرأ القرآن فتمر عليه سورة الكهف. وفي سورة الكهف قصة أصحاب السفينة، نعم خرقت وهذا شر في الدنيا، ولكن ذاك الشر اليسير خرق سفينة منع شرا عظيما وهو الاستيلاء على السفينة كلها. فيا صاحب التوكل، يا أختي، يا من توكلتي، إن باشرت أمرا وأصابك مكروه فتيقني أن الله الكريم الرحيم الرحمن إن كان هذا شر قد وقع يقابله أنه قد دفع عنك شرا عظيما، هذا مكسب. كذلك من مكاسبه أنه إن حصل ذلك أنه قد يكون هذا الشر الذي نزل، الشيء المكروه الذي لا نريده إن نزل، ربما كان هو السبيل لدرجات الجنة. اللهم اجعلنا من أهلها.
1: آمين آمين.
0: كحال المرأة التي كانت تصرع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مرأة مؤمنة متوكلة مفوض أمرها لله، ولكن مع توكلها يصيبها الصرع. جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو حالها والصرع الذي أصابها، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها إن صبرت فلها الجنة، تستمر في توكلها ويقينها مع الله وتصبر على هذا البلاء، وإن فاتها ما تريد من الصحة والعافية والهناء. يقابل ذلك أن هذا البلاء مع توكلها هو سبيلها إلى الجنة. يقول ابن عباس يداعب التابعين رحمهم الله: لم يدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى هذه المرأة وقد تقدم بها العمر مسنة تسير في الطرقات كبيرة متقدمة في العمر رآها، فقال للتابعين رحمهم الله: تريدون رؤية امرأة من أهل الجنة؟ قالوا: أجل. فأشار إلى تلك المرأة أنها من أهل الجنة. اللهم اجعلنا من أهلها. فيا صاحب التوكل، أبشر أبشر بخيري الدنيا والآخرة، وإن فاتك شيء فهو اليسير، ورفع عنك الله العسير، وادخر لك سبيلا إلى الجنة، جعلنا الله من أهلها.
1: اللهم آمين يا رب. اللهم اجعلنا من المتوكلين حقيقة. يعني دكتور يحيى، فعلا قيمة عظيمة، وما أجمل أن يتحلى الإنسان بقيمة التوكل. وكما ذكرت يعني هذه القصة حتى فيها يعني جمع ما بين الصبر والتوكل أيضا، يعني قيمتين في
0: قيم عظيمة.
1: الله أكبر، قيمة الصبر وقيمة التوكل. حقيقة دكتور إحنا وصلنا في ختام هذه الحلقة، إن كان لك يعني من كلمة أخيرة حاب تختم بها اللقاء، أو مثل أو حكمة توضح لنا أهمية فعلا هذا التوكل أو قيمة التوكل في حياتنا.
0: طيب سوف أختم بما بدأت به، الطير. هنجيب صاحبنا الطير ثانية الآن معنا، بس الآن الطير ليس في المثل العربي، ولكن الطير أنموذجا يحتذى به في هذه القيمة يا إخواني، التوكل. وهذا النموذج ذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الإمام الترمذي رحمه الله في صحيحه، وصححه الألباني رحمه الله، قال صلى
2: معلم وقصة. نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة، وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
3: معلم وقصة،
2: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية، ومن بين جنبات مكة المكرمة
3: والمدينة المنورة،
2: من غار حراء حيث بدأ الوحي
3: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
2: ومن بئر عثمان
3: إلى جبل أحد.
2: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنة، وإخراج عادل السليهبي.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
5: من أذكار المساء.
6: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا، حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا حي يا قيوم بك نستغيث، فأصلح لنا شأننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
5: من أذكار المساء. إعداد وتقديم
7: فيصل بن جذيان العتيبي،
5: إخراج عبد الله بن شويش الشويش.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: أعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. قال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع فرد عطيته. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. رواه البخاري. وعن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها اعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ قال: أو فعلت؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وعن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 و100، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجن، ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بيعا أم عطية؟ أو قال: أم هبة؟ قال: لا، بل بيع. فاشترى منه شاة فصنعت، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسواد البطن أن يشوى، وأيم الله ما في 30 و100 إلا وقد حز النبي صلى الله عليه وسلم له حزة من سواد بطنها، إن كان شاهدا أعطاها إياه، وإن كان غائبا خبأ له، فجعل منها قصعتين، فأكلوا أجمعون وشبعنا، ففضلت القصعتان فحملناه على البعير، أو كما قال. رواه البخاري. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: إن أمي قدمت وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك، رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: عطاؤه صلى الله عليه وسلم وبذله. كان العطاء والبذل أحب شيء إلى نفسه صلى الله عليه وسلم، وكان أعظم الناس عطاء بما ملكت يده، وكان سروره وفرحه بما يعطيه أعظم من سرور الآخذ بما يأخذه، وكان إذا عرض له محتاج آثره على نفسه، تارة بطعامه وتارة بلباسه، وكان أجود الناس بالخير، لا يستكثر شيئا أعطاه الله تعالى ولا يستقله، ولا يسأله أحد شيئا عنده إلا أعطاه قليلا كان أو كثيرا، وكان عطاؤه عطاء من لا يخشى الفقر. وكان صلى الله عليه وسلم ينوع أصناف عطائه، فتارة بالهبة، وتارة بالصدقة، وتارة بالهدية، وتارة بشراء الشيء ثم يعطي البائع الثمن والسلعة جميعا كما فعل ببعير جابر، وتارة كان يقترض الشيء فيرد أكثر منه ويقول: إن خيركم أحسنكم قضاء، أخرجه البخاري. ويشتري الشيء فيعطي أكثر من ثمنه، ويقبل الهدية ويكافئ عليها بأكثر منها أو بأضعافها، تلطفا وتنوعا في ضروب الصدقة والإحسان.
2: أشهد أن محمد رسول.
0: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. بكم نرتقي. بكم نرتقي.
1: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وأرباب العزائم والبصائر أشد ما يكونون استغفارا عقيب الطاعات، لشهودهم تقصيرهم فيها وترك القيام لله بها كما يليق بجلاله وكبريائه، وأنه لولا الأمر لما أقدم أحدهم على مثل هذه العبودية ولا رضيها لسيده. وقد أمر الله تعالى وفده وحجاج بيته بأن يستغفروه عقيب إفاضتهم من عرفات، وهو أجل المواقف وأفضلها، فقال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. وقال تعالى: والمستغفرين بالأسحار. قال الحسن البصري رحمه الله: مدوا الصلاة إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون الله عز وجل.
1: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.
0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أكمل الهدي مع عبد الله الحنيشل.
2: ضحكه وتبسمه صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم مشرق الوجه دائم الابتسامة. قال جرير رضي الله عنه: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك. وعن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وكلمة طلق أي ضاحك مستبشر. وكان صلى الله عليه وسلم يلاطف أزواجه رضي الله عنهن، ويداعب أصحابه رضي الله عنهم، ويمازحهم. ولما قالوا له صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنك تداعبنا، قال: إني لا أقول إلا حقا.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وقال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: سيرة البيت العتيق.
2: سيرة البيت العتيق.
3: يا محمد، والله ما عرفناك صغيرا ولا كبيرا بالغدر. أتدخل بالسلاح الحرم على قومك وقد شرطت ألا تدخل إلا على العهد، وأنه لن يدخل الحرم غير السيوف في أغمادها؟
4: كان من بنود صلح الحديبية أن يعود النبي صلى الله عليه وسلم من العام القابل لأداء العمرة التي عرفت بعمرة القضاء. ففي أواخر العام السابع من الهجرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 2000 من أصحابه ومعهم السلاح قاصدين البيت الحرام. ورأت عيون قريش الأسلحة ففزعت وأرسلت وفداً ليستوضحوا الأمر،

0: أجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ندخلها إلا كذلك. ولما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة كانوا قد وهنتهم حمى يثرب.
1: إنه يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم الحمى.
0: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا 3 أشواط ويمشوا ما بين الركنين.
2: أهؤلاء الذين زعمتم أن الحمى وهنتهم؟ إنهم أولو قوة وذو بأس شديد.
0: وأتم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عمرتهم وأنجزوا مهمتهم. وفي هذه العمرة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، وبعد انتهاء الأيام 3 المحددة للعمرة جاء وفد من قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم:
3: يا محمد، إنه قد انقضى أجل عمرتك فاخرج عنا.
0: فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما عليكم لو تركتموني فأعرست بين أظهركم فصنعت لكم طعاما فحضرتموه؟
3: لا حاجة لنا في طعامك فاخرج عنا.
0: ورغم ذلك احترم رسول الله صلى الله عليه وسلم عهده وميثاقه معهم، وخرج دون مماطلة وانطلق دون تباطؤ نحو المدينة المنورة.

0: سيرة البيت العتيق.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
2: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، هل لي أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم؟ ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، إنما هم بني. فقال: نعم، لك أجر ما أنفقت عليهم. متفق عليه.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله القرافي وما تيسر من سورة قاف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. رواه البخاري. وعن عبد الله المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. قال: ويقول الأعراب: هي العشاء. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء، وذلك قبل أن يفشو الإسلام، فلم يخرج حتى قال عمر: نام النساء والصبيان، فخرج فقال لأهل المسجد: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولاً في بقيع بطحان، والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي وله بعض الشغل في بعض أمره، فأعتم بالصلاة حتى ابهار الليل، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، فلما قضى صلاته قال لمن حضره: على رسلكم، أبشروا، إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم، أو قال: ما صلى هذه الساعة أحد غيركم، لا يدري أي الكلمتين قال. قال أبو موسى: فرجعنا فرحا بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: سؤال على الهاتف. مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد أجمل ترحيب. أهلا ومرحبا الشيخ محمد.
3: مرحبا بكم وأهلا
2: فضيلة الشيخ. هذا سائل للبرنامج يقول: ما حكم صلاة التراويح وما فضل قيام الليل؟
3: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فصلاة التراويح سنة ثبتت بفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث صلى بأصحابه 3 ليال في رمضان ثم تأخر، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه إنما تأخر خشية أن تفرض علينا فنعجز عنها. ثم تركت إقامتها جماعة، وصار الناس يصلون أوزاعا، الرجل الواحد والرجل ومعه الرجلان. بقوا على ذلك طيلة خلافة أبي بكر رضي الله عنه وأول خلافة عمر. ثم إن عمر رضي الله عنه أمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم الناس بإحدى 10 ركعة، فقام للناس بإحدى 10 ركعة. فخرج رضي الله عنه ذات ليلة ووجد الناس يصلون بإمامهم، فقال رضي الله عنه: نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يعني في الزمن، يعني أن آخر الليل أفضل من أوله. وبقي المسلمون على هذا، فأحيوا سنة تركت بعهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خوف أن تفرض. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زالت هذه الخشية، لأنه لا حكم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى هذا فينبغي للإنسان أن يحافظ عليها، وأن لا يبقى يتردد بين المساجد يصلي في هذا 2 ركعة وفي الثاني 2 ركعة وفي الثالث 2 ركعة فيفوته الأجر. بل إذا صلى في مسجد صلاة العشاء فليبقى معه حتى ينصرف من صلاة التراويح مع الوتر، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. واستحباب هذا في حق الرجال، أما النساء فالأفضل أن يصلين في بيوتهن.
2: طيب،
3: لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. وإذا اختارت المرأة أن تخرج فتصلي مع الناس في المسجد فإنه لا يحل لها أن تخرج متطيبة ولا متبرجة بزينة ولا ماشية مشية الرجل الجلد القوي، بل تخرج بسكينة ساترة جميع ما يحرم عليها كشفه، غير متطيبة ولا متجملة. نعم،
2: بارك الله فيكم. ونحن نتحدث عن صلاة التراويح شيخ محمد حفظكم الله، ما الأفضل، زيادة الركعات وتقليل القراءة أم العكس؟
3: الأفضل التأني فيها.
2: طيب.
3: في القراءة وفي الركوع وفي السجود وفي القيام وفي القعود حتى يؤديها المسلمون بخشوع وحضور قلب ودعاء وتسبيح في محله. وأما العجلة مع كثرة العدد فلا تنبغي، لأن الناس يكون همهم أن يسردوا هذا العدد دون أن يهتموا بالخشوع وحضور القلب وكثرة الدعاء والتسبيح في محله، وهذا خلل عظيم. وقد حدثني بعض الناس أنهم إذا صلوا مع إمام صلاة التراويح لا يستطيعون أن يأتوا بالواجب، أي بواجب الطمأنينة في ركوعهم وسجودهم. ومثل هذا الإمام الذي لا يتمكن الناس معه من الإتيان بواجب الطمأنينة لا يحل لهم أن يصلوا خلفه، لأنهم إذا صلوا خلفه فهم بين محذورين: إما أن يتابعوه مع ترك الطمأنينة، وإما أن يدعوا متابعته فيتخلفوا عنه. بل عليهم في هذه الحال أن يذهبوا إلى مسجد آخر، ثم على الإمام أن يتقي الله عز وجل في إخوانه المسلمين وأن يتأنى بهم حتى يتمكنوا من أداء الصلاة بخشوع وحضور قلب.
2: شكرا لكم فضيلة الشيخ محمد على تفضلكم بالحديث معنا عبر الهاتف. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته، وشكرا لكم أنتم. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن. سؤال على الهاتف. مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذا لقاء عبر الهاتف يجمعنا بفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. ما مطلع هذا اللقاء؟ أرحب بالشيخ محمد أجمل ترحيب. أهلا ومرحبا الشيخ محمد.
3: مرحبا بكم وأهلا
2: شيخ محمد. هذا السائل يقول: ما هي الكتب شيخ محمد التي تقترحونها للحديث عن الجماعة في المسجد، لا سيما التي يكثر فيها المصلون؟
3: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الذي ينبغي للإمام الذي يقرأ على جماعته أو يحدثهم أن يختار ما يناسب الوقت والحال التي عليها الناس. ففي رمضان ينبغي له أن يختار من الكتب ما يتحدث عن الصيام وأحكامه والقيام وأحكامه وما إلى ذلك. وفي أيام العشر مثلا يتحدث عن فضائل العشر، فضائل ليلها وقيامها وما أشبه ذلك. وعند قرب عيد الفطر يتحدث عن الفطرة وأحكامها ووقت إخراجها وقدرها وجنسها. فالمهم أنه ينبغي له أن يراعي أحوال الناس والزمن الذي يتحدث فيه. في أيام الأضحى يتحدث إليهم عن الأضحية وأحكامها وما يضحى به ووقتها في أيام السفر إلى الحج يتحدث عن الحج وأحكامه وشروطه وصفته وغير ذلك. في أيام يكثر فيه القيل والقال يتحدث عن حكم القيل والقال ويحذر منه ويبين آثاره السيئة ويبين حكم الغيبة وآثارها، حكم النميمة وآثارها وما أشبه ذلك. والإنسان الموفق هو الذي يتعمق في النظر في أحوال الناس ويتحدث إليهم بما يناسب تلك الأحوال.
2: بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: بعض أئمة المساجد إذا انتهى من الركعتين الأوليين من التراويح وقام لكي يصلي ما بعدها كبر للإحرام وقرأ الفاتحة مباشرة دون أن يدعو بدعاء الاستفتاح لا هو ولا المأمومين، فما رأيكم بذلك؟
3: نرى أن هذا قد ترك سنة من سنن الصلاة، وأنه ينبغي للإمام إذا كبر الإحرام أن يستفتح، سواء كان ذلك في أول تسليمة أم في الذي بعدها، لأن التسليمة الثانية منفصلة عن التسليمة الأولى انفصالا تاما، ولذلك لو أحدث في أثنائها لم تبطل التسليمة الأولى، وإنما تبطل التسليمة الثانية التي حصل فيها الحدث، ولو تكلم فيها لم تبطل الصلاة الأولى أي التسليمة الأولى، وإنما تبطل التسليمة التي حصل فيها الكلام. فدل هذا على أن التسليمة الثانية صلاة مستقلة عن التسليمة الأولى، وإذا كان الأمر كذلك فإنه يسن فيها دعاء الاستفتاح كما يسن في التسليمة الأولى.
2: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: مريض بالكلى، أفطر عدة أيام بسبب مرضه وفي نيته أن يقضي، ولكن اشتد به المرض حتى مات، هل يصح أن يصام عنه أو يتصدق عنه؟
3: هذا المريض يحتاج إلى أن يصوم عن وأمثاله ممن مرضهم لا يجبر، نسأل الله العافية والسلام.
2: اللهم آمين.
3: والمريض بمرض لا يرجى برؤه لازمه الصوم، لأن هذه حاله دائما، ولكن عليه الإطعام، أي أن يطعم عن كل يوم مسكينا. وللإطعام كيفيتان: الكيفية الأولى أن يعطي المساكين طعاما من رز أو بر، والمختار في زمننا هذا الرز لأنه أقل مؤونة في إصلاحه من البر، فيطعم كل أربعة مساكين صاعا من الرز ويجعل معه ما يؤدمه من لحم أو نحوه حتى يتم أيام الشهر. فإذا كان الشهر 29 يوما أطعم 29 مسكينا، وإذا كان الشهر 30 يوما أطعم 30 مسكينا. وأما الصفة الثانية للإطعام فأن يصنع طعاما عشاء أو غداء ويدعو إليه 30 مسكينا، إما دفعة واحدة وإما على دفعات. هذا الحكم في المريض الذي لا يرجى زوال مرضه. ومنه فيما أظن مرض الكلى.
2: شكرا لكم يا فضيلة الشيخ محمد على تفضلكم بالحديث معنا عبر الهاتف. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته، وشكرا لكم أنتم. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن. سؤال على الهاتف. مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء عبر الهاتف يجمعنا بفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد أجمل الترحيب. أهلا ومرحبا شيخ محمد.
3: مرحبا بكم وأهلا
2: شيخ محمد. بالنسبة لمتابعة الإمام من المصحف خلال صلاة التراويح، هل هذا جائز؟
3: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما الإمام فإنه إذا لم يكن حافظا للقرآن فإنه لا حرج عليه أن يقرأ في المصحف بحاجته إلى ذلك، وأما المأمومون الذين خلفه فلا ينبغي لهم أن يحملوا المصحف ليتابعوا الإمام، وذلك لأنه إذا حمل المصحف وأشغل عينيه بما يشاهد من حروف وكلمات شغله ذلك عن استحضار أنه في صلاة، وذهب به الخيال وكأنه في حلقة من حلقات تحفيظ القرآن، وهذا يخل بالصلاة. ولأن حامل المصحف بلا حاجة سوف يحصل منه حركات عند حمل المصحف وتنزيله وتقليب الأوراق، حركات لا حاجة إليها. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الحركة التي لا حاجة إليها مكروهة. ثالثا، حامل المصحف من المأمومين يمنعه حمله إياه من سنة وضع يدين على الصدر، فإن من السنة في قيام الصلاة أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى، كما قال سهل بن سعد رضي الله عنه: كان الناس يؤمرون في الصلاة أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى. لذلك لا ينبغي للمأمومين أن يحملوا المصاحف ليتابعوا الإمام، ولكن يتابعون الإمام بقلوبهم. نعم، لو فرض أن الإمام يقرأ عن ظهر قلب وليس حفظه بذاك، وطلب من أحد المأمومين أن يكون خلفه حامل المصحف ليفتح عليه، فإن هذا لا بأس به لأنه حاجة. نعم،
2: جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: هل يلزم من الإمام أن يتم القرآن الكريم خلال التراويح؟
3: لا يلزم أن يتم الإمام قراءة القرآن كله في التراويح ولا في القيام، بل إن أتم فهو أحسن ليستمع الناس إلى جميع

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. في إذاعة ذكركم.
1: وإن لم يتم وصار يقرأ ليلة من البقرة وليلة من النساء وليلة من الأنعام وما أشبه ذلك فلا حرج، لأن الكل قرآن. وقد قال الله تعالى في قيام الليل: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وإذا كان لا يلزم فإنه لا ينبغي للإنسان أن يشق على نفسه بمحاولة أن يختم القرآن للناس في قيام رمضان.
2: جزاكم الله خيرا. شيخ محمد، هذا السائل يقول: إذا دخل الإنسان المسجد وقد أنهوا الفريضة، هل يصلي الفريضة أو لا، أم يصلي معهم التراويح؟
1: إذا دخل المسجد والإمام يصلي التراويح وهو لم يصلي العشاء،
2: نعم،
1: فإنه يدخل مع الإمام فتكون الصلاة فريضة له نافلة للإمام ومن معه، وهذا لا بأس به، أي لا بأس أن يكون المأموم يصلي الفرض خلف من يصلي النفل. ودليل ذلك أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العشاء، أي صلاة العشاء، ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم نفس الصلاة، ولم ينكر عليه. فإن قال قائل: لعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعلم به، قلنا: لو فرضنا ذلك فإن الله تعالى عالم به، ولو كان باطلا لبينه الله عز وجل في كتابه، كما بين ذلك، كما بين شأن المنافقين الذين كانوا يبيتون ما لا يرضى من القول، فقال: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على ذلك، أي على أن الرجل إذا دخل المسجد وهم يصلون التراويح وهو لم يصلي العشاء أن يدخل معهم. وفي هذه الحال إن دخل في الركعة الأولى فإنه إذا سلم الإمام أتى بركعتين، وإن دخل في الركعة الثانية فإنه إذا سلم الإمام أتى بثلاث ركعات، يأتي بالركعة الأولى ثم يجلس للتشهد الأول ثم يقوم ويأتي بعد ذلك بركعتين. ولا فرق بين أن يكون معه أحد أم لم يكن، يعني حتى لو كانوا جماعة ودخلوا المسجد والناس يصلون التراويح وهم لم يصلون العشاء، وهم لم يصلوا العشاء، فليدخلوا مع الإمام. نعم،
2: جزاكم الله خيرا. من استيقظ آخر الليل وهو جنب، هل يبدأ بالغسل أم يتسحر حتى ولو خرج عليه الفجر؟
1: يتسحر إذا استيقظ الإنسان وعليه جنابة،
2: نعم،
1: ولم يبقى وقت يغتسل فيه ويتسحر، فإنه يتسحر ويغتسل ولو بعد طلوع الفجر، يعني لا يتسحر قبل أن يطلع الفجر ويغتسل بعد طلوع الفجر. ودليل ذلك من الكتاب والسنة، قال الله تبارك وتعالى: فالآن باشرهن، يعني النساء، والمراد بالمباشرة الجماع، وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فأباح الله تعالى الجماع إلى أن يتبين الفجر، ولازم ذلك أن لا يغتسل إلا بعد طلوع الفجر. وثبت عن

0: صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا من جماع أهله ثم يصوم. ومثل ذلك المرأة إذا طهرت من الحيض في آخر الليل فإنها تصوم وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، وصيامها صحيح كصيام الجنوب.
1: جزاكم الله خيرا. نختم هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة يقول: من الناس من ينتظر بعد أذان المغرب بعض الوقت احتياطا لغروب الشمس، لأنه يرى البعض من المؤذنين يعتمدون على الساعات والتقاويم ولا يرون غروب الشمس بالرؤية المجردة وقد يتقدم البعض، فما الحكم يا شيخ محمد؟
0: لا شك أن الفطرة مرتبط بغروب الشمس،
1: نعم،
0: بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار من ها هنا وأشار إلى المغرب، وطلعت وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الإفطار بغروب الشمس. ومن المعلوم أن أكثر الناس في البيوت لا يشاهدون غروب الشمس، لكن لا حرج أن يعتمدوا على أذان المؤذن إلا من عرف بتهاونه، فإن بعض المؤذنين يتهاونون هداهم الله، فترى بعضهم يؤذن قبل الوقت، والأذان قبل الوقت ولو بتكبيرة واحدة لا يكون أذانا شرعيا، ولا يعتمد على المؤذن المعروف بالتهاون. فإذا كان المؤذن أمينا معروفا بالتحري وأذن فلا بأس أن يعتمد الإنسان على أذانه.
1: شكرا لكم يا فضيلة الشيخ محمد على تفضلكم بالحديث معنا عبر الهاتف. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته، وشكرا لكم أنتم. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن. بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ لإتاحة هذه الفرصة من وقته الثمين لإجابة على أسئلة المستمعين.
2: نشكر لكم، نسأل الله للجميع العون والتوفيق.
1: في الحقيقة لدي سماحة الشيخ كثير من الأسئلة عن الحج، ولكن هذه رسالة وجدتها ضمن الرسائل من السائل سيم ميم شين، يقول: هل يجوز للرجل أن يجبر ابنته البكر على الزواج وكذلك السيد؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فليس للرجل أن يجبر ابنته البكر أو السيد على الزواج. كثير من الناس يقع منهم التساهل في هذا الأمر، ولا سيما مع الأبكار، فيقع بذلك نزاع كثير بين الزوجين وفساد عظيم ودعاوى وخصومات كثيره، كل هذا باسباب مخالفه الحق وعدم القيام بما يجب من الاستئذان. وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بالنهي عن ذلك، ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا تنكح بكره تستعلم ولا تنكح ثيبه تستامر. قال: يا رسول الله، ان بك تستحي، فكيف ابنها؟ قال: ان تسكت. فالبكر إذنها سكوتها. فلا يجوز للإنسان أن يزوج ابنته السيد ولا البكر، بل يجب أن يستأذنهما ويشاورهما في أنفسهما. فالزواج ليس بالشيء السهل، بل هو شيء عظيم، فهو شريكها والذي يجتمع معها ويسكن إليها وتسكن إليه. فالأمر في شأنهما ذو أهمية. فليس للزوج للأب أن يجبر ابنته على الزواج سواء كانت بكرة أو ثيبة، فلا بد أن يشاورها ويأخذ رأيها في ذلك ويبين لها الزوج وحاله، وأنه كذا وكذا، وأنها من فلان وفلان، وصفته كذا وعمله كذا، يوضح لها الأمر. فإن أجابت ووافقت فالحمد لله، ولا بالسكوت إذا كان بكرا، يكفي السكوت. أما الثيب فلا بد من النطق، لا بد أن تقول نعم أو نحوها مما يدل على رضاها. أما البكر فلأن قد يغلب عليها الحياة قد تستحي، فلا بأس أن يكثر بالسكوت، إذا سكتت أو بكت كفى، هذا هو الواجب. ولا يجوز أبدا إجبارها على الزواج من دون إذنها، وإن كان بعض أهل قد طال ذلك واستحسن أن يزوج ابنته البكر بغير إذنها لأنها لا تعرف ما مصلحتها على التمام، ولكن هذا قول مصالح للسنة ومخالف لها، فلا ينبغي يعول عليه. والله يقول جل وعلا: واطيعوا الله واطيعوا الرسول. ويقول سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عنها ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. ويقول سبحانه: فان تنازعتم فاجبروا بولي الله والرسول. فلا يجوز للمؤمن ان يخالف امر الله وامر الرسول عليه الصلاه والسلام لقول احد من الناس كائنا من كان، هذا هو الواجب على الاباء. اما بقيه الاولياء من باب اولى، الاخ والابن والعم من باب اولى، ليس لهم تزويج اي امرأة الا باذنها سواء كانت بكر او ثيبة. وانما خلاف الاب، هل يزوج بغير اذن يعني بكر وهكذا جد؟ الجواب نعم، ليس له ان يزوج الا باذن. ليس للاب ولا للجد ان يزوج البنت بكر الا باذنها، واذا ابت ليس له اجبارها سواء كان اباها وخطب الناس اليها او كان جدها من باب اولى. وهكذا الاخوه والابناء، ليس الابن يجرى امه على الزواج ولا الاخ يجرى اخته على الزواج، لا، كل هذا لا يجوز. فالواجب على المسلمين اتباع السنه وتعظيمها والحذر من مخالفه السنه في تزويج الابكار بغير اذن، فان فساده كبير وخطره عظيم وعواقب ضخيمه في الغالب، ولا حول ولا قوه الا بالله. نعم.
1: ما دمنا تحدثنا عن الولي للزواج، هذه رساله من المرسل صاد عين العقل من الرياض، يقول: ما هو السن المعتبر لكي يكون الشخص ولي المرأة ويجوز له أن يزوجها؟
2: هو البلوغ. إذا بلغ كان رشيدا يعرف يعني قيم الرجال ويعرف الأكثر من الأكفاء هذا السن. إذا كان يعني قد بلغ الحلم بأن أكبر 15 سنة أو احتلم استنزل المني بالاحتلام أو باليقظة أو تم تشعر الخشن حول الفرج من السيرة بهذا يكون مكلفا. ما تمييز يعني يميز الرجال يعرف عنده وجد يعرف من مقامات الرجال ومن منازل الرجال هذا يسمى ولي وله التزويج. أما إذا كان دون بلوغ أو كان ضعيف البصيرة ما يحسن ما عنده رشد فيزوج غيره. نعم يزوج من هو أولى منه متصف بالصفات التي تنبغي فيه وإن كان أبعد منه. فإذا كان أخوها بهذه الصفة يعني ما بلغ الحلم أو بلغ لكن ما عنده بصيرة ما عنده رشد فإنه يزوجها عمها لكان لها عم بعد أخيها إذا كان أخوها أقرب الناس لها بعد الأخ أو ابن أخيها إن كان لها ابن وهو مرشد جيد يكون ولاه له ابن أبي الذي ليس بمرشد لضعف عقله. فالحاصل أن يزوجها وليها الرشيد ليعرف يعني الرجال الرشد هنا يعني معرفة الأكفاء.
3: نعم.

0: لأننا نكرر دخوله في اليوم الواحد والبيت مزدحم أحيانا، فهل نكتفي بركعتين كتحية المسجد؟ أفيدونا أفادكم الله.
1: لا، الطواف تحية المسجد مسجد الحرام إذا فسر ذلك، فإذا فسر ذلك بأن كان الزحام وكان الرجل ليس عنده النشاط كافي أن يصلي ركعتين مثل بقية المساجد، صلي ركعتين تحية المسجد يكفي وليس هناك حاجة إلى الطواف، لكن إذا فسر الطواف أفضل، يعني كون يسقط يطول كل ما دخل حتى يدرك خلط الطواف هذا خير كثير، ولكن إذا شق عليه ذلك أو وجد الزحام أو كان عنده فتور أو لم يشق لهذا الشيء المقصود هو ليس بلازم.
0: نعم.
1: من الواجب طواف العمرة وطواف الحج وطواف الوداع بس، هذه ثلاثة، طواف العمرة هو المقدم، طواف الحج بعد النزول عرفات يوم العيد وبعده، والثالث طواف الوداع عند الخروج، هل الأطواف الواجبة ثلاثة. أما بقية الأطواف فهي مستحبة ليست واجبة، في ناس جاء لها مسجد مثل الظهر أو العصر أو المغرب يسأل لها الطواف طواف وإلا صلى ركعتين ليس بلازم يطوف، صلى ركعتين مثل بقية المساجد.
0: بالنسبة للطواف، لو طاف طواف الوداع وبات في مكة هل يلزمه أن يعيد الطواف أو يخرج بدون إعادة؟
1: إذا طاف أول الليل وبات الأولى أن يعيد الطواف، خروج من خلال العلماء ينبغي أن يعيد الطواف، فإن جهل وخرج لا شيء عليه إن شاء الله.
0: هذه الرسالة من الطائف سين ميم حاء أو خاء، يقول قدمت إلى مكة ولم آخذ عمرة لأنني أخذت عمرة في هذه السنة أكثر من مرتين، ولكني أتيت إلى البيت وطفت به ثم خرجت من مكة وعدت إليها في أقل من أسبوع وبت فيها ثم خرجت منها ولم أطف بالبيت، علما أن طوافي في الزيارة الأولى كان واحد بنية الزيارة وطواف الوداع، وإنني لم أطف هذه المرة لأني في نية أن أعود إلى مكة مرة أخرى في نفس الأسبوع، أفيدونا وفقكم الله.
1: العمرة من الحج إنما تجب مرة في العمر، العمرة كالحج إنما تجب على المكلف مرة في العمر، إذا اعتمر مرة في العمر كفاه ذلك وصارت العمرة الباقة كلها سنة كلها نافلة، فإذا أراد أن يجي إلى مكة لزيارة أحد أو تجارة أو حاجة أخرى فهو مخير، إن شاء أحرم من الميقات إذا مر عليه كالذي يأتي من الطائف حل ميقات الطائف، أو يأتي من النجد حل ميقات الطائف ميقات النجد، أو من المدينة حل ميقات المدينة، إن أحب ذلك فأفضل، وإن لم يحرم فلا حرج عليه، لأنه ما جاء العمرة إنما جاء لحاجات أخرى، فإن شاء أحرم ونوى العمرة وأدى مناسكها طواف وسعي وتقصير، وإن لم يجد العمرة بأن أراد الدخول بدون إحرام لأنه جاء للتجارة أو لزيارة بعض الأقارب فلا حرج عليه، لكن متى نوى العمرة فلا بد من إحرام. هذا أمر أراد العمرة فليس له تجاوز الميقات إلا بإحرام، فإذا أحرم يؤدي ما سبق من الطواف والسعي والحق والتقصير، أما إذا دخل بدون نية العمرة فهو خير، إن شاء أتى البيت وطاف وإن شاء ترك، إن طاف فلا بأس وإن ترك فلا بأس. نعم.
0: طيب،
1: وليس العمرة حد محدود، لو اعتمر مرة في الشهر أو ثلاث أو مرتين في السنة أو عشر مرات في السنة كله ليس فيها تحديد، ليس العمرة حد محدود، أما قول بعض العامة إنها لا بد يكون بين العمرتين 40 يوم لا أصل له، ليس لهذا حد محدود. نعم.
0: طيب، بالنسبة لطواف الوداع هل هو لمن قدم للحج أو العمرة أو لمن قدم إلى مكة ولو لم ينوي نسك الحج والعمرة؟
1: فوش لا بين العلماء.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: الأرض يحل إيمان الحاج فقط.
2: إذا
1: أما من دخلك للزيارة وغيره فلا عليه طواف.
2: أحسن كذلك معتمد
1: لا يجب عليه الطواف، لكن لو كان مضاف يكون أفضل. وذكى أبو عمر عبد المرء الإجماع على أنه لا طواف على لا ودع على المعتمد، لكن إذا ودع خروج الخلاف هو أحسن وأولى.
3: هذه الرسالة من زين الدين علي بسام الرياض، يقول: هل يجوز أن يتحول المسلم من نسك إلى نسك آخر، وما هي أفضل الأنساك في الحج؟
1: هذا السؤال فيه تفصيل. إن كان أحرم بعمرة فله أن يتحول إلى القران، فيكن بالحج مع العمرة قارنا، فيكن معه الهدي، فيكن معه الهدي لا إبل ولا بقر ولا غنم، فالأفضل لا يتحول بل يبقى على حاله معتمرا، فإذا طاف وسعى وقصر حل. أما إن كان معه هدي من سمعير أو بقرة أو شاة أو أكثر فإن السنة يحل بالحج، لأن الرسول أمر بذلك. قال عليه السلام: من كان معه هدي فهو في حج مع عمرته، ولا يحل منه حتى يحل منه جميعا.
3: أن يكون قارنا
1: إذا أحرم العمرة وحدها ثم أحب يدفع الحج إذا كان معه هدي فله السنة.
3: إذا
1: كان الحج مع العمرة يكون قارنا بعد ذلك. أما إذا أحرم الحج وحده فلا يفعل على شيء بل يبقى على حاله حتى يزال عمره، اما يستمر في الحج واما يفسح عمره يطوب يسعى ويقصر على عمره، كما امر النبي اصحابه الذين احرموا بالحج وليس معهم هدي يزال عمره. فالحاصل ان له احوالا، احدها ان يحرم الحج وحده ليس معه عمره، فهذا ان كان وقت الحج قريب فكمل حجه والحمد لله، فان كان وقت الحج ليس بقريب يعني انه وقت فالافضل له عمره يفسخ يعني ينوي عمره يطوف يسعى ويقصر يجعل عمره كما امر النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام. الحال الثاني يحرم بالعمره وحدها، فهذا له ان يجعلها قرانا اذا كان في شهر الحج اذا كان رمضان له ان يؤدي الحج مع العمره في القارن، ولا سيما اذا كان معه هدي فانه يؤدي بالحج كما امر بذلك ويكون قارنا بذلك فلا يحل حتى يحل منه جميع يوم النحر. وإن بقي على إحرام معتمرا فهو أفضل حتى يكمل عمرته، إلا إذا كان معه هدي فإنه يلبي بالحج مع العمرة ويبقى على إحرامه حتى يحل منهما جميعا يوم النحر. أما الذي أحرم العمرة وليس معه هدي فهذا الأفضل أنه لا يلبي بالحج مع عمرته بل يبقى على إحرام العمرة حتى يكملها بالطواف والسعي والتقصير.
3: سؤال زين الدين الثاني يقول: إذا طاف الإنسان طواف الوداع لا يجوز له أن يشتري شيئا، لكن ما المقصود بهذا الشيء؟ هل هو المخصص للتجارة أو يشمل حاجة الإنسان من هدايا للأهل والأصدقاء وما يلزمه من أثاث للسفر؟
1: السنة فيكون طواف الوداع بعد كل شيء، إذا أنتهى من كل شيء وفرغ من أشغاله كلها يقوم بالوداع، هذا هو الأفضل، يكون آخر شيء يودع البيت ثم يمشي يسافر. لكن لو ودع ثم اشترى بعض الحاجات كزاد السفر او هدايا او ما اشبهها لا حرج عليه. وان التجر بعض اهل العلم يرى يعيد الطواف ولكن ليس بجيد، لو اشترى سلعه للتجاره ولم تعقه بل هو في طريقه فالصواب ان هذا لا يؤثر عليه، كما لو اشترى حاجه لنفسه او هدايا كلها لا يؤثر ما لا في الطريق او بعد مده يسيره من الطواف ما تاخر كثيرا فهذا لا يضره وطوافه ماشي وليس عليه عدد الطواف.
3: ايضا عنده ملحوظة يقول: هل لطواف الوداع من سنة عند المقام ام لا؟
1: مثل غيره كل طواف له سنة، كل طواف له سنة ركعتين عند المقام خلف المقام ان تيسر، والا في بقي المسجد تكفي، تصليها في بقي المسجد في العلقة او في نهاية المطاف لا بأس، هذا كل طواف لا يخص طواف القدوم ولا طواف الحج ولا طواف الوداع، كل الطوافات كلها.
3: أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا ونأتي على نهاية هذا اللقاء الذي عرضنا فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. نشكر سماحته كما نشكركم أيها السادة على حسن إنصاتكم، وحتى نلتقي إن شاء الله تعالى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
2: رحلة بناء، رحلة بناء. يعيش الإنسان ما كتب له أن يعيش، يتقلب بين الحياة ودروبها، وينسج أحلامه التي يرومها، وبين ذلك تتقلب تلك الرحلة ضوءا لا ينفد وإرشادا لا يتوقف. رحلة بناء، برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطوير ذاته انطلاقا من سيرة النبي الكريم الذي علم العالم كيف يكون البناء. رحلة بناء، في الحوار والتقديم طلال الزايدي، وفي الإخراج عبد المجيد اللهابي. رحلة بناء.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام. عبد حييكم، أنا طلال الزايدي من خلف المايك ومن الإخراج عبد المجيد الحربي. نحييكم في هذه الحلقة من برنامجكم رحلة بناء، وهي بعنوان نزول سورة المزمل. دعوني باسمكم جميعا أرحب بضيفنا الدائم في هذا البرنامج الدكتور صالح الدقلة، مستشار التأهيل الشخصي. حياك الله يا دكتور صالح.
4: حياك الله. أنا الله طاقم العمل معنا والسادة المستمعين.
3: الله يحييك دكتور. نحن في حلقات مضت تحدثنا عن سورة المدثر وما أثرها في رحلة البناء، واليوم أيضا رح نتحدث عن سورة المزمل، وأعتقد أننا ربما نحتاج إلى جزء آخر لتحدث لعظم هذه السورة وجمالها وأثرها في البناء. فدعنا نبتدأ اليوم في هذه الحلقة الحديث عن سورة المزمل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سورة المدثر فيها تعليمات، سورة المزمل أيضا فيها تعليمات، لكن الفرق بين النوعين، التعليمات التي في المدثر تعليمات يجب القيام بها وتنفيذها، وهي معلومات إجرائية تحدث في النهار غالبا، قم فأنذر. سورة المزمل تعليماتها في الليل، يا أيها المزمل قم الليل، هناك قيام وهنا قيام. حتى يستقيم القيام الذي في النهار يجب أن يستقيم القيام الذي في الليل.
3: يا سلام.
4: طيب ما نوع القيام الذي في الليل؟ القيام الذي في الليل هو قيام مع الله، القيام الذي في النهار هو قيام بأمر الله، أن تقوم بأمر الله وترعاه، ولن تقوم على أمر الله أو أن تقوم على أمر الله إلا بعون الله. أين تتلقى العون؟ أين تتلقى الشحنات؟ أين تتلقى الزاد؟ من أين تستزيد؟ لا شك أن جبريل كان ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام ليقدم له الدعم والمعونة والمساندة، ولعله يأتينا في حلقات لاحق. لكن السؤال، ليس كل وقت يأتي في جبريل. النبي ليس نبيا لذاته، إنما نبي لأمة، فما السنة التي سوف يورثها للأمة؟ هو لن يورث لهم جبريل ينزل عليهم، فجبريل لن ينزل بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام أبدا، إلا في النزول الذي مذكور في سورة القدر وغيرها. لكن نزولا بالوحي لا نعلم له نزولا. فالآن خلاص الأمة سوف تستلم هذا الإرث من النبي عليه الصلاة والسلام. فمن الآن يبدأ البناء للنبي عليه الصلاة والسلام، ولأمتي في آن واحد، قم الليل إلا قليلا، نصفه وانقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. دعنا نتساءل في بناء الإنسان. أنا في النهار عندي قيام، والنبي عليه الصلاة والسلام يتتبع أندية العرب وأندية مكة ويواجه التكذيب، ولا شك أن في هذا ما يزعج الذهن ويرهق البدن ويجعل الإنسان يعيش معاناة، وهذا من البلاء الذي ابتلى أشد الناس بلاء الرسل الأنبياء. ثم بعد ذلك يأتي إلى سوق مجنة، سوق عكاظ، هذه الأسواق كلها، وانتبه شوف المسافة التي تقطع، والسير على الأقدام عليه الصلاة والسلام، والمعاناة من التكذيب ومن كذلك ما يأتيه من الأمور التي تعيقه، كما كان يحصل من أبي لهب
3: ومن الأذى في الطريق،
4: هذا كله الطبيعي غير النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يكون المثال يعني غير النبي عليه الصلاة والسلام. الذي يتعب في النهار ماذا يحتاج في الليل؟
3: ينام،
4: يحتاج أن ينام، هذا الطبيعي. طيب لماذا هذه الرسالة تطلب من أتباعها والأوائل من أتباعها أن يقوم الليل ويقومونه مدة طويلة، مدة طويلة فرض عليهم سنة، ومدة طويلة في الليل نفسه،
3: يقومون الليل كله،
4: يقومون نصفه أو ينقصونه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن إلى ثلثه. كم هذا الذي الثلث، حتى الثلث يعني قيام هذا الليل كله، إذن دلالة على أن هنا بناء وفي النهار أداء. طيب البناء لم يكن في النوم، لا، النوم سوف يأخذون حقهم منه لأنهم ينامون في أول الليل. البناء كان في تلاوة القرآن وليس في مجرد الاستيقاظ، السر في تلاوة القرآن. السؤال ماذا في تلاوة القرآن؟ حينما يقوم الليل إلا قليلا قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، تفسير قيام الليل بأن يأتي قول ثقيل، دلالة على قيام الليل من أجل القول الثقيل.
3: يا سلام.
4: إذن قطعا سوف يظهر للذهن لأول وهلة يتأمل هذا الموضوع أن القول الثقيل معالجته حتى نستطيع أن نقوم به هو بقيام الليل. إذا لا شك أن في قيام الليل عطاءات تفوق ما يتخيله الإنسان، هذه العطاءات
3: وزاد،
4: أي وزاد عند قراءة القرآن. القول الثقيل ما هو؟ القول الثقيل هو الوحي. بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام الوحي ثقيل في نزوله، منذ أن نزل عليه في غار حراء إلى أن توفاه الله عز وجل، كان إذا نزل عليه الوحي وجد منه شدة يلاحظها الصحابة يرونها، وذكر في هذا حالات وأحاديث كثيرة، من بينها كانت الناقة تبرك من شدة الوحي،
3: ويتفصل
4: إذا نزل عليه الوحي وهو على
3: البرد،
4: وهو على راحلته، والعرق يتفصد من جبينه في شدة البرد على غير المعهود في الإنسان. هذه شدة الوحي أولا، ثم شدة الوحي من حيث التبعات. ما هي تبعاته؟ أنه لم يكن الناس يقاتلونه ولا يسفهونه ولا يرمونه بالحجارة ولا يلقون الأذى في طريقه ولا يخرجونه، ولم يقاتلوا أصحابه ولم يؤذوهم إلا حينما قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. حينما قال هذه الكلمة أتته كل هذه الابتلاءات، ففي تبعاته، كيف يستحمل هذه التبعات؟ كيف سيفسرها؟ كيف سيبقى معطيا منطلقا رغم كل هذه العوائق، حتى لا يسقط في الطريق الإنسان وحتى لا تسحقك التحديات. الثالث في الثقل التكاليف، لا شك أن فيه تكاليف، لم يكونوا مكلفين بشيء، كان متروكا لهم يفعلون ما يشاءون. الآن فيه محرمات وفيها أوامر وفيه صلوات وفيها صيام، وهناك جهاد وهناك حج، ما سيأتي كل
3: ذلك، استثقلت بعض الشرائع عليهم.
4: أي نعم، فمن هذا الجانب كيف يكون يأتي هذا؟ يحتاج إلى هذا ثقل، صورة من صورة الثقل. الصورة الأخيرة من صورة الثقل وهي لوازم هذا الوحي. ما هي لوازمه؟ من يحمل هذا الوحي عليها أن يلتزم بلوازم استثنائية غير الناس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما كان لنبي، ما ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعين. لماذا؟ لأنه نبي، هذه لوازم. ما ينبغي لنبي إذا لبس سلامته أن يضعها، هذه لوازم. يأتي للصحابة، هناك أمور لا يستطيعون فعلها لمجرد أنهم التزموا هذا الوحي، ليس لنا محرمة عليهم أبدا، ولكن التزامهم بهذا الوحي يمنعهم، ولذلك يؤذون فيصبرون ويعفون ويصفحون، ومن حقهم أن يأخذوا حقه، لكنهم يمتنعون منه لملابسة أو عفوا للوازم هذه. حملة القرآن يلزمهم من الأخلاق النوعية ما لا يلزم الناس، أئمة المساجد، المعلمون، الرموز والقادة والمسؤولين ومن يتصدرون للناس ويصبحون كل رمز في مجال، هؤلاء يلزمهم لوازم أخلاقية. من فين تأتي؟ إذن بناء ذاتك، كنت تبني ذاتك ابنيها بما يتناسب مع لوازم ما أنت عليه وما يتوقع منك وما يفترض فيك. هذه الآيات سوف تبني، ما الذي تبني هذه الآيات؟ ستبني أشياء كثيرة، لكن واحدة من الأشياء التي تبنيها أن فيها مناجاة لله عز وجل. الإنسان إذا أصابته الهمت عليه الهموم يحتاج إلى أن يشتكي، لكن هل من التربية السليمة أن قائد الأمة يعالج مشكلاته بالشكوى إلى الناس؟ وهذا قائد الأمة، هذا سيد المرسلين، هذا يأتي الناس إليه يشتكون وليس العكس. حتى في بدايات الدعوة، بدايات مسيرة عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان الله يجعل بث حزنه له وحده، فكان يقرأ القرآن ويناجي ربه ويتحدث معه، وإذا صلى وسجد وركع فإنه يدعو الله عز وجل ويبثه حزنه. وهذه له فيها سلف، حينما قال يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فالكبار لا يتحدثون إلا إلى الكبار،
3: يا سلام،
4: ولأنهم كبار في أنفسهم فأكبر ما يتحدثون إليه وأعظم من يتحدثون إليه هو الله جل جلاله، الذي في السورة السابقة يقول وربك فكبر، لا شيء أكبر منه تلجأ إليه وتصمد إليه وتلوذ به، لا يوجد جهة أخرى تذهب إليها أنت في منأى عن الله، فالله محيط بك، هنا محيط بك قدرة ومحيط بك علما سبحانه وتعالى. فيأتي إلى الله عز وجل فيناجيه فيقرأ القرآن ويردده. القرآن فيه خاصية إعجازية، حتى لو لم تكن عباراته مطابقة لما أنت فيه، بمجرد أن تقرأه فإنه يرتب لك نفسك ويرتب لك عقلك، يعني طريقة فهمك الأمور. مثلا قد يتكلم القرآن عن غير قضيتك، أنت قضيتك الأذى مع الناس، ولكن قد يرتب لك علاقتك بالدنيا فيهون لك الدنيا، فتفهم أنت ما يحدث من هؤلاء هو منضم تحت نفس القاعدة، هو جزء من الدنيا،
3: وهذا الهينة
4: يعظم لك الآخرة، والآخرة خير وأبقى يقول لك،
3: فيصغر ما تواجه،
4: فتصبح كل ما تواجهه مقابل الآخرة لا شيء. ليس القرآن، ليس أن القرآن يناقش قضاياك التي تحصل في الصباح، ولكنه يؤسس عقلية تبتلع ما يحدث في الصباح.
3: يا سلام يا سلام،
4: هذه العقلية هي التي تجعلك تتعامل مع الأحداث بإن صحت العبارة بأفق واسع، بأفق واسع. أنا أشبه هذا بمن لديه خزان كبير من العسل، فجاء وسكب فيه كوب من من من من الحنظل المر، لا شيء. من وضع السكر الكثير في القهوة المرة انتهت مرارته. حلاوة القرآن وحلاوة معانيه وتراكيبه والمفاهيم التي يؤسسها في عقل الإنسان هي التي تذيب كل شوائب الدنيا وتلغيها. فهذه أحد البنائيات في القرآن، لبناء ذاتك وانت تقرأ القرآن. أنا أقول فقط مجرد أنك اتجه وقرأ القرآن، اتجه وقرأ القرآن، إذا واجهتك المشكلات والأزمات والمهام والأعمال، حتى المهام التي فيها أعباء ثقيلة وليس فيها مشكلات وليس فيها ألم لكن فيها عبء، فيها كلفة، فيها جهد، يكون لك نصيب من الليل تقرأ فيها القرآن.
3: هذه نماذج كثيرة، يعني بعض الناس لما نزلت به الهمة بعض الخطوب والكروب ولجأ للقرآن، يقول كان فيه المتنفس، وكان فيه إجابة عن كثير من تساؤلاتي، وكان خير من أشياء كثيرة من الناس كلهم، كان هو السلوة.
4: المسجون ماذا يتمنى؟ أن يفتح له في الجدار، يفتح له نافذة.
3: صح.
4: لو قيل له تبغى النافذة على إيش؟ تبغى على سيب ولا على سور ولا على وادي ولا على بحر؟ كل ما كان الأفق أبعد
3: إيه؟
4: كل ما كانت هذه النافذة بالنسبة له متنفس. القرآن يفتح
3: له مخنوق،
4: يفتح لك نافذة على الكون، فلا شيء في الكون ينزوي عنك إلا ما هو خارج علم الإنسان ولم يرد في القرآن، لكن يفتح لك زاوية على الكون. متى؟ ذكرنا في حلقة السابقة، إذا تأملته. كل ما تأملته زادك فتوحات، زادك فتوحات.
3: جميل.
4: فإذن في بنائك النفسي عليك أن، يعني أثناء البناء النفسي عليك أن تتجه إلى المعلومات والمعارف الكلية التي تؤسس لك العقلية التي تستطيع بها حمل الأعباء. ومن أفضل مكان تذهب إليه وتجد فيها المعاني المحكمة التي لا جدال فيها هي المعاني المحكمة في القرآن. ويفضل أن تختار الوقت المناسب لقراءة القرآن، ليس الوقت اللي ينصرف فيه الذهن، وأفضل وقت هو الليل، لأن الله عز وجل قال إن ناشئة الليل أشد
3: وطئاً وأقوى مقيلاً. شكرا دكتور صالح، أيضا شكر لعبد المجيد الحربي من الإخراج، ومني أنا طلال الزادي أجمل وأرق التحايا، في أمان الله.
2: رحلة بناء، رحلة بناء. يعيش الإنسان ما كتب له أن يعيش. يتقلب بين الحياة ودروبها وينسج أحلامه التي يرومها، وبين ذلك تتقلب تلك الرحلة ضوءا لا ينفد وإرشادا لا يتوقف. رحلة بناء، برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطوير ذاته انطلاقا من سيرة النبي الكريم الذي علم العالم كيف يكون البناء. رحلة بناء، في الحوار والتقديم طلال الزايدي، وفي الإخراج عبد المجيد اللهيبي. رحلة بناء.
1: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
0: في ملكوت الله.

0: حينما نقلب أبصارنا في هذا الكون الفسيح، نقف مشدوهين أمام عظمة وإبهار وإعجاز، عظمة في تعليق الأجرام السماوية العملاقة، عظمة في خلق تعقيدات الجسم البشري، عظمة في مهابة البحار والجبال.
1: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت.
0: الإعجاز يحيط بنا من كل مكان ويوصلنا لمعنى عميق واحد، أن لهذا الكون إله عظيم صنع فأبدع وأعجز.

0: في ملكوت الله.
1: في ملكوت الله
0: برنامج يستعرض إعجاز الخالق في كوننا الفسيح، ويستضيف نخبة تطلعنا على تفاصيل هذا الإبهار الإلهي العظيم.
1: في ملكوت الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذه الحلقة الجديدة والمباشرة من برنامج في ملكوت الله. في البداية تقبلوا تحياتي، أنا ياسر زيدان من تقديم هذه الحلقة ومن تنفيذ الهندسة الصوتية لؤي الحلبي. اليوم مستمعينا الكرام نتحدث عن آية من آيات الله وأحد المخلوقات العظيمة في هذا الكون الفسيح، فقد ورد ذكره في القرآن الكريم والسنة النبوية. قال عز من قائل: والبحر المسجور، وقال: وإذا البحار سجرت. اليوم مستمعينا الكرام نتحدث عن الإعجاز العلمي في عالم البحار، سنتحدث عن البحار وعالم البحار، سنتدارس سويا هذه الآية العظيمة التي تزيدنا إيمانا بالله سبحانه وتعالى. ضيفي يضيفكم الأستاذ صلاح الدين بن عبد الكريم فطاني، محاضر حول مواضيع الإعجاز باللغة العربية والإنجليزية والأردية، ومعلم في ثانوية الفيصلية للموهوبين. السلام عليكم ورحمة الله أستاذ صلاح.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياك الله وأسعد الله أوقاتك بكل خير. اليوم يعني سنتحدث عن هذه الآية العظيمة وهي البحار، سنتحدث عن الإعجاز العلمي في عالم البحار. أستاذ صلاح، يعني شاهدنا الكثير من مقاطع الفيديو في كثير من الأماكن حول النيران التي تخرج في وسط البحار، وبالطبيعي يعني احنا ما نعرف انه النار لا تجتمع مع الماء. نريد ان نتحدث في البداية عن هذه الآية، نتحدث عن النيران البحرية.
3: طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، مقدمة بسيطة قبل أن أبدأ وأشرع في موضوع الحديث عن النيران الموجودة تحت البحار، وهي أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتدبر في كتابه العزيز في كثير من الآيات، ويكفي أو حسبنا قول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وكأن سائل يسأل: من هم أولي الألباب يا رب؟ فيكون الجواب: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. وكأن النتيجة الطبيعية لهذا التفكر والتدبر هو الذهول من عظمة خلق الله سبحانه وتعالى، فيقول ربنا: ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى آخر هذه الآيات التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلوها في ليلة من ليالي: ويل ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. ننتقل الآن إلى الحديث عن الآية التي بين أيدينا والتي أخذتها، قوله تعالى في كتابه العزيز: والبحر المسجور. هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل فيه ضعف، لأنه ولكن معناه صحيح، قوله النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله لا تركب البحر، فإن تحت البحر نار وتحت النار ماء. وفي رواية: لا تركب البحر إلا غازيا أو حاجا أو معتمرا. فيعني بعض العلماء، لعل الإمام البخاري وغيرهم، أشكل عليه قضية أنه نهى عن ركوب البحر إلا أن يكون غازيا أو مجاهدا أو معتمرا. وفي روايات أخرى أنهم الصحابة رضي الله عنهم بعضهم كانوا يتجرون، يذهبون للتجارة، أو بعضهم كان يذهب للتجارة في البحار، بدون نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حسبنا في هذه الآية قوله: فإن تحت البحر نار وإن تحت النار ماء. العلم الحديث يخبرنا بعد أن طور غواصات ببلايين الدولارات، 40 إلى 50 بليون دولار، لكي ينزلوا إلى أعماق المحيطات. المحيط عندنا يعني عمقه متوسط أعماق المحيطات من 4000 إلى 5000 متر تقريبا، يعني 4 كيلو تقريبا عمق. أعمق منطقة وصل إليها أو يعني رصدها الإنسان هي حوالي 11000 كيلو تقريبا، اللي هي مضيق أو أخدود ميريانا سترينج. هذه المنطقة جاءت ليس بالنزول إلى الغواصات إلى تلك الأعماق، فالغواصات التي نزلت إلى أعماق أقل من هذا كثير منها دمر، كثير منها لأنهم ما عرفوا فيزياء هذه البحار من ضغط وحرارة أو برودة، ومن يعني تغيرات كبيرة جدا. فالذي ينزل كما يقول بعض العلماء، الذي ينزل إلى أعماق المحيطات بالغواصات يكلف علماء البحار كما يكلف علماء ناسا أو علماء الفضاء في الصعود إلى القمر أو إلى الفضاء الخارجي، وهي كلها 8 أو 9 كيلو إذا قلنا يعني متوسط 11 كيلو الأعمق منطق. سبحان الله العظيم. لما نسوي مسح جيولوجي بواسطة الأجهزة اللي هي الرادارية أو الزلزالية، فشاهدوا أن تحت المحيطات، وهذا في 2013 آخر تسجيل لهم أو آخر تصوير لهم، إنهم نزلوا عندما نزلوا إلى أعماق المحيطات حوالي يعني 700-800 إلى 1000 متر وما دون ذلك، وجدوا أن هناك أخاديد وصدوع في باطن البحر يخرج منها حمم بركانية، وهذه الحمم البركانية عبارة عن حديد ونيكل منصهر، ونعلم أن الحديد ينصهر في درجة حرارة فوق 1200 سنتيغريد، فيعني سبحان الله 1200 درجة مئوية، يعني شيء حرارة عالية جدا. ثم هذا الحديد يأخذ فيبرد، إذا ظهر على سطح البحر فهو يتحول إلى جزيرة جديدة، ولادة جزر جديدة، وقد شوهد هذا في بعض يعني المحيطات.
2: سبحان،
3: لكن بقاءه تحت الماء في الأعماق هذه يجعل سبحان الله ضغط الماء وثقل الماء وكثافة الماء يمنع من هذه الانفجارات، فيبقى وكأنه يعني شيء كابس عليه، كأنه هذا الانفجار يمنع من أنه يخرج إلى إلى إلى إلى السطح بهذا الضغط وهذا الثقل الماء العجيب.
2: يعني كأن البحر يحافظ على هذه الحمم لا تخرج لل...
3: نعم. وهذه الحمم يعني أعطي مثال، عندما نزلت غواصة سعودية فرنسية سودانية نزلوا إلى وسط البحر الأحمر بحثا عن الثروات ودراسة لهذه المنطقة، منطقة البحر الأحمر، بحثا عن البترول، بحثا عن المعادن والثروات اللي موجودة فيها. متوسط عمق البحر الأحمر 4000 متر تقريبا، يعني 4 كيلو. عندما نزلوا بكباش يعني زي الشيول إلى هذا العمق، فأخذوا عينة من الطين لكي يدرسوها، طلعوها على ظهر السفينة، وجدوا أن درجة حرارتها فوق 400 درجة مئوية، حرارة عالية جدا. من أين هذا؟ قاع المحيط يعني مشتعل بهذه الحمم البركانية. طيب الحمم البركانية، علماء الجيولوجيا يقولون لنا أن قشرة الأرض ما بين 35 إلى 70 كيلو عمقها سمكها. طيب تحت هذا في طبقة اسمها طبقة الوشاح، وهي طبقة من الحديد والنيكل السائلة أو الشبه سائلة، حديد سائل ويخرج على هيئة بركان. البراكين موجودة على سطح الأرض ولكنها قليلة مقارنة بالبراكين الموجودة في قاع المحيط، حيث أن المحيطات تغطي 3/4 الكرة الأرضية. فقول الله تعالى والبحر المسجور يقسم بهذا البحر، بعض المفسرين ذهبوا إلى أن هذا البحر المسجور أي يوم القيامة، وإذا البحار سجرت. رد عليهم بعض المفسرين فقالوا وإذا البحار فجرت هذا يوم القيامة. أما والبحر المسجور جاء في سياق القسم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، فجاء في سياق موجود الآن، فالبحر المسجور موجود الآن. سبحان الله، ما كان ليعلم إلا أن كشف لنا العلم الحديث هذا. في بعض الصور يعني في اليوتيوب، لمن يعني احنا عشان ينقصنا وجود الصور ووجود هذا، لمن يكتب في اليوتيوب
2: صحيح
3: النيران البحرية هيجد بعض النيران التي موجودة على شاطئ، على بعض الشواطئ، انه بركان يخرج فيخرج الماء، هذا الحمم البركانية الحديد والنيكل المنصهر يخرج، والصخور المنصهرة هذه تخرج فتبرد وتسوي لنا جزيرة جديدة. اما لو خرجت هذه من وسط المحيط من عمق 2000 أو 3000 متر، لا تطلع إلى إلى إلى إلى إلى سطح، لا تطلع على سطح، ولكنها تبقى داخلة. الحرارة المستمرة تجعل النار متقدة، ووجود الماء يعني لا يكفي، عمق العمق الشديد هذا لا يجعله يتبخر، فلا الماء يطفئ النار ولا النار تبخر الماء الموجود. سبحان الله، هذا التوازن الموجود في هذه المنطقة. وصدق الله القائل والبحر المسجور.
2: سبحان الله، سبحان الله. طيب، من هذه الآيات، يعني أستاذ صلاح، ذكر ربنا عز وجل مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، يعني ما هو البرزخ في عالم البحار؟
3: احنا الآن ننتقل من من من من من يعني من صورة من صور الإعجاز، وهي البرازخ من اللي هي النيران المسجرة او قاع المحيط المتسجر بالنار، إلى موضوع تخصص آخر في عالم البحار أيضا، وهو ما يسمى بالبرازخ البحرية. ما معنى البرزخ؟ البرزخ هو الحاجز. ولي وقفة هنا قبل أن ندخل في تفصيل الآية والبرازخ البحرية وأنواعها. الهدف من الإعجاز العلمي وإقامة هذه الهيئات وهذه الجهات وهذه الأبحاث التي تقوم على نشر الإعجاز هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وأوتي ما مثله معه آمن به من آمن، وإنما كان الذي أوتيته وحيا وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. بمعنى كل نبي أو أغلب الأنبياء، ليس كل الأنبياء، أغلب الأنبياء بعثوا وبعث الله معهم معجزة تثبت أنه مؤيد بوحي من عند الله سبحانه وتعالى، ولكنها ماتت بموت ذلك النبي. فأين عصا موسى اليوم؟ وأين يد عيسى اليوم عليهم الصلاة والسلام؟ ماتت بموتهم، ذهبت معهم. فلا يوجد يهودي ولا نصراني، إذا أراد شخص أن يدخل في النصرانية أو اليهودية صح التعبير، فلا يوجد نصراني يقول أنا عندي المعجزة موجودة، أنا ما شفت العصا وما شفت كيف يحيي الموتى وكيف يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. ولكن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة بين أيدينا، كتاب يتلى إلى يوم القيامة. فأنا عندي معجزة رسول صلى الله عليه وسلم موجودة بين يدي، أدعو بها غير المسلمين حتى يتبين لهم أنه الحق.
4: من رحاب بيت الله العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء، نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

0: الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة.
1: يا رب لك الحمد، أنت فاطر السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك المجد والعظمة في السماوات والأرض، أنت الجبار وجميع الجبابرة لك خضع، وأنت القهار وجميع الناس يوم القيامة

أنت القوي، الأرض جميعا قبضتك يوم القيامة، السماوات مطويات بيمينك. وأنت القادر، فلا شيء في الأرض إلا أنت، ولا راد لقضائك ولا معقب لحكمك. أنت يا إلهي خلقتنا ورزقتنا، وأنت يا إلهي قسمت بيننا معيشتنا، وجعلت منا فقيرا وغنيا، وسعيدا في الآخرة وشقيا وذليلا، مسخرا وعزيزا، وامتحنت أغنياءك بفقرائك، وأقوياءك بضعفائك، والحاكمين من عبادك بالمحكومين.

سبحانه، اللهم إنا مقبلون إليك، اللهم إنا متوكلون عليك، فسبحانك يا رب، والخير كله في يديك، نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء شماتة الأعداء، ونعوذ بك يا الله من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا.

سبحان الله الكبير الذي لا حد له ولا مثل له، سبحان الله الواحد الأحد

الذي لا ضر له ولا ند له، وإليه مصير كل الخلائق. يا سبوح يا قدوس، ألهمنا تسبيحك وتقديسك ركعا سجدا قياما وقعودا. لا تنصرف عن ذلك قلوبنا طرفة عين. يا سبوح يا قدوس، علمنا تسبيحك وتقديسك عند الرخاء والشدة وعند اليسر والعسر. لا تنصرف عن ذلك جوارحنا. يا سبوح يا

عن أن نسأل غيرك، وحفظتنا بأنسك وبأنس مناجاتك عن أن نأنس بغيرك.

0: ميت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين، فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج، فوعكت فتمزق شعري، فوفى جميمة فأتتني أمي أم رومان وإني لفي أرجوحة ومعي صواحب لي، فصرخت بي فأتيتها لا أدري ما تريد بي، فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار وإني لأنهج حتى سكن بعض نفسي، ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت به وجهي ورأسي، ثم أدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت، فقلنا: على الخير والبركة وعلى خير طائر، فأسلمتني إليهن فأصلحن من شأني، فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى فأسلمنني إليه وأنا يومئذ بنت 9 سنين. رواه البخاري. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قيل له: كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة؟ قال: 19. قيل: كم غزوت أنت معه؟ قال: 17. قيل: فأيهم كانت أول؟ قال: العسيرة أو العشير. رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به. أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال: لا نقول كما قال قوم موسى: اذهب أنت وربك فقاتلا، ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسره. رواه البخاري. وعن رفاعة بن رافع الزرقي، وكان ممن شهد بدرا، قال: جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829 935 999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. من بديع بيان القرآن الكريم دقته في المقابلة بين الألفاظ وإظهارها بصورة متناسقة متكاملة، ومن ذلك مقابلته بين الجوع والعري، ومقابلته بين الظمأ والضحي. فقد جاء التعبير القرآني في خطاب الله عز وجل لآدم عليه السلام: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. والمقتضى المعهود أن يقابل الجوع بالظمأ ويقابل العري بالضحي، ولكن القرآن الكريم قابل الجوع بالعري والظمأ بالضحي، وذلك لمناسبة غاية في الجمال. فإن الجوع عري الباطن وذله، والعري جوع الظاهر وذله، فقابل بين نفي ذل باطنه وظاهره وجوع باطنه وظاهره، كما أن الظمأ حر الباطن والضحي حر الظاهر، فقابل بينهما فتحصل من الآيتين نفي جميع الآفات ظاهراً وباطناً. بديع البيان.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا.

الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني

فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناه

أوتوا العلم إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان

وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك.

الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سورة الواقعة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

رضي الله عنه قال: ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب أولم بشات. رواه البخاري. وعن صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت: أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة من غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره. رواه البخاري. وعن أسامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أهل النار قد أمر بهم إلى النار. وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: ولو شئت أن أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قال: السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تبارك وتعالى يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة. رواه البخاري. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، يعني فتنة الدجال، وأعوذ بك من عذاب القبر. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى وأعوذ بك من فتنة الفقر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعاني مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: محاسن الإسلام.
2: الدين عند الله هو الإسلام.
1: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
3: إن الدين عند الله الإسلام.
4: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
2: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
4: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
5: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
4: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم تحية طيبة عبر في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام. أحييكم وأرحب بكم. في بدايتها أنا محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام، والتي نستضيف فيها ضيف البرنامج الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بك أخي الشيخ وائل.
2: دكتور، في برنامج محاسن الإسلام نستعرض هذه المحاسن التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، وكل هذه الشرائع وكل هذه الأوامر وكل هذه النواهي التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كل هذه الأوامر وكل هذه الشريعة هي محاسن، نحاول في كل حلقة أن نستعرض محسنا من هذه المحاسن إن جاز لنا التعبير. دكتور، لازلنا نتحدث في البيوع ومحاسن الإسلام التي جاءت في البيوع، والتي تحفظ حق المشتري وحق البائع، والتي تحفظ في مجمل حق المجتمع، وتجعل المجتمع يعيش في في في ود وإخاء وفي سلاسة أيضا. لأن دكتور، يعني مثل ما تحدثنا سابقا، من أكثر ما يشاح الناس فيه ويتشاح الناس فيه في الدنيا وفي الآخرة أيضا قضية الأموال. لذلك جاء الإسلام بضبط هذه القضية ضبطا كاملا تاما، لكي لا يعني يحدث النزاع ويحدث الخلل بين الناس ويحدث الخلل إجمالا في المجتمع. دكتور، سنتحدث في هذه الحلقة حول محاسن الإسلام في البيوع من خلال الموازنة بين الحقوق والواجبات. ماذا يمكن أن نقول في بداية هذه الحلقة حول الموازنة بين الحقوق والواجبات في قضية البيوع؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في البداية نحن اخترنا 6 محاسن في البيوع. الأول دفع الضرر، رفع الجهالة والغرر، قطع مادة الخصومة والنزاع، التيسير على الناس والارتفاق بهم ورفع الحرج عنهم، ثم تحديد المسؤولية، ثم الموازنة بين الحقوق والواجبات. وهذه الأمور التي ذكرناها كلها تحقق يعني نظرة الإسلام إلى المال وتعامل الناس فيه، لأن المال كما ذكرت من أهم الأمور التي يتشاح فيه الناس، ولا يكاد يوجد أمر آخر يتشاح فيه الناس كما يتشاحون في الأموال. يعني قد يتساهلون في أمور كثيرة نراها في حياتنا، ولكنهم يصلون عند المال فتحصل المشاحة الكبيرة. ولذلك الإسلام ضبط الأمر ضبطا عظيما، وأتى بمحاسن ليست في غير شريعتنا. من ضمن تلك المحاسن الموازنة بين الحقوق والواجبات. والحقيقة أن الموازنة بين الحقوق والواجبات مبدأ عام في الشريعة الإسلامية. قبل أن نقول بأنه مبدأ في البيوع، فهو مبدأ عام في الشريعة الإسلامية. انظر مثلا الشريعة ما جعلت حقا إلا وجعلت بإزائه واجبا، ولا جعلت واجبا إلا وجعلت بإزائه حقا. ولذلك أنت مثلا أب، لك على أبنائك حقوق ولهم عليك واجبات. أنت زوج، لك على زوجتك حقوق ولها عليك واجبات.
2: الزوجة أيضا،
3: الزوجة أيضا،
2: الجيران،
3: الجيران. يعني لا يوجد في الشريعة، ولذلك الذين يتكلمون عن مثاليات في الشريعة الإسلامية يريدك أن تبذل ولا تعطي ولا تأخذ، هذا الأمر غير يعني يجافي روح الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية قائمة على حقوق مقابلها واجبات.
2: أيضا نقطة مهمة دكتور، أن الدافع الذي جعلته الشريعة الإسلامية لبذل هذه الواجبات ولأخذ هذه الحقوق هو مراقبة الله عز وجل في المقام الأول. فلم تجعل يعني الحافز ليس ماديا بحت في في في الشريعة الإسلامية لضمان هذه الحقوق والواجبات بين الناس.
3: صحيح، هذه الموازنة بين الحقوق والواجبات تستطيع تقول أن كثيرا من البشر حتى غير المسلمين يحرصون عليه، لكن ليس لديهم الخلفية الدينية التي تدفعهم إلى الرقابة الذاتية. يعني عندنا في الإسلام مبدأ الموازنة بين الحقوق والواجبات مع دافع ديني ييسر على الناس القيام بهذا الأمر، يعني بحيث لا يطغى جانب على جانب. يعني مثلا أنت الآن عندما يكون عندك الدافع الديني لا يمكن أن تطالب بحقوقك دون أن تبذل الواجبات التي عليك. صحيح. وهذا هو الفرق بين المسلم وغير المسلم. يعني غير المسلمين قد يتشاحون، كل واحد عليه واجب وله حق يشاحح غيره في حقوقه ويؤدي واجبه لأنه يعلم أن غيره لن يسامحه فيه. نحن المسلمون يجب أن نعرف هذا الأمر، وأن يكون دافعنا في أداء الحقوق هو الدين، ثم نطلب ما لنا من واجبات كذلك بالدين، لأن الطرف الآخر يجب أيضا أن يكون عنده دين ليؤدي لنا ما لنا عليه من واجبات، وأيضا يجب أن يكون الدين دافعنا لأن نؤدي الحقوق لمن لهم علينا حقوق. هذا الأمر يختلف في الشريعة الإسلامية. طبعا لو نظرنا في عند غير المسلمين نجد أنه لا يوجد عندهم نظرة ربانية توازن بين الحقوق والواجبات، ولذلك ستجد هناك يعني خللا في مسألة ضبط الحقوق والواجبات. لكن لما كانت الشريعة الإسلامية من لدن حكيم خبير انضبطت الحقوق وانضبطت الواجبات بميزان الله تبارك وتعالى، ولذلك تجد أنه ما من حق تستطيع أن تقول لأنه مبدأ عام في الشريعة الإسلامية، ما من حق إلا وبإزائه واجب. ولذلك الإنسان لا يستنكف أن يؤدي الحقوق التي عليه، لأنه يعلم أن له في المقابل له واجبات على الآخرين. يعني هو يؤدي ما عليه، يعني ما لهم من حقوق، وله عندهم يجب أن يؤدوا ما عليهم من حقوق له مقابل ذلك. استعرض الشريعة الإسلامية، ما تجد حقا إلا وبإزائه واجب، ولا تجد واجبا إلا وبإزائه حقا. يعني مثلا انظر مثلا في الحياة، حتى مثلا لو نظرنا في الحياة العامة بين الناس، أنت تحترم الشخص ولك عليه أن يحترمك. بين الرجل والمرأة الله تعالى يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. بما استحق القوامة؟ بتفضيل الله التفضيل العام، لكن أيضا أهم عنصر من عناصر القوامة التي جعلها الله للرجل على المرأة وبما أنفقوا من أموالهم. ولذلك الإنسان إذا تخلى عن ذلك الواجب الذي أوجبه الله عليه فإنه يفقد جزءا عظيما من القوامة، يريد أن لا يصرف ويريد أن تكون له قوامة. كذلك المرأة إذا تخلت عن واجباتها حرمت من النفقة ومن السكنة، ويعدها الشرع ناشزة، يعدها الشرع ناشزة. ولذلك الشريعة الإسلامية قررت مبدأ عاما فيها وهو الموازنة بين الحقوق والواجبات. ضمن هذا المبدأ جاءت الموازنة بين الحقوق والواجبات فيما يتعلق بالبيوع، وسنستعرض صورا من البيوع أو ما يتعلق بالمعاملات المالية تبين هذا المبدأ العظيم، ويعني تجلي هذه يعني السمة البارزة. جميل. في الشريعة الإسلامية مما نعده من محاسن الإسلام في البيوع.
2: جميل دكتور، نحاول أن نبسط هذه الصور حتى يصل المفهوم إلى السادة المستمعين الكرام. دكتور، رفع يد الراهن عن المرهون كيف يعني كيف تظهر فيه صورة الموازنة بين الحقوق
3: الآن والواجبات؟ المعروف أن الله تبارك وتعالى أجاز الاستدانة وشرع لذلك حفظ المال. يعني أنت الآن تدفع مالك وقد لا يعود إليك، وكثير من الناس ربما يستدين ولا يعيد، فحفظا لمال الدائن جعل الله تبارك وتعالى الكتابة وجعل الرهن. الكتابة لحفظ الحق، والرهن أيضا للاستيفاء، لاستيفاء المال منه حين العجز عن الوفاء أو حين التمرد عن الوفاء. طيب، الرهن حتى يكون محققا لغرضه لابد أن ترفع يد الراهن عن الرهن اللي هو المرهون، السلعة المرهونة. إذا لم ترتفع يده فلا قيمة للرهن. طيب نبسطها كما قلت، أنا الآن سأستلف منك مثلا 1000 ريال وسأرهن عندك ساعتي.
2: جميل.
3: طيب إذا كانت ساعتي تحت تصرفي ولا شأن لك بها، أين حفظ حقك؟ أين حفظه؟
2: ليس للرهن داعي،
3: ليس لا ما لم يؤدي حقه ولا قيمته ولا الغرض منه. ولذلك وازن الإسلام بين الحقوق والواجبات. أنت الآن لما أعطيتني 1000 أصبح لك عندي حق، تمام، وهو 1000 ريال. طيب ما الذي لك في المقابل؟ جعل الرهن في تصرفك ورفعت يدي عنه، بمعنى أنه يسلم إليك ليكون تحت تصرفك
2: حتى استيفاء المال.
3: إن أعطيتك المال في الوقت المحدد وإلا استطعت برفع يدي عن هذا الرهن أن تستوفي مالك منه تبيعه ثم تعيد لي ما زاد، فإن لم يزد خلاص انتهى، فإن نقص عدت بالباقي علي. فهذه من الموازنة، هذه صورة من الموازنة بين الحقوق والواجبات في الشريعة الإسلامية وفيما يتعلق بالبيوع.
2: جميل دكتور، أيضا هناك صورة أخرى فيما يتعلق ب
3: نوضح بس أمر فيما يتعلق بهذا الأمر في الرهن. ولذلك العلماء يقولون لا يجوز للراهن أن يبيع المرهون إلا بإذن من المرتهن. ما هو مقتضى أن ترفع يده عنه؟ طيب ألا يملكه؟ نعم يملكه، ولكن نزعت منه هذه الصفة، لأنه أنا لو أملك الآن سيارة أبيعها متى أشاء ولا ما أبيعها متى أشاء؟
2: إذا تملكها تبيعها.
3: ما دام رفعت يده عنه لا يجوز له أن يبيع إلا بإذن من المرتهن. كذلك إذا أدى الرهن إلى المرتهن كان واجبا من جهته، جائزا من جهة المرتهن. يعني ما يأتي يقول أنا أعطيتك الساعة وبعد أقول لك لا أنا ما أريد أعطيك الساعة، أنا أريد أخذها مرة أخرى. الشريعة تلزمه بذلك، وإذا أصر المرتهن أن لا يسلمه الساعة فإن الشريعة تعطيه الحق أن لا يسلمه تلك الساعة، لأن الرهن بعد أن أقبضه للمرتهن يعني أصبح واجبا من جهته. لكن المرتهن عنده أن يبقي الرهن عنده، ممكن في لحظة من اللحظات يقول والله الرهن الآن أتحمل مسؤوليته ولا أستطيع أن أقوم بأمره، وأعاده إلى الراهن أو مكنه من الانتفاع به. كأن تكون مثلا سيارة قال له أريد أن أذهب إلى جدة مثلا، أريد السيارة اللي هي مرهونة عنه، فأذن له في بيعه، أذن له في إعارته. الأمر من جهة المرتهن جائز لأن الحق يتعلق به، أما من جهة الراهن الذي يتعلق حق المرتهن بعين ذلك الرهن فإنه يصبح واجبا وليس له أن يرجع عنه أبدا. وهذه موازنة بين الحقوق والواجبات في الشريعة الإسلامية.
2: جميل جميل دكتور. دكتور أيضا يعني من الصور التي سنتحدث عنها المقارنة بين القرض والقراض، سنتحدث عن هذه الصورة وغيرها من الصور التي سنتحدث عنها إن شاء الله في هذه الحلقة، لكن اسمح لي أن نذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سنستكمل حديثنا حول هذه الصور التي تبين وتبرز الموازنة بين الحقوق والواجبات في الشريعة الإسلامية لظهر هذه المحاسن التي جاءت بها الشريعة الإسلامية وجاء بها ديننا الحنيف. دكتور اسمح لي نذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سنكمل حديثنا. مستمعينا الكرام فاصل قصير بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام عبر أثير إذاعة نداء الإسلام من المملكة العربية السعودية. نعاود الترحيب بكم وبضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. حياك الله يا دكتور، أهلا وسهلا.
3: الله يحييك ومرحبا بك أخي الشيخ وائل.
2: أهلا وسهلا دكتور. المقارنة بين القرض والقراض هي من الصور التي تبرز الموازنة بين الحقوق والواجبات فيما يتعلق بالبيوع في الشريعة الإسلامية. أولا، ما هو القرض وما هو القراض، وكيف يعني ما وجه المقارنة فيهما فيما يتعلق بالحقوق والواجبات؟
3: طيب، القرض هو السلف، فأنا إذا أقرضتك مالا فقد أسلفت كذلك المال. أما القراض فهو المضاربة، بحيث وصورة المضاربة أن تكون لديك خبرة في مجال من مجالات التجارة وأنا عندي مال، فأعطيتك المال لتقوم بالتجارة في ذلك المجال الذي تجيده، هذا هو المضاربة. ونتفق على نسبة معينة من محصول الربح لا من المبلغ.
2: أي
3: يعني مثلا أقول مثلا إذا حصل ربح لك 50% ولي 50% مع الاحتفاظ بأصل المال.
2: جميل.
3: طيب، إذا نظرنا في القرض والمقارضة نجد أن القرض من عقود الضمان. القرض من عقود إيه؟ الضمان، واللي هو السلف.
2: أيه.
3: من عقود الضمان. بمعنى إيش من عقود الضمان؟ سلفت مني 100 ريال،
2: أنا أضمن أني
3: أنت تضمن. سرقها عليك سارق، حصلت عليك جائحة،
2: أيا كان ستعيد هذا المبلغ،
3: مسؤولية، أنت ضامن لهذا المبلغ. لماذا؟ لأنك لا تأخذ مقابل القرض شيئا، ولو أخذت عليه شيئا فقد وقعت في الربا.
2: أي.
3: فمقابل أنك لا تأخذ شيئا أنت ضامن، أيا كان الأمر وأيا كانت الظروف التي أحاطت بذلك القرض.
2: جميل.
3: طيب، في المضاربة،
2: أي في المضاربة
3: اللي هي القراض، أنت الآن يعني من منا الذي عنده المال؟ مثلا أنا أعطيت المال
2: وأنا أضارب،
3: وأنت تضارب، يعني بمعنى تتاجر فيه. أنا الآن العقد عقد أمانة. العقد عقد إيه؟
2: أنك ما تفرط، بالنسبة لي لا أفرط في
3: لا
2: هذا المال.
3: وجه الموازنة بين الحقوق والواجبات، لما كنت إذا ربحت لي في الربح نسبة، لي في الربح نسبة، لم يكن عقد ضمان.
2: أي لا أضمن النسبة،
3: لا تضمن إلا إذا قصرت.
2: أي.
3: طيب، وكيف يعني يكون التقصير؟ التقصير إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون
2: مخفيا.
3: إن كان ظاهرا تحملت، إن كان ظاهرا تحملت، وإن لم يكن ظاهرا فلأنه عقد أمانة تصدق بيمينك أنك ما قصرت فتحلف يمينا. طيب، لماذا قبلنا منك اليمين؟ لأن العقد عقد أمانة. طيب، لماذا جعل الإسلام عقد السلف هذا اللي هو القرض جعله عقد ضمان، وجعل عقد القراض اللي هو المضاربة والتجارة بمال من يعني في مجال معين عقد أمانة؟ لأنك في القرض لا تأخذ شيئا، وفي القراض تأخذ نسبة من الربح. فالموازنة بين الحقوق والواجبات هنا، لما كان هنا لا تستفيد شيئا جعله عقد ضمان، يعني لا يمكن أن أجمع عليك بين أن لا تستفيد شيئا من المبلغ وكمان أيضا يضيع عليك المبلغ، ولا يمكن أن أجمع لك هنا بين أنك تستفيد من الربح وفي الوقت نفسه أيضا يعني أنت ضامن مبلغك بحيث لا يتغير ولا يتأثر بشيء من الجوائح وبشيء من الظروف. فوازنت الشريعة بين هذين الأمرين، وهذه صورة عظيمة من الموازنة بين الحقوق والواجبات.
2: جميل.
3: لعل الأمر اتضح، وإن شاء الله يعني يكون اتضح للمستمع الكريم
2: بمشيئة الله. دكتور، أيضا صورة أخرى، ربما هذه الصور يغلب عليها الطابع الفقهي، لكن لابد أن يعني أن نبين هذه الصور ونحاول أيضا أن نبسطها للمستمعين الكرام. الظهر يركب بنفقته ويحلب بنفقته،
3: هذا في الرهن. إذا يعني الآن كان زمان ممكن يرهن بقرة، يمكن يرهن شاة، يمكن يرهن عزك الله حمار، ممكن يرهن أي شيء من هذه الأشياء التي فيها لبن أو فيها ظهر يركب. طيب، العلماء يقررون أن نفقة هذه الأشياء على الراهن. مش معقول أعطيك مبلغ وتجيب لي بقرة يعني أو جمل
2: وأطعمه،
3: خلاص ضاع، يعني أنا يعني دفعت مالا وكمان أصرف لك. فهم يقولون إيه؟ على صاحبه النفقة. لكن لو كنت أنا الذي أركبه، وكنت أنا الذي يعني أشرب لبنه، فإنني أقوم بالنفقة مقابل ذلك الأمر.
2: أي.
3: إذا كان صاحب الرهن هو الذي يقوم بذلك، فمقابل يعني هو الذي يأخذ اللبن، وهو الذي يعني مثلا الآن أودع عنده جملا فيذهب يأخذ اللبن منه، وقد يأخذه في بعض الأحيان بإذن المرتهن ليركب عليه، فالنفقة هنا كلها على الراهن. لو حصل العكس، الآن يجب أن يقوم المرتهن مقابل ركوبه ومقابل ما يشرب من اللبن أن يقوم بالنفقة، وهذا موازنة بين الحقوق، بين الحقوق والواجبات، وهذه صورة واتضح فيها الموازنة بين الحق والواجب.
2: جميل دكتور، يعني أيضا من الصور التي سنتحدث عنها الإجارة عقد أمانة والعارية عقد ضمان. أولا، ما هي الإجارة وما هي العارية، ومن ثم يعني نبسطها للمستمعين، ومن ثم سنتحدث عن وجه المقارنة بين الحقوق.
3: طيب، الإجارة معناها أنه أنا الآن إذا يعني استأجرت عقارا أو استأجرت بيتا أو استأجرت حتى أنت سيارة،
2: أنت مؤتمن على حفظه.
3: هنا لما كنت أدفع المال مقابل المنفعة فالعقد هنا عقد أمانة. يعني إذا حصل مثلا أي تلف للمؤجر، للشيء المؤجر،
2: أيه،
3: أنا مؤتمن عليه، بمعنى أنني لا أضمن إلا إذا قصرت، إذا قصرت أضمن، إذا لم أقصر أصدق بيميني وليس علي شيء، لأن قلنا التقصير قد يكون ظاهرا وقد يكون
2: خفيا.
3: فإن كان ظاهرا أنا أضمن لأنه ظهر أنني قصرت، وإذا كان خفيا أصدق بيميني أنني ما قصرت، أحلف أنني ما قصرت. لماذا؟ لأنني دفعت المال. طيب، العارية أنا أخذ منك مثلا السيارة، أقول لك أعطيني السيارة أذهب بها إلى الطائف مثلا، أنت السيارة قلت لي والله أنا ما أريد منك شيء، هي عارية. العارية مضمونة، لما كنت لا تأخذ شيئا مقابل إعطاء السيارة كانت العارية مضمونة. فلو حصل على السيارة أي شيء فإنني أضمنه سواء قصرت أم لم أقصر. وقد رأينا هذه الصورة من آبائنا، كان الوالد يذهب إلى بعض الناس يستعير بعض الأمور، فيقول له أنا أعطيك، يعني يأخذ بعض الأمور، يقول أعطيك عارية، يقول لا إجارة. فأنا لما نخرج نحن صغار لا نفهم شيئا، أقول لماذا لا تأخذها عارية مجانا؟ يقول لا، أنت لا تفهم ما هي الآثار المترتبة.
2: أنا أتحملها
3: عارية، أنا أتحمل مهما كان،
2: أي
3: أتحمل التبعات، وإذا أخذتها إجارة أنا لا أتحمل إلا إذا قصرت. فكانوا يرفضون أن يأخذوا عارية ويصرون على أخذ الشيء إجارة، لعلمهم بأن الإجارة عقد أمانة وأن العارية عقد ضمان. والشريعة هنا كفلت، انظر كيف وزنت بين الحقوق والواجبات، أخذه بدون مقابل لا أضمن، وإنما أضمن إذا قصرت، فإذا لم أقصر صدقت بيميني. طيب، أخذه بمقابل، إذا يعني أنا إذا أخذت بالإجارة بمقابل لا أضمن، تمام، إلا إذا قصرت، فإذا لم أقصر أنا خلاص يكفي ما دفعت من مال. أما إذا أخذته بدون مقابل
2: فأنت تضمن،
3: فأنا أضمن أيا كان الأمر. يعني مثلا أخذت سيارتك وذهبت إلى الطائف وحصل عليها أي عطل في خلال سفري إلى الطائف، يجب علي أن أضمن هذا الأمر، لأنه حصل في حال استخدامي لسيارتك. يعني لأن أنت أخذت مني شيء، مش معقول تعطيني سيارتك أذهب بها إلى الطائف وأعيدها إليك خربانة وكمان تدفع عليها.
2: وأعيدها يعني فيها مخالفة مرورية مثلا.
3: لا، مخالفة المرورية هذه تضمنها، كانت إيجارة ولا غير إيجارة، لأنه تقصير.
2: أي جميل.
3: أي، المخالفة المرورية هذا تقصير واضح
2: فتضمن سواء كان ضمان أو إجارة.
3: ولماذا قلنا بأنه تقصير واضح؟ لأن القوانين معلومة، معروفة للناس جميعا، وأي سائق لا يعرف المخالفات المرورية يجب أن يعود مرة أخرى يتعلم في المدرسة.
2: أي
3: لكن نقول مثلا حصل خلل في السيارة لأي شيء معين،
2: عطل معين،
3: إن كان بسبب تقصيري أنا، يعني مثلا استأجرت بسبب تقصيري أنا، يجب علي أن أتحمل، وإذا كان ليس بسبب تقصيري أصدق بيميني أنني ما قصرت. أما العارية فإنه يجب علي أن أضمن أي تلف في السيارة أثناء وقوعها تحت يدي وفي قبضي، لأن صاحب السيارة ما أخذ شيئا، فلا يمكن أن نجمع عليه بين أن لا يأخذ شيئا على سيارته وبين أن يتحمل إصلاح سيارته. وهكذا وازنت الشريعة بين الحق والواجب، وهذا يعني أمر عظيم وتشريع رباني حكيم.
2: جميل، الله يعطيك العافية دكتور. ما أدري إذا كان في كلمة تختم بها حديثنا حول الموازنة بين الحقوق والواجبات فيما يتعلق بالبيوع في الشريعة الإسلامية.
3: هناك صورة أخرى أيضا في الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالبيوع، أن الخراج بالضمان. أن الخراج بالضمان. اشترى رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عبدا ثم رده بعيب، فقال صاحب مالك العبد يا رسول الله قد استعمل عبدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. كيف الخراج بالضمان؟ بمعنى أن المشتري لما كان ضامنا للعبد أثناء بقائه عنده كان ما حصل له من منافعه في ضمانه، في مقابل ذلك الضمان، مقابل إيه؟ ذلك الضمان. فإذا اشترى إنسان سلعة من السلع، مثلا اشتريت سيارة، اشتريت إيه؟ سيارة واستخدمتها يومين ثلاث أربع، ذهبت إلى جدة ورجعت، ذهبت إلى الطائف ورجعت، ثم رددتها بعيب يعني لا يمكن أن يصح معه البيع، أو ما قبلته أنا المشتري لم أقبل ذلك العيب ورددت. طيب هذه المشاور التي قمت بها هل أدفع مقابلها؟ قال لا تدفع مقابلها شيء. لماذا؟ لأن هذه السلعة لما كانت معي في تلك الفترة كنت ضامنا لكل شيء يحصل عليها، فلا أتحمل شيئا مقابل الضمان، فلا أتحمل شيئا مقابل الضمان. قد يقول بعض الناس طيب إذا كانت المسألة موازنة بين الحقوق والواجبات، السلعة قبل تسليمها للمشتري، وهذا ذكرناه في حلقات أخرى، هي في ضمان البائع، فلماذا لا يكون ما يخرج من السلعة من الزوائد للبائع ما دامت في ضمانه؟ العلماء يقولون السلعة بالنسبة للبائع علة الأخذ الملك، علة أخذ الزوائد الملك، وهو بعد البيع خرجت من ملكه، يعني عللها الشارع بالملك فقط وليس بالضمان. أما بالنسبة للمشتري فالشارع عللها بالضمان والملك، بالضمان والملك، فهو يضمنها، المشتري يضمن ويملك، فيستحق إيه؟ فيستحق الزوائد. طيب وهذه الصورة يعني تخرج الغاصب، فإن الغاصب يضمن الزوائد، يضمن ومع ذلك هو غير مالك، ولأنه غير مالك لا يملكها، ولذلك الغاصب غصب سلعة معينة، مثلا غصب سيارة ورح بها مشاوير لا جدة ورجع وذهب، يضمن ما يعني هذه المشاوير، يضمن الأساس ومع ذلك لا يملك المشاوير. ما يجيش نقول له مقابل أنك ضمنت السيارة لك حق المشاوير، لأنه لا يملك،
2: لأنه غاصب.
3: فانظر كيف وزنت الشريعة الإسلامية الآن بين البائع قبل القبض، خرجت من ملكه فلا يستحق شيئا، فالعلة في استحقاق الزوائد، في استحقاق ما يسمى بالخراج الملك، وقد خرجت من ملكه. طيب المشتري بعد البيع، بعد الشراء، يستحق الزوائد ولو كانت في يد البائع،
2: لأنه اشترى،
3: لأن العلة هنا الضمان، بعدان استلمها، العلة الضمان والملك. الغاصب يضمن ولكنه إيه؟
2: لا يملك،
3: لأنه لا يملك الزوائد، لأنه لا يملك الأصل.
2: أي جميل.
3: فهذه انظر كيف وازنت الشريعة الإسلامية بين الحقوق والواجبات، وهذا تشريع رب العالمين، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
2: الله يعطيكم العافية دكتور، شكرا جزيلا، مبارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك، وإن شاء الله أن نوصلنا هذه الصور في في في فيما يتعلق بالبيوع وإظهار هذه المحاسن بشكل سلس في هذه الحلقة. شكرا جزيلا دكتور، بارك الله فيك.
3: بارك الله فيكم. هي الأحكام قد تكون صعبة على المستمع الكريم، لكن كثير من المستمعين يعني
2: وأيضا لابد يعني لا تظهر هذه المحاسن إلا بإظهار مثل هذه الأمثلة المتعلقة ب
3: وإن شاء الله يعني تفهم، وما لم يفهم إن شاء الله ندركه في أمثلة أخرى إن شاء الله.
2: الله يعطيك العافية.
3: لكن الصورة الواضحة أن الشريعة قامت على مبدأ عام وهو الموازنة بين الحقوق والواجبات في كل شيء، ومن ضمنها ما يتعلق بالبيوع.
2: جميل، شكرا جزيلا دكتور، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك. كان مستمعين الكرام ضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. في نهاية هذه الحلقة كل الشكر لكم مستمعين الكرام، وتقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السليهبي. نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محاسن الإسلام،
4: محاسن الإسلام.
5: الدين عند الله هو الإسلام.
6: هو الإسلام.
0: الإسلام دين رب العالمين، وهدايته للأولين والآخرين، ورحمته للخلق أجمعين.
7: إن الدين عند الله الإسلام.
8: حاز المحاسن كلها
1: وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
0: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
5: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
1: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
7: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
1: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين أيديكم عقبة كأودة لا ينجو منها إلا كل مخف. رواه البزار بإسناد حسن. وعن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنهما قال: قلت له: ما لك لا تطلب ما يطلب فلان وفلان؟

0: الكؤود هي الصعبة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل ليحمي عبده المؤمن الدنيا وهو يحبه كما تحمون مريضكم الطعام والشراب. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عز وجل عبدا حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء. رواه الطبراني بإسناد حسن، ورواه ابن حبان في صحيحه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. رواه البخاري ومسلم، ورواه أحمد بإسناد جيد من حديث عبد الله بن عمرو، إلا أنه قال فيه: واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها الأغنياء والنساء. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حوضي ما بين عدن إلى عمان، أكوابه عدد النجوم، ماؤه أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل، وأكثر الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين. قلنا: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: شعث الرؤوس، دنس الثياب، الذين لا ينكحون المتنعمات ولا تفتح لهم السدد، الذين يعطون ما عليهم ولا يعطون ما لهم. رواه الطبراني ورواته رواة الصحيح. السدد الأبواب. وعن أبي سلام الأسود أنه قال لعمر بن عبد العزيز: سمعت ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي ما بين عدن إلى عمان البلقاء، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأوانيه عدد النجوم، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، وأول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين، الشعث رؤوسا، الدنس ثيابا، الذين لا ينكحون المنعمات ولا تفتح لهم السدد. قال عمر: لكني قد نكحت المنعمات، فاطمة بنت عبد الملك، وفتحت إلي السدد، لا جرم أني لا أغسل رأسي حتى يشعث، ولا ثوب الذي يلي جسدي حتى يتسخ. رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم واللفظ له، وقال صحيح الإسناد، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: معلم وقصة. نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة، وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية، ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد

كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحاسدوا ولا تناقشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. النكش أي زيادة في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها من أجل نفع البائع والإضرار بالمشتري. لا تدابروا أي لا يعرض بعضكم عن بعض، أي لا يعرض بعضكم عن بعض. وأيضا من الوصايا النبوية أكذب الحديث. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. متفق عليه.
1: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
2: واحة القيم. بين فضاءات القيم وبين ثقافة بناء الإنسان تتنوع القيم لتمثل الحياة البشرية،
3: غايتها واعدة سامية مرتبطة بجذور الفطرة، فهي روح سلوك الفرد.
2: بها يعرف الإنسان ذاته ويرتقي بنفسه ومجتمعه
3: لتصبح سلوكاً ومنهجاً أخلاقياً وحضارياً وإنسانياً في حياتنا.
2: واحة القيم برنامج يركز على بناء الإنسان من خلال صناعة القيم وغرسها في داخله وتمكينه للارتقاء بها اجتماعياً وتعليمياً وثقافياً وعلمياً وعملياً. من تقديم عبد الله فلاتة وإخراج ساري جبرة.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من حلقات برنامج واحة القيم. في هذا البرنامج مستمعينا الكرام نركز على بناء الإنسان من خلال صناعة القيم وغرسها وتعزيز هذه القيمة حتى تكون مفيدة للشخص، وأيضا يمتد تأثير هذه القيمة على الفرد والمجتمع. وفي كل حلقة نأخذ قيمة من القيم العظيمة لنبين أهمية هذه القيمة ونعرفها وارتباطها أيضا بالمجتمع، ونستشهد ببعض الأمثلة المعينة بإذن الله والمفيدة لهذه القيمة.
2: واحة القيم.
4: بداية مستمعينا الكرام دعونا نرحب بضيف حلقتنا اليوم دكتور يحيى بن زكريا بخاري، مستشار جمعية الدعوة بالرصيف. حياك الله دكتور يحيى معنا عبد برنامج واحة القيم.
5: مرحبا وحياكم الله جميعا الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات وكل الفريق العامل في هذه الإذاعة المباركة الكريمة التي لها نفعها وامتد أثرها في أفاق بلادنا الكريمة. حياكم الله جميعا.
4: الله يحييك ويبقيك دكتور يحيى. طبعا اليوم حديثنا بإذن الله عن قيمة من القيم العظيمة، ويعني كما عودتنا أنه نتحدث عن هذه القيمة وبعد أن نخمن ما هو عنوان هذه القيمة. تفضل.
5: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العناوين المفيدة لابد أن تكون متوافقة مع مضامين مفيدة. اسمحوا لي سأقتبس لهذه الحلقة عنوانا هو على رأسه الطير.
4: الله.
5: هذا العنوان أنا طلبته قصدا.
4: نعم، لماذا طلبته قصدا؟
5: الأمثال عند العرب لها معاني مقصودة، وكما تعلمون إخواني وأخواتي القرآن بلسان عربي مبين.
4: نعم.
5: اللغة العربية هي وعاء الشريعة، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
4: عليه الصلاة والسلام.
5: فاللغة العربية لها بعض الأمثال ذات المعاني المقصودة، ومنها هذا المثل على رأسه الطير.
4: هذا مثل يعني مذكور
5: هذا
4: بالقرآن،
5: مثل عند العرب
4: أو عند العرب؟
5: هذا
4: نعم.
5: عند العرب، لكن طبيعي أن العرب بلغتهم القرآن نزل بلغتهم،
4: صحيح.
5: فالتماشي مع اللغة العربية مطلب.
4: نعم.
5: فهذا المثل عند العرب كأن على رأسه الطير. الطير ما يخفاكم مخلوق ضعيف، لو قيست قوة الطير بما حوله من بقية المخلوقات والحيوانات أكرمكم الله لن تكون هناك فرصة مقارنة.
4: صحيح.
5: مثال الحوت بضخامته، أكبر الحيوانات الثدية، لو قيل على سبيل المثال الأسد، الفيلة، الإبل، حيوانات ضخمة هائلة، إن جاء الطير بينها سيكون ضعيفا بين تلك المنظومة الممتدة من هذه المخلوقات التي خلقها الله. لذلك سبحان الله العرب جعلوا الطير نموذجا للخوف والهلع واتقاء الشر دوما، عنده حرص عالي الطير، وسبب هذا الحرص ضعفه، وفي المقابل كثرة المخاطر حوله. لو قيس الطير بما حوله من المخلوقات لكان من بين أضعفهم، لذلك تراه حريصا خائفا متوجسا على الدوام. ومن صور حذره ووجله أنه يسرع التنقل
4: من مكان إلى مكان.
5: أيوة، فلو كان الطير واقفا بموضع وشعر بأدنى مراتب القلق والخوف والهلع في ذاك الموضع
4: ينتقل.
5: أيوة، لوجدته يسرع التنقل ويسرع الحركة من ذلك المكان،
4: حتى في السكن يعني.
5: أيوة،
4: في السكن.
5: نعم.
4: من محل لمحل. نعم.
5: حتى لو كان في موطن سكنه وعشه وملاذه ومأواه ينتقل.
4: صحيح.
5: فالعرب ضربوا المثل بهذا الطير في سرعة تنقله، وسبب ذلك الإسراع منه أنه ضعيف أمام غيره من المخلوقات. لذلك امتد المثل العربي بهذه العبارة كأن على رأسه الطير، قصدوا أن هذا الموضع أصبح آمنا وأصبح ساكنا، لدرجة أن الطير الحذر القلق الذي يسرع التنقل ثبت في ذاك الموطن.
4: الله.
5: فقالوا في المثل كأن على رأسه الطير. هذا أصل القصد، أن الطير سيضرب مثل من اللغة العربية اقتباسا، ومقصود هذا الأمر.
4: جميل.
5: مقصود
4: جميل.
5: هذا الأمر
4: جميل. إذن على رأس الطير هذا هو مثل يعني موجود عند العرب قديما.
5: نعم، وسوف يرتبط لاحقا مع القيمة التي معنا.
4: نعم. قبل أن يعني ندخل في القيمة دكتور يحيى، أيضا الأمثال في القرآن الكريم أيضا ممكن أيضا نربط هذا العنوان بالأمثال في القرآن.
5: الله أكبر. نعم، قال الله جل وعلا من سورة الحشر: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. القرآن إخواني وأخواتي أنزله الله إلينا هداية ونورا ورحمة حتى نفهم ما فيه ونتدبر معانيه ثم نعمل بمقتضاه، وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقرآن الكريم ذكر الأمثال وأكثر من ذكرها، حتى قال بعض المفسرين رحمهم الله: القرآن هو العقائد والأحكام والأمثال، من كثرتها في القرآن. وقالوا العقائد والأحكام والأمثال والقصص، هذه ذكروها في تفسير القرآن. قال الله جل وعلا أيضا في شأن الأمثال: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. كلمة التوحيد، الكلام الطيب، هذا يبقى عند الله، والآية من سورة إبراهيم. فالأمثال لها موضعها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
4: عليه الصلاة والسلام. إذن هذه هي الأمثال، وكما ذكرت يعني هي موجودة عند العرب قديما وأيضا موجودة في القرآن الكريم. لكن دكتور الآن يعني قبل أيضا أن ندخل في عنوان الحلقة، وتشوقنا حقيقة أن نعرف عنوان الحلقة أو عنوان هذه القيمة، العلاقة بين عنوان الحلقة على رأسه الطير وأيضا يعني ضرب الأمثال.
5: أي نعم، الطير الذي جاء ذكره عند العرب بتوجسه وأنه إن استقر فهذا يعني أمانا في ذاك المكان، فضربوا مثلا بذلك. والقرآن الكريم أيضا أثبت الأمثال وأكثر من ذكرها في القرآن العظيم. هذا الحال في ارتباط الطير في المثل العربي كذلك جاء في النص الشرعي ذكر الطير، ولكن المرة هذه ليس باعتباره مثل ولكن باعتبار الطير الآن أنموذجا في تطبيق هذه القيمة.
4: الله،
5: فأصبح الله. الطير الآن تحول مكانه، بدل ما كان لدى العرب كمثال للتوجس والاستقرار عند الأمان، الآن لا، نأخذه في النص الشرعي بقيمة أعظم.
4: الله.
5: أنه نموذج ويقتدى به في قيمة جاء الإسلام بترسيخها.
4: الله أكبر، ما هي هذه القيمة؟ إذا وصلنا هنا العنوان الحلقة،
5: الآن سنرتبط بين العنوان رأسها للطير والآن القيمة التي في هذه الحلقة.
4: جميل.
5: القيمة يا إخواني هذه هي التوكل.
4: الله.
5: عبادة عظيمة.
4: الله.
5: هذه العبادة جاء الطير ليكون أنموذجا يحتذى في تطبيق هذه القيمة.
4: الله أكبر.
5: وما يخفاكم أخواني وأخواتي أن الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عند البخاري في صحيحه رحمه الله، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. قال ابن رجب رحمه الله، النبي صلى الله عليه وسلم جمع الله له الخير كله، خير الدنيا والآخرة، فكيف يقول هذا القول أنه يختزل ذلك بأداة الحصر إنما ويجعلها في القيم والأخلاق؟ كيف يكون ذلك؟ الجواب أن العقائد لها مكانتها في الإسلام، الأحكام الشرعية لها مكانتها وهكذا، ولكن القيم والأخلاق هي هذه العناوين التي ترغب في المضامين.
4: السلام.
5: فوجود القيم لدينا، وجود الأخلاق بيننا، سيرغب الآخرين فيما لدينا.
4: صحيح.
5: من معان عظيمة عميقة، لكن هذه العناوين الخارجية التي يراها الكل الكبير والصغير. فمثلا الأب حامل القيم، والحمد لله المجتمع عندنا بفضل الله من أقصاه لأقصاه، من شماله لجنوبه وشرقه لغربه، نماذج كثيرة من هؤلاء الآباء أصحاب القيم، كذلك الأمهات، كذلك الإخوة الكبار، كذلك الأزواج، على يقين أن يوجد الكثير منهم. هؤلاء أصحاب القيم شعروا أو لم يشعروا سوف يقودون من خلفهم للتمسك بهذا الدين برمته عندما ظهر جلاؤه في قيمهم وأخلاقهم وشيمهم. نعم، ظهرت بهذا البهاء والجلاء فتبعهم فيما بقي بعد ذلك. بمعنى يا أخي الأب الكريم، يا أختي الأم العزيزة، لا تجهدوا أنفسكم في الأوامر فقط، بل ألبسوها بالشيم والقيم والأخلاق، سوف تجدون الطواعي بين يديكم لأبنائكم وذويكم. وفقكم الله وحفظكم الله جميعا.
4: إذا من جد ما أحرانا يعني أن نتحدث فعلا عن القيم العظيمة. هذه القيم هي عبارة عن أخلاق وعبارة عن شيم يعني كما ذكرت. إذا نحن نعود إلى عنوان حلقتنا وهو التوكل، وهي قيمة التوكل. لعلنا يعني دكتور يحيى نعرف هذه القيمة، قيمة التوكل، ونبين أيضا أهمية التوكل على الله سبحانه وتعالى.
5: نعم، التوكل حفظكم الله جميعا ووفقكم الله للهدى والسداد. التوكل حتى يكون صحيحا احفظوه، أمر يسير يمكن تطبيقه. الأمر الأول، تفويض أمورك في دين ودنيا لله سبحانه وبحمده، اجعل قلبك مع الله، تعلق به سبحانه وبحمده، ونسأل الله أن يتولانا في من تولاه.
4: آمين يا رب.
5: فوض قلبك لله، ألسنا نرتضي الله ربا والإسلام دينا ومحمدا صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا؟ فلنفوض أمورنا لله. هذا أول الأمور لتحقيق التوكل على ما يريده الله فتكون قيمة يراها الجميع. الأمر الثاني، ونحن نفوض قلوبنا وأمورنا لله سبحانه وبحمده، نأخذ بالأسباب، ولكن الأسباب المباحة والمتاحة، سبب مباح بين أيدينا وهو متاح أيضا وليس عسيرا يصعب الوصول إليه. أضرب مثالا على ذلك، شاب يريد الانتظام في الدراسة الجامعية، خلاص أول ما يبدأ يفوض أمره لله ويسأل الله أن يفتح عليه بخيري الدنيا والآخرة في هذه الدراسة الجامعية. صحيح. وفي مدخله ومخرجه يذكر الله تسبيحا وتهليلا ومفوضا أمره لله، ويأخذ الأسباب. ولكن ما هي الأسباب؟ يأخذ الأسباب المباحة في الدراسة الجامعية. قد يكون هناك أسباب محرمة كالغش والتغيب، أمور لا يرتضيها الله، التزوير، أنه غائب ثم يحضره آخرون في القاعة كذبا وزورا، لا يفعل ذلك، يأخذ الأسباب المباحة والمتاحة. هذه مهمة أيضا، المتاحة المقصود بها إخواني أن يطلب مثلا هذا الشاب الذي يريد الدراسة الجامعية يطلب وسيلة نقل للوصول للجامعة، فليطلب المتاح من والده، لا يطلب من أبيه العسيرة، بل يطلب اليسيرة. والده يستطيع ربما أن يدفع له بسيارة قيمتها معقولة في المتاح بين يدي والده، فلا يغالي في ثمن السيارة ويطلب السيارات الفارهة إن كانت عسيرة على والده. هذا هو التوكل، تفويض القلب لله ونحن نؤمن به، مع الأخذ بالأسباب المتاحة والمباحة. قال الله جل وعلا في شأن مريم عليها السلام، هذه المرأة الصالحة المؤمنة هي المرأة الوحيدة في القرآن المذكورة باسمها، كل النساء في القرآن لم يذكر أحد منهن باسمه المجرد إلا مريم، ذكرها الله في القرآن 30 مرة. مريم عليها السلام وهي في المخاض ماذا قال الله لها؟ وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. أخذت بالأسباب وهي في المخاض في هذه الحالة من الضعف والبأس الذي أصابها ونزل بها، ومع ذلك هذا السبب. وما هو سبب ربما يظهر فيه العسر؟ لأنها أمرت وهزي إليك بجذع،
4: وهذه حكمة من الله سبحانه
5: نعم
4: وتعالى.
5: الجذع وليس سعف النخل، ليس أغصان النخيل، بل الجذع أصل الشجرة، بجذع النخلة، الوعد من الله، هذا التوكل.
4: صحيح.
5: تساقط عليك رطبا جنيا، فأسقطوا على أنفسكم ذاك الرطب الجني عندما تتوكلون على الله.
4: الله أكبر. أريد أن أسألك دكتور يحيى عن الفرق بين التوكل والتواكل.
5: أيوة حقيقة. أحسنت ما شاء الله تبارك الله، وهذا تماما ذكره الله جل وعلا في مثالين متقاربين. نبي كريم هو أول أولو العزم من الرسل، نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام صاحب توكل حق، فوض أمره لله وأخذ بالأسباب عندما صنع السفينة طلبا للنجاة وفق ما أراد الله منه، فتبع أمر الله، فوض أمره لله وأخذ بالأسباب.
4: صحيح.
5: فماذا كانت نتيجة توكله لا تواكله؟ شوف التوكل ما هي نتيجته. قال الله جل وعلا في سورة القمر: وحملناه على ذات ألواح ودسر. الألواح الخشب، والدسر جمع دسار وهو المسمار.
4: نعم.
5: القرآن يصف تلك السفينة أنها مجرد ألواح من الخشب قد مسكت أجزاؤها بقطع من المسامير أمام هذا الطوفان الهائل الذي أطبق ماء السماء فيه بماء الأرض. كل هذه الأمواج المتلاطمة لم تغرق تلك السفينة التي فيها عبادة التوكل الصحيحة بتفويض وأخذ الأسباب المباحة والمتاحة. هذا الذي كان متاحا بين يديه، ألواح ودسر، أخذ بالسبب الذي بين يديه فأنجاه الله. والتواكل تكملة في ذات القصة، هذا نوح عليه الصلاة والسلام في توكله الحق الصادق. خذ التواكل على خلاف ذلك تماما في تطبيق خاطئ من ابنه عندما قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. فقد التوكل الحق عندما لم يفوض أمره لله، بل فوض أمره لذاك الجبل والعياذ بالله، ففقد التوكل وانتهى إلى التواكل. ثم أيضا لم يأخذ المباح، المباح يومها كان السفينة، أخذ الحرام فأغرق يومها. هذا الفرق بين التوكل والتواكل. التوكل يجمع هذين الشرطين، تفويض القلب مع أخذ الأسباب. التواكل إما يضيعها الاثنين أو يضيع واحدا منها، فلا يصل إلى النتيجة المطلوبة.
4: جميل جميل جدا. أنا أستاذن دكتور يحيى في فاصل قصير ومن ثم نعود إليك. فاصل قصير مستمعين الكرام ومن ثم نعود إليكم.
2: واحة القيم،
6: واحة القيم.
2: برنامج يركز على بناء الإنسان من خلال صناعة القيم وغرسها في داخله. من تقديم عبد الله فلاتة وإخراج ساري جبرة.
4: عودة لكم مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير في برنامج واحة القيم مع الدكتور يحيى زكريا بخاري مستشار جمعية الدعوة بالرصيفة. حياك الله الدكتور يحيى مرة أخرى معنا في برنامج واحة القيم.
5: مرحبا وهلا بكم جميعا.
4: حياك الله دكتور يحيى. كنا نتحدث يعني قبل الفاصل عن عبادة التوكل على الله سبحانه وتعالى، وذكرنا أنه عبادة التوكل هي تفويض القلب لله سبحانه وتعالى، وأيضا الأخذ بالأسباب المباحة، وكما ذكرت يعني بعض الأمثلة والقصص في القرآن الكريم. نريد أيضا يعني نماذج في حياتنا اليومية وفي حياتنا العملية أيضا في هذه القيمة، قيمة التوكل.
5: وهذا ضروري، احنا الآن آمنا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هيا بسم الله نطبق الآن، نطبق مثال في الحياة. شخص أراد الخروج من داره فليقل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يذكر الدعاء الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليبشر أنه سيرصده ملائكة والشياطين، سوف تقول: كيف لكم برجل قد هدي وكفي ووقي، لأن الله توكل أمره وحمل عنه. فيخرج متوكلا. يخرج إلى أين؟ يخرج إلى المباح. شخص من الناس أراد الذهاب لعمله، هي بسم الله توكلت على الله، يقول ذلك ويذهب متوجه لعمله مبكرا إليه، يحلل ماله وراتبه. شخص آخر يريد الذهاب بأمه لعيادة الطبيب، هي بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة، بسم الله، وهذا بر بالوالدة، وفقك الله يا ابني أكمل مسيرك. زوجة أرادت الذهاب لأمها، بسم الله اذهبي وقولي هذا الذكر، وهكذا. ونمضي حياتنا بذلك، جلسنا على مائدة الطعام نبدأ بسم الله، بسم الله الذي أوجد لها مسلكا ومساغا ومخرجا،
4: وكل هذه التي ستقع.
5: نعم هذا هو التوكل في كل شأن، نحن مع الله في كل شأن، نحن مع الله.
4: حقيقة يعني في بعض أيضا النماذج العظيمة والنماذج الكبيرة، حقيقة عندما نتأمل سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام يعني نجد الكثير حقيقة من توكله عليه الصلاة والسلام في حياته، وأيضا في الصحابة الكرام.
5: نعم صحيح، جزاك الله خير ذكرتنا. ومن ذلك على سبيل المثال أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه من يسأله الصدقة ولم يكن معه شيء، فقال: يا بلال خذه إلى السوق وابتع له علي، روح اشتري له ما محتاج وسجل علي دين. فقال عمر: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما وكلك الله، ما كلفك الله بهذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أنفق يا بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا، توكلنا على الله رزاق كريم رحمن رحيم سبحانه وبحمده. توكل صحيح. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه، عندما جاء أعرابي، هيا خلوكم معنا السادة المستمعين والأخوات المستمعات، الرسول صلى الله عليه وسلم بمكانته وعظيم شأنه عليه السلام الآن في المدينة المنورة في المسجد النبوي الشريف جالس بين أصحابه صلى الله عليه وسلم، ويقدم أعرابي ومعه ناقة، فيدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تطبيق الآن للتوكل عملي أمام الصحابة، يقول ذاك الأعرابي: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدعها وأتوكل؟ أتركها خلاص وأنا متوكل؟ قال صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل. الله، خذ الأسباب. الله، تطبيق عملي أمام الصحابة رضي صحيح. الله عنهم أجمعين. الله، يخرج النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة مستخفيا صلى الله عليه وسلم في الليل مع دليل يقوده، كل هذا توكل وأخذ بالأسباب المباحة والمتاحة صلى الله عليه وسلم.
4: فعلا لو تأملنا القرآن الكريم وتحملنا أيضا السيرة النبوية لنجد فيها كثير حقيقة من أمور التوكل على الله سبحانه وتعالى، وأيضا الأخذ بالأسباب. دكتور يعني ما هي الفوائد المرجوة من قيمة التوكل على الله، وأيضا ما هي النتائج التي سوف نجنيها عندما نتوكل على الله سبحانه وتعالى بحق توكله؟
5: الله أكبر، هذا شيء عظيم ما شاء الله، سؤال مرة مهم. ولأهميته اسمح لي بشمهندس سوف أذكر جوابا له وأذكر الحاق بالجواب.
4: نعم.
5: الجواب: فضائل التوكل في الدنيا والآخرة كثيرة. نعم. اسمحوا لي فقط أستعرض نصين شرعيين تكفيكما في اليقين بمكانة هذه العبادة. واحد، قال الله جل وعلا من سورة الطلاق: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال العلماء حسبه أي كافيه. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: والله لو أطبقت السماء على الأرض والعبد بينهما وكان مؤمنا متوكلا لأوجد الله له منها مخرجا. الله توكل الله على الله، هذا واحد.
4: نعم.
5: اثنين، وهذه خذوها ولا تردوها، اكسبوها.
4: نعم.
5: محبة الله لكم. قال الله جل جلاله: إن الله يحب المتوكلين. الآية من سورة آل عمران.
4: نعم.
5: فإن أحب الله عبدا ساقه لخير دنيا وآخرة. فالتوكل هو تحقيق مطلوب ودفع مرهوب ونفي لنزغ الشيطان وهمزه ونفثه ووسوسته. توكل على الله واعتمد بقلبك وفوض أمرك لله وخذ بالأسباب المتاحة والمباح. هذا جواب على بعض فضائل التوكل. لكن خلينا على هذا أخذ مسألة إلحاقية. لو أن عبدا توكل على الله وطبق ما أمر الله به، عبدا أو أمة، رجلا كان أو امرأة، أخذ التوكل بكل صوره، ثم لم يدرك المطلوب أو نزل به المرهوب، كان يخشى أمرا ونزل به مع توكله، فماذا يقال في حقه؟ يقال في حق ذاك المتوكل: أبشر فإن الخير ما زال معك.
4: الله.
5: كيف يكون له الخير؟ هو توكل نعم، ولكنه فقد ما يريد.
4: نعم.
5: أو أصابه ما يكره، فأين الخير في ذلك؟ الجواب لهذه المسألة الحقيقية: إن أصابه الشر في الدنيا فليعلم أن الله أزاح عنه شرا أعظم.
4: الله.
5: كحال أصحاب السفينة في سورة الكهف. ما شاء الله الجميع أنا على يقين يقرؤون سورة الكهف في يوم الجمعة، هذا غير الذي فتح الله عليه بورد يوم يقرأ القرآن فتمر عليه سورة الكهف. وفي سورة الكهف قصة أصحاب السفينة، نعم خرقت وهذا شر في الدنيا، ولكن ذاك الشر اليسير خرق سفينة منع شرا عظيما وهو الاستيلاء على السفينة كلها. فيا صاحب التوكل، يا أختي، يا من توكلتي، إن باشرت أمرا وأصابك مكروه فتيقني أن الله الكريم الرحيم الرحمن، إن كان هذا شر قد وقع يقابله أنه قد دفع عنك شرا عظيما، هذا مكسب. كذلك من مكاسبه أنه إن حصل ذلك أنه قد يكون هذا الشر الذي نزل، الشيء المكروه الذي لا نريده إن نزل، ربما كان هو السبيل لدرجات الجنة. اللهم اجعلنا من أهلها.
4: آمين آمين.
5: كحال المرأة التي كانت تصرع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مرأة مؤمنة متوكلة مفوض أمرها لله، ولكن مع توكلها يصيبها الصرع. جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو حالها والصرع الذي أصابها، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها إن صبرت فلها الجنة، تستمر في توكلها ويقينها مع الله وتصبر على هذا البلاء، وإن فاتها ما تريد من الصحة والعافية والهناء. يقابل ذلك أن هذا البلاء مع توكلها هو سبيلها إلى الجنة. يقول ابن عباس يداعب التابعين رحمهم الله لم يدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى هذه المرأة وقد تقدم بها العمر مسنة تسير في الطرقات كبيرة متقدمة في العمر، رآها فقال للتابعين رحمهم الله: تريدون رؤية امرأة من أهل الجنة؟ قالوا: أجل. فأشار إلى تلك المرأة أنها من أهل الجنة. اللهم اجعلنا من أهلها. فيا صاحب التوكل، أبشر أبشر بخيري الدنيا والآخرة، وإن فاتك شيء فهو اليسير، ورفع عنك الله العسير، وادخر لك سبيلا إلى الجنة، جعلنا الله من أهلها.
4: اللهم آمين يا رب. اللهم اجعلنا من المتوكلين حقيقة. يعني دكتور يحيى فعلا قيمة عظيمة، وما أجمل أن يتحلى الإنسان بقيمة التوكل. وكما ذكرت يعني هذه القصة حتى فيها يعني جمع ما بين الصبر والتوكل أيضا، يعني قيمتين
5: قيم عظيمة.
4: الله أكبر، قيمة الصبر وقيمة التوكل. حقيقة دكتور حنان احنا وصلنا في ختام هذه الحلقة، إن كان لك يعني من كلمة أخيرة حاب تختم بها اللقاء، أو مثل أو حكمة توضح لنا أهمية فعلا هذا التوكل أو قيمة التوكل في حياتنا.
5: طيب سوف أختم بما بدأت به، الطير. هنجيب صاحبنا الطير ثانية الآن معنا.
4: نعم.
5: بس الآن الطير ليس في المثل العربي، ولكن الطير أنموذجا يحتذى به في هذه القيمة يا إخواني، التوكل. وهذا النموذج ذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الإمام الترمذي رحمه الله في صحيحه وصححه الألباني رحمه الله، قال صلى الله
2: معلم وقصة. نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة، وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
6: معلم وقصة،
2: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
6: والمدينة المنورة،
2: من غار حراء حيث بدأ الوحي
6: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
2: ومن بئر عثمان
6: إلى جبل أحد.
2: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
7: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
8: من أذكار المساء.
9: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا حي يا قيوم، بك نستغيث، فأصلح لنا شأننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء لك بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين.
7: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
8: من أذكار المساء. إعداد وتقديم
10: فيصل بن جذيان العتيبي.
8: إخراج عبد الله بن شويش الشويش.
11: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم.

تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي

مقاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين

ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم

في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله

تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.

جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول: إنكم ملاقو الله حفاة عراة غرلا، زاد في رواية مشاة. وفي رواية قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال: يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ألا وإن أول الخلائق يكسى إبراهيم عليه السلام، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: يا رب أصحابي، فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، إلى قوله العزيز الحكيم. قال: فيقال لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، زاد في رواية: فأقول سحقا سحقا. رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس حفاة عراة غرلا. قالت عائشة: فقلت: الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. قال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. وفي رواية: من أن ينظر بعضهم إلى بعض. رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة عراة حفاة. فقالت أم سلمة: فقلت: يا رسول الله، وسوءتاه ينظر بعضنا إلى بعض. فقال: شغل الناس. قلت: ما شغلهم؟ قال: نشر الصحائف فيها مثاقيل الذر ومثاقيل الخردل. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، قال الله تعالى: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم، أيحشر الكافر على وجهه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه؟ قال قتادة حين بلغه: بلى وعزة ربنا. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على ثلاث طرائق: راغبين وراهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، ويحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. رواه البخاري ومسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب في الأرض عرقهم 70 ذراعا، وإنه يلجمهم حتى يبلغ آذانهم. رواه البخاري ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريد

لساني واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى.

على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى

قال جئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى

بكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى

الذي علمكم السحر فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل

ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى

السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال

حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما

يوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى.

أجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح

زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن

0: نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: بسم الله الرحمن

من رحاب بيت الله العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ عبد الملك بن أحمد المسعود من سورتي يونس وهود.
1: آيات الحقوق. آيات الحقوق.
2: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. الآيات. قال أهل التفسير: يخبر تعالى خبرا متضمنا للأمر بإشهاد اثنين على الوصية إذا حضر الإنسان مقدمات الموت وعلائمه، فينبغي له أن يكتب وصية ويشهد عليها اثنين ذوي عدل ممن تعتبر شهادة ولم يأمر بشهادتهما إلا لأن قولهما في تلك الحال مقبول، ويؤكد عليهما بأن يحبسا من بعد الصلاة التي يعظمونها، هذا إن ارتبتم في شهادتهما، فإن صدقتموهما فلا حاجة إلى القسم بذلك. ويقولان لا نشتري به، أي بأيماننا، ثمنا بأن نكذب فيها لأجل عرض من الدنيا ولو كان ذا قربى، فلا نراعيه لأجل قربه منا، ولا نكتم شهادة الله بل نؤديها على ما سمعناها إنا إذا إن كتمناها لمن الآثمين. فإن عثر على أنه ما أي الشاهدين استحقا إثما بأن وجد من القرائن ما يدل على كذبهما وأنهما خانا، فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان، أي فليقم رجلان من أولياء الميت وليكونا من أقرب الأولياء إليه، فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، أي أنهما كذبا وغيرا وخانا، وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين، أي إن ظلمنا واعتدينا وشهدنا بغير الحق. الله تعالى في بيان حكمة تلك الشهادة وتأكيدها وردها على أولياء الميت حين تظهر من الشاهدين الخيانة: ذلك أدنى، أي أقرب أن يأتوا بالشهادة على وجهها حين تؤكد عليهما تلك التأكيدات، أو يخاف أن ترد أيمان بعد أيمانهم، أي لا تقبل أيمانهم ثم ترد على أولياء الميت. والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي الذين وصفهم الفسق، فلا يريدون الهدى والقصد إلى الصراط المستقيم. وحاصل هذا أن الميت إذا حضره الموت في سفره ونحوه مما هو مظنة قلة الشهود المعتبرين أنه ينبغي أن يوصي شاهدين مسلمين عدلين، فإن لم يجد إلا شاهدين كافرين جاز أن يوصي إليهما، ولكن لأجل كفرهما فإن الأولياء إن ارتابوا بهما فإنهم يحلفونهما بعد الصلاة أنهما ما خانا ولا كذبا ولا غيرا ولا بدلا، فيبرآن بذلك من حق يتوجه إليهما. فإن لم يصدقوهما ووجدوا قرينة تدل على كذب الشاهدين فإن شاء أولياء الميت فليقم منهم اثنان فيقسمان بالله وأنه ينبغي لمن حضره الموت أن يوصي، ومنها أنها معتبرة ولو كان الإنسان وصل إلى مقدمات الموت وعلاماته ما دام عقله ثابتا، ومنها أن شهادة الوصية لا بد فيها من اثنين عدلين، ومنها أن شهادة الكافرين في هذه الوصية ونحوها مقبولة لوجود الضرورة، وهذا مذهب أحمد، وزعم كثير من أهل العلم أن هذا الحكم منسوخ وهذه دعوة لا دليل عليها، ومنها أنه ربما استفيد من تلميح الحكم ومعناه أن شهادة الكفار عند عدم غيرهم حتى في غير هذه المسألة مقبولة، كما ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، ومنها جواز سفر المسلم مع الكافر إذا لم يكن محذور، ومنها جواز السفر للتجارة، ومنها تعظيم أمر الشهادة حيث أضافها الله تعالى إلى نفسه، وأنه يجب الاعتناء بها والقيام بها بالقسط. والله تعالى أعلم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: الوكيل.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد عوض الحرباوي برواية الدوري عن الكسائي من سورة آل عمران.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد عوض الحرباوي برواية الدوري عن الكسائي من سورة آل عمران.
2: نهتدي بهديه. نستن بسنته ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن أقعد أذكر الله تعالى وأكبره وأحمده وأسبحه وأهلله حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق رقبتين من ولد إسماعيل، ومن بعد العصر حتى تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق 4 رقبات من ولد إسماعيل. رواه أحمد بإسناد حسن. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الغداة في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم قام فصلى 2 ركعتين انقلب بأجر حجة وعمرة. رواه الطبراني وإسناده جيد. وروي عن عمرة رضي الله عنها قالت: سمعت أم المؤمنين

عائشة رضي الله عنها تقول: سمعت رسول الله والطبراني. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعثا قبل نجد، فغنموا غنائم كثيرة وأسرعوا الرجعة، فقال رجل منا لم يخرج: ما رأينا بعثا أسرع رجعة ولا أفضل غنيمة من هذا البعث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على قوم أفضل غنيمة وأسرع رجعة؟ قوم شهدوا صلاة الصبح ثم جلسوا يذكرون الله حتى طلعت الشمس، أولئك أسرع رجعة وأفضل غنيمة. رواه الترمذي في الدعوات، ورواه البزار وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة بنحوه. وذكر البزار فيه أن القائل ما رأينا هو أبو بكر رضي الله عنه، وقال في آخره: فقال النبي صلى الله عليه وسلم:

يا أبا بكر، ألا أدلك على ما هو أسرع إيابا وأفضل مغنما؟ من صلى الغداة في جماعة ثم ذكر الله حتى تطلع الشمس. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسنا. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والطبراني، ولفظه: كان إذا صلى الصبح جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس. وابن خزيمة في صحيحه ولفظه قال: عن سماك أنه سأل جابر بن سمرة: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟

0: فجر وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. 10 مرات كتب الله له 10 حسنات، ومحى عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان يومه ذلك كله في حرز من كل مكروه، وحرس من الشيطان، ولم ينبغي لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله تعالى. رواه الترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن غريب صحيح. والنسائي وزاد فيه: بيده الخير. وزاد فيه أيضا: وكان له بكل واحدة قالها عتق رقبة مؤمنة. ورواه النسائي أيضا من حديث معاذ وزاد فيه: من قالهن حين ينصرف من صلاة العصر أعطي مثل ذلك في ليلته. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الفقيه من سورة الفرقان.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كذبتم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الفقيه من سورة الفرقان. وكذا

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد البخيت من سورة الطور وحتى سورة القمر.